0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر

0: رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما: اصعدا إلى هنا. فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
1: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
2: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
3: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: جبت لك مكان المطبخ
1: يا سار ديزاين. اسمعني اسمعني هسه لو مكان المطبخ هسه بكون قاعده هنا انا معك.
0: والمشكله وين؟
1: لا لا ما تقول لكن ما تقول لي انه مكان المطبخ
2: يا جماعه. روق
1: كلام كلام جديد شيء جدا مناسبه
2: يا شباب كذا دقيقه روق روق روق تعرفين احنا على الهواء بالمناسبه اي فلو عندكم اي فهم كياتي مو بعدين في حلقه تمام اوكي يا جماعه يعني حلقه زي ما انتم شايفين حلوه شديد وبدايتها جميله واحنا منتظرينكم تحكموا لنا في الموضوع ده. ممكن نبتسم ابتسامه
1: حاول
2: ابتسامه ابتسامه
0: انا مبتسم
2: اي

0: مرحبا بك يا سردس يا أخي في حلقة جديدة من بودكاست برويف سيزون 2. تحب تعرف عن نفسك يا حضرة الأستاذ سردس؟
1: شكرا.
0: أنت زعلان لسه؟
1: لا خلاص ما زعلان.
0: لا أصمت شي في خاطرك يا أخي.
1: لا
0: يا أخي أتنيم يا أخي صالح الزلد.
2: طيب خلينا رحبه عشان يعني ما تشيل مني يا سردس يا أخي. مرحبا بك يا سردس في بودكاست برويف السيزون الثاني. طبعا يا جماعة سردس ده كان معانا في سيزون 1 يعني عن صورته عن صورته منور نعم
1: قديم.
2: وإحنا أبينا نستغنى عنه أبدا فيعني مرحب بك. طبعا أنت عارف إن إحنا ناس بنحب نتونس وكذا نتكلم عن مواضيع
1: لا شوفي أول حاجة دائما الزول اللي على حق ما في حاجة بتزعله.
0: أيوة
2: طبعا هسه ما أقدر أقول حاجة لكن أي. ها
1: أوكي. فأنا ما زعلان ومبسوط جدا إنه يعني أكون في فرصة إنه نيجي نحكي في واحدة من المواضيع اللي أنا شخصيا بحبها لأنه ده واحد من المواضيع شنو بنفرش فيها الحقائق.
2: صح.
1: وقد تعجب ناس وممكن ما تعجب ناس لكن في النهاية تظل الحقيقة حقيقة.
2: السلام عليك. صدقني يا أخي.
0: صدقني.
2: بالمناسبة دي أنا عندي لك سؤال يلا هسي عشان نشوف الحقيقة حقتك دي.
1: تفضل.
2: شنو الحاجة اللي لو انت عملتها هتتخيل ان الناس هيقولوا عليك انت ما راجل؟
1: صراحة في حاجات كتيرة يعني للأسف يعني على حسب حكم المجتمع بتاعنا حاليا في حاجات كتيرة ممكن تتقال انك انت ما راجل لو عملتها. أبسطها ممكن نقول انك انت لو انكسرتها او انك انت دمعتها او بكيت او اتألمت قدام الناس. يعني احنا بنتألم لكن فكرة انك تتألم قدام الناس بتشاف انك انت ما قادر تصمت او انت شخصيتك دي ما من صفات الرجوله يعني انك تعمل كده.
2: صراحه معك حق
0: صراحه انا يعني دي اكتر حاجه
2: في حاجات كثيره شديد انا واحده منهم برضو خطط على بالي قلت اكيد حتكون يعني في بالك موضوع التعبير ده بالحزن وكده. اتوقع انه المجتمع احنا ضاغطين عليهم شديد يعني ولا كيف
0: صدق يعني
2: ما ادري انهم يعبروا عن
0: احاسيسهم يعني احنا ضاغطين عليكم لكن برضو ضغطوا علينا يعني يعني ما بننكر انه في ضغط بيجي وبيجي يعني بنقول لكم معلش انتوا ما قدرتوا تعبروا زمن طويل لكن يعني برضو يعني الليلة ما احنا دارين نعبر
1: اي نعبر ودارين نخط الحاجات
0: الليلة دارين نعبر لكن بس ما تبكيها
2: عبر لك
0: كده لكن يعني لا احنا الليلة عاوزين نعبر لكن شنو يعني ضغطونا واحنا ضغطناكم فالليلة عاوزين يعني نتصافى. ليه تتصافى ولا ما تتصافى انت؟
1: انا متصافي.
0: انت متصافي؟ يا زوم متأكد؟
1: لكن دايما بقيف للزول اللي احس بيه انه ماخذ مفاهيم او ماخذ الوان لانه حاليا في الوان كثيره للحاجات اللي حوالينا في حاجات كثيره ابتدت تتشوح. فكره الدقه القديمه والحياه تغيرت واحنا لازم نعمل كده وانتوا لسه بتعملوا كده ففي اوقات كثير يعني انا بتقال لي كده انك انت زود تقليدي وانا ما عندي مشكله مع ده ففي دي مرات ما بنكون حلوين.
0: انت مزود تقليدي فعلا يا زهر يعني حننكر تزود تقليدي
2: هي فكره
0: والكلام ده يا جماعه يعني حيظهر في في في الونس بتاعتنا خلال الحلقه حتفهموا يعني ليه احنا بنقول لساردس انك انت شخص تقليدي لكن احنا ما ضدك احنا ما ضدك اي زول يعبر
2: عن احتمال عنده راي يعني يا اخي
0: عنده راي
2: خليه احتمال غير رايه في النص
0: احتمال
2: او احتمال نفهمه بصوره احسن من هنا. طبعا يا جماعه احنا ما يفوتكم احنا تشاكلنا عديد قبل الحلقه دي تشاكلنا عشان احنا اكتشفنا انه احنا مختلفين في حاجات لكن اتس اوكي على فكره يعني اعتقد الموضوع بسيط انه بس احنا محتاجين نفهم بعضنا اكتر من كده يعني لانه لو احنا لسه بالصور النمطيه خدتها لنا مجتمع ما حنقدر نمشي لقدام. بالمناسبه دي يعني في كثير من الاولاد حاليا حاولوا شويه يتغيروا. ابسط حاجه موضوع سكين كير روتين الحاجات دي طبعا صار تسمعها يعني ليه اصلا في الحته دي لكن انا ما عارفه انا الصراحه لحد الان انا ما عارفه شنو المعقول وشنو ما معقول عشان ما افتساي لكن الفكره اللي هي لدرجة المجتمع يعني مستعد يقول عليك انت ما راجل وعملت ابسط حاجه يعني الرجوله يعني بقت مربوطه بحاجات حتى ما عنده أي علاقة بالذكور يعني أصلاً يعني ما إلا يعني ما ضرورة. بس هي تعرفت احتمال في الأول كانت جزء من اهتمامات البنات في الأول، والراجل لما اكتشف إنه دي حاجة ما بتأذي الذكور اللي فيه وكده عملها عادي. لكن يعني إحنا لسه ماسكيننا له وضغطين عليه شديد في الحتة دي، لدرجة إنه ممكن الأولاد هم ذاتهم يعايروا بعض بالحاجات زي دي. يعني موضوع ما بس اللي نمشي لموضوع المشاعر و
0: نتعمق وكده. نسأل الزول ده عديل، الزول اللي بيهتم بنفسه بنظافته الشخصية في مجتمعكم بتقولوا عليه شنو؟ ولا ماذا تقول؟ بتحفظ؟ لا بجد بجد بتقولوا عليه شنو؟
1: أنا قبل ما أجاوب على سؤالك بتاع إنه لما الزول مثلا يتجمل ويهتم بنفسه والسكين كير والفكرة ده، ده أقول حاجة قبل قالتها الترنيم أنا ما قاعد أفوت لها حاجة طبعا. اللي هي شنو؟ اللي هي إنه يعني الحاجات الصح أو الحاجات الغلط أو التغليد، فكرة التغليد. فأنا بالنسبة لي مرات كثير المبادئ في الوقت الحالي بقت تتشاف تغليد، بقت تتشاف دقة قديمة. فالسؤال هل المبادئ دي هي صح ولا غلط؟ في حاجات كثيرة يعني هي عشان قديمة هي بس صح، لكن عشان قديمة فياخ فكك يا خليك زول ستايلش المودرن لايف بيقول كده. فما يعني ما مهم إنه أنا متمسك بوده هو عشان هو صح ولا عشان أنا إنسان تقليدي. فدي واحدة أنا بالنسبة لي دي واحدة من الحاجات المجتمع بيجي يسرب بيه حاجات كثيرة دخيلة وغريبة على مجتمعنا على عاداتنا على تقاليدنا.
0: زي أدينا مثال سريع عن كده.
1: هديكي مثال واحدة من الأمثلة الحتة بتاعت السكين كير اللي احنا كنا بنتكلم فيه هسه حاليا. احنا طبعا ما ضد انك انت كراجل انك تهتم بنظافتك، دي حاجة تمام، بس لاحظ انك تهتم بنظافتك، لكن الموضوع ما يكون انك انت يعني فايته بخطوة. ما هي الفكرة دايما انا دايما بقول كده، دايما الحاجات ما بتدخل بطريقة واضحة انه ده غلط. ما هو انا لو قلت لك ما هو ابيض واسود، لو انا وريتك اللون الاسود انت كابيض هتعرفه ده اسود، وانت كاسود هتعرفه ده ابيض، لكن لازم يكون في حاجه رمادي. فالحاجه الرمادي ده هو اللي بيدخل التسريب. فانا في الرمادي ببقى ما بعرف شنو الاسود وشنو الابيض، لانه في لون وضح في النص رمادي. فمثلا ندي مثال على الموضوع ده، السكين كير او النظافه، زي ما انا قلت لك ما مشكله انك انت تهتم بنظافتك كراجل، لكن لما الموضوع ياخد خطوة زيادة زي ما انت قلتي، فهل هنا انا بكون عندي موقف اعرف النظافة هي شنو عشان اجيب في حدة، ولا هي حتخش لي بمبدأ النظافة وبعد شوية انا بلقى نفسي من سكين كير لجيلي شنو معارف؟
0: سؤال سريع، شنو الخطوة الثانية دي؟
1: الخطوة الثانية انه يعني معلش خلينا نقولها كده، الناس بقت تفقد الحتة بتاع دي انه انت كراجل لازم يكون فيك نوع من النخوة والخشونة. ده بيعني شنو؟ انا في تفاصيلي، انا في تفاصيلي انا في شكلي كراجل انا لازم يصحر فيني ده، يعني انا ما ممكن اكون ناعم زياده عن اللزوم، لانه في حقيقتنا احنا بنشقى، احنا بنشتغل، احنا ده ما تفاصيلنا. انا ما تفاصيلي انه انا اقوم الصباح اقوم اجيب من معرف الماركه شنو بتعمل شنو واقرا عنها واخدها في الـ في الـ في الكوميديون الصباح عشان اقوم اعمل تفاصيل.
2: قصدك انه ما اكون مشغول بالحياه يعني
1: ما موضوع يعني
2: ما زي البيت هي ممكن تكون بنسبه كبيره مشغوله،
1: انا بسبب انه انا مشغلاتي اكبر من دي فدي ما حتكون تفاصيلي. فمن نادر جدا انا اهتم لدرجه دي انه اشوف الحبه دي مفروض انا اعمل لها شنو وانا مفروض اكون جميل، اكيد لا. فهنا طيب. فهنا لما الموضوع يتمادى بعد شويه بيه بيصحر لون في النص احنا ما قادرين نعرفه.
2: يا هو لا ده هو
1: ده اللون الرمادي. يس. بعد شويه المجتمع هيسوقه لحته انا حاسس ان انا كده.
2: طيب بالنسبه للمواضيع الثانيه مثلا زي ما قبل قلتها الحته بتاعت انه اعبر عن مشاعري ابكي، هذا كيف
1: ليته
2: مستوى
1: معاك
2: يعني ليته مستوى تقول انه ده راجل لكن هنا. من حقه يعبر وده عبر شديد.
1: أيوه.
2: ده بقى يعني مدلع زياده عن يعني
1: انا معاك في ده. هنا زي ما في اكستريم انه نحن اوقات يعني بنتمادى زي ما قلت لك في فكره دي انه مثلا نقول يا اخي الراجل يتجمل عادي وبتاع ويمشي لمستوى بعيد، كمان برضو في اكستريم انه نحن نحرمه خلاص، انت مدام راجل ما تتجمل وزاده ما تتوجع او ما تحكي عن مشاعرك، فده اكستريم برضو وده حاجه برضو ما صحيه. ليه؟ لانه انا ممكن يعني انا من حقي، لانه انا في النهايه بني ادم بمر بظروف بنضغط بتألم، بس كمان ده ما بيخليني زي ما قلت لك بيتين انا بسميه هنا الموضوع ده بجرمادي، ما بيخليني انه انا ما قادر اتحمل. يعني انا ببكي لكن ما زي نفس ظروف الانثى، انا المفروض يكون تحملي أقوى. لكن لو أنا خلاص يعني أنا من حقي أبكي وأنا من حقي أتعب ووو فأنا بكرة أقل حاجة هتباكى، فده ما صح. أنت يعني أنا كده برضو أنا كده سحبت منك الحتة اللي بتمثلك إنك أنت مفروض تكون قادر تتحمل، قادر تمشي ميل وميلين، وقادر تركز، وقادر إنك تكون أقوى من يعني منها. فكمان انت لو بقيت انا خطيتك برضو اي من حقك، لا لا تعال ابكي عادي، والليلة تيجي تبكي وبكرة تيجي بعد بكرة، انت ما حتقدر تقف. فاحنا هنيجي الاثنين نبكو ولا ما عارف. فدايما انا يعني دايما انا بالنسبة لي زي ما قلت لك ان احنا محتاجين نعرف الحياة صح، لانه اللون الرمادي في النص ده هو اللي بيخلي الحاجات ما في محل.
2: اعتقد كمان الاسلوب برضو بتاع التعبير بيختلف في البيت. لما تيجي تعبر عن عن عن زعلها ما زي لما الولد يجي يعبر. يعني ولد يعبر يعني دي حاجة بنصرح بها يا جماعة، احنا مع عبروا يا أولاد ما عندكم مشكلة، لكن الطريقة كيف؟ يعني انا هعبر بها طريقة، حبكي، حقعد اعمل جلسة، احنا بنعمل كده يعني، نقعد مع بعض في اي بيت وكده، نقعد نتونس ونبكي ونفرفش ونقعد نعمل ميك اب، يعني بنعمل حاجات احنا اي مجموعة طبعا بيفهمها.
0: لكن يا ترين بدي اقول حاجة يعني عشان برضو احنا نكون صريحين صراحة، يعني احنا كبنات برضو في اوقات كثيرة بالذات لما مثلا اكون، فنفترض انا مثلا في علاقه مع شخص مثلا، او يعني لو انت اخ ما مرتبطه، طيب انت زوجة ما مرتبطه في بيتكم عادي جدا، لو شفت اخوي مثلا بيبكي او ينهار، انا في الوقت ده يا دوب حنهار بزياده.
2: الانهيار ده بيوترك،
0: بيوتر بزياده، بيوتر شديد. فلما اشوف الانهيار ده فانا يعني عندي صوره معينه عن اخوي مثلا اتخلقت جواي، انه يا اخي لا انا اخوي ده ما ينفع يكون باي شكل من الاشكال بينهار شديد، يعني عنده حد كده معين. وكمان الحاجة دي عشان احنا عندنا بعد كده متطلبات في الشخص اللي احنا حنرتبط به، دي كمان عشان مرحله ثانيه. فزول انت بترتبط به ده عندك متطلبات له، فلو من البدايه شايف زول قاعد يتبكى وقاعد يعمل حركات وكلامات زي كده، دي بالنسبه انا يعني زول يكون صريح. اي طبعا انه في مساحه للتعبير، لكن لو وصل للمرحله اللي هو بيقعد يعني كمان حياته كلها انهيار او حياته كلها دراما، ولا في مشاكل كثيره جدا في الدنيا دي ما في ركازه باي شكل من الاشكال، انا بصراحه بالنسبه لي ودي الناس في شنو؟
1: احنا بنقعد احنا كثير الجمله دي في دايما في حاجه اسمها دراما كوين، احنا بنقبلها لكن ما سمعتها بدراما كوين
0: يا زول. دراما كينج
2: يا زول عيب
0: ما داري انه
2: لكن اقول لك كلام احنا اكتشفنا هسي، اكتشفنا يعني في السنين الاخيره دي انه في دراما كينج، عشان ما تزعل من
0: كوين. انا
2: اوريك يا سعد
0: انا تعرفت يعني اللي بيجينا سترونج هم بيجوا
2: يلا ما داري اقول لك انه انت فاهم انه احنا ذاتنا للاسف وقفنا في حته انه طيب انا دراما كوين خلاص، انا ليكم سنه متعامله انه احنا كبنات جزء مننا كثير دراما كوين، تمام عندنا الحقيه دي نقدر نبكي نعمل دراما وكذا مصرح لنا شديد. لكن فجاه بامانه الاولاد ذاتهم بيقوا دراما
0: ومع بعض،
2: يعني
0: ما في اتفقتوا
2: دراما عارف دراما مش زي بقول لك البنات بتشاكلوا مع بعض وبهايبروا كده وبتاع، وبرضه بيت مع الولد نفس الشيء بتكبر المواضيع ودراما وكيف ما قلت لي ظفرك اتكسر، كنتوا بتترقوا في حياه كثيره انتوا طبعا هسي شغله قلبت ليه يلا
1: يعني ما هو ده الحته الجبال انا بقول فيها انه شنو الحته بتاعه انه الحياه المنفتحه. يعني مثلا الكلام ده في جيل ابهاتنا ما في يعني الراجل ده راجل حتى لو كان بالاكستريم ال كان محضوم حقه فيه، لكن في النهايه في حاجات كان بالنسبه له ما ينفع يعملها. فلما يجي الانفتاح والثقافات الثانيه والحاجات الدخيله، فالتعاريف زي ما قلت لك بتتغير، ففي ناس بتتبنى حاجات قد تكون ما بتخدم يعني الفكره الصحيحه للمفهوم ده. كمان يعني انا بس ما داير اشيل في حته الرجوله كمان، يعني انا انا انا انا ماشي معاكم من قبل في حته الرجوله، لكن احنا لو عكسنا ده لو عكسنا ده في موضوع الانوثه يا زول ده شخبيت كده. انا ذاتي بجد ما فاهم
2: زي شنو يعني
1: حاجات كثيره. الفكره الاولى بتاعت السترونج اندبندنت وومن، الفكره الكبيره اتفاقيه سيداه وانا من حقي واحنا من حقنا، الموضوع ده عمل تشويح رهيب، تشويح لحد لدرجه انه انا دائما قاعد اقول لهم كده لدرجه انه الجمله اللي انا بقولها لك بجد ما بتتقبل، انه البيت مكان المطبخ. انا ما عارف الجمله دي غلط في شنو، يعني انا احسي انا بسالك ليه الجمله دي بتغيظكم؟
2: ممكن اعبر عن نفسي،
0: اعبر
2: عن نفسي وده رايي يا جماعه، ما بزول يقول ده كلام هنا فلسفه، ده ما فلسفه ده رايي. عادي يا ساردس، انا ما عندي مشكله اكون في المطبخ، تمام. مطبخ مكان جميل جدا جدا, انا شخصيا راضي عنه وفل الفل. لكن المشكله وين؟ لما يجي زول او مجتمع يحجمني انه دبس مكانك ما تطلعي. يعني ممكن 10 سنين لورا او اكثر منو كان بيعمل بنات بيتكلموا بودكاست او منو وين, يعني وين انه في حته في امنه بتقدر تعبر فيها عن رايها مثلا؟ فهمتني؟ ابسط الحاجات, الراي ده ما موضوع خطير, ده راي, وبالمناسبه الراي ده ما يكون صح. يعني عادي ممكن بنت تقول رايها في موضوع معين, ده رايها. نفس الشيء الولد يقول رايه والناس بتقبله, لكن الناس بتقبل راي البنت. فهمتني؟ ف showing out ولا showing off ده حق البنات ده مرفوض مبدئيا. شغلك لو عايز تشتغلي في مكان فيه رجال ما فيه رجال, تفاصيل كثيره, تفاصيل كثيره احنا تربينا عليها. فلما الناس يقولوا لنا يا جماعه مكانكم المطبخ بس, بس دي انا بالنسبه لي مرفوضه. يعني وين المشكله لو بقى مكاني في محل ثاني؟ ليه انت مصر تدخليني المطبخ؟ فاهم يعني؟ فانا مع البنات في شنو, انه احنا بنطالب بالحاجه دي, انه يا جماعه عندنا مساحه نطلع برا الحته دي برا المطبخ, لكن كمان ما نمشي اكستريم. يعني انا ما مع حته الاكستريم دي. يعني انا ما عايز اخرج برا مره واحده واسيب لكم البيت والمطبخ والمسؤوليات.
0: هو اصلا سؤال, انا بس مش فاهم انتوا موضوع المطبخ ده, انا شايفاه شايلين هم شديد اصلا. يعني انتوا ليه شايلين هم المطبخ ده كده؟ الاكل ده يا جماعه الناس مش بتاكل.
2: هو قصدك مطبخ يعني بيت؟
0: يعني
2: unfortunately
0: انت قصدك, طب معايا وضح لي لنفسك.
1: انا هوضح, انا هوضح نفسك, هوضح نفسي. اول حاجه مبدئيا انا لما اقول البيت مكان المطبخ ده نفس التعبير لما اقول الراجل مكانه يشقى ويشتغل ويصرف على البيت. حسي انت لو قلت لي انا انت مكانك تشقى وتشتغل وتصرف على البيت, انا هقول لك ليه انا خدامكم, ليه انا عبد؟ لا, انا ده مكاني الطبيعي. عشان كده انا جبال بقول شنو, الناس تعرف الحاجات صح. مبدئيا انا دايرك انت تقتنعي, انا بقول لك مكانك المطبخ لانه ده ما مكان زول غيرك.
0: لا هو ده التعريف اصلا صح.
1: انا بجد انا مش الحته دي. أيوة. يعني احنا وانت والجمهور. أيوة. كويس. انا لما اقول التعبير بتاع البيت او المطبخ ده, انا بالنسبه لي مكان الصحيح للمراه مبدئيا. انت خلصت المطبخ اطلعي
2: يا اخي. لو ما بتحب المطبخ
1: هو انا بالنسبه لي انا حاسس
2: ليه يا سردس؟ لا
1: ثواني ثواني ويت ويت. انا كراجل لو ما بحب الشغل عادي زوجتي تصرف عليه؟
2: لا, اي زول لازم يشتغل.
1: That's it.
2: No, اي زول المفروض يشتغل.
1: لا ما اي زول. لا,
2: لا كلنا اي. لا كيف يعني؟
1: دقيقة دقيقة. ما في. انا عشان كده من قبل داير شنو, لما احنا نعرف الحاجات انه نقول شنو, الذكر الراجل ده همنه ومهمته شنو في الحياة. المرأة دي
2: همنه كده همنه.
1: ثواني, المرأة دي همنه ومهمته شنو في الحياة؟ ده سؤال انا عايز منكم اجابه.
2: لا لا لا,
1: انا هجاوب. ما احنا في النهايه شنو؟ احنا في النهايه دايرين, انا لما احنا نيجي نتناقش لازم يكون عندنا جايد لاين. احنا عارفين انه مثلا ده يساوي ده وده يساوي ده, عشان ما نلخبط بيناتهم. اكيد ده لما يتخلق لريزون, ويعني عنده تعريف. الكرسي ده عشان يقعدوا عليه, الطربيزه دي عشان تتخطى عليها الحاجات. الكرسي والطربيزه بيكملوا ديكور البيت. انا بناديم اساسات. انا ما بقول ده ما اساس وعدم وجوده في البيت بينقص, لانه انا ما ممكن اقعد واكل على يدي مثلا. فانا بحتاج للترابيزه, وما ممكن اقعد على الترابيزه, يعني ما ممكن برضو اكل وانا واقف. فانا بحس انه يعني المثل البسيط ده الاثنين دول هم مكملين لبعض. لكن الاثنين عندهم تعريف
0: كويس,
1: انه ده ترابيزه مهامه كذا وده كرسي مهامه كذا.
0: كلامك كويس شديد.
1: تمام.
0: يلا
1: نعرف. انا هسي السؤال سألته لكم من وجهة نظركم, عرفوا لي يعني المرأة من وجهة نظركم أي كان, المودرن, المرأة التقليدية, whatever, انتوا شايفينها هي أصلا شنو قبل ما يعني هي محلها وين وشنو بتعمل شنو في البيت. بعد ذاك الراجل هم نو محله بيعمل شنو. ده لو احنا وصلنا للحقيقة دي الحاجات ما هتتلخبط. ولاحظوا قبل أنا قلت لكم شنو, في حاجات كثيرة بتيجي خاشة باللون الرمادي. عشان كده هسه أنا حاليا دار أفصل الأبيض من الأسود عشان بعد كده نتعامل على الاساس ده.
0: كويس. كلامك ده حلو شديد. مبدئيا المراه دي حاجه ممتازه.
2: نعم
0: ممتازه.
2: التحيه لكل مراه.
0: التحيه لكل مراه. التحيه لكل بنت.
2: فانا اعزز حبايبنا البنات السعوديه.
1: ما بعيش في عالم
2: يا زول. دقيقه بس دقيقه.
0: اي كويس.
2: يلا خلاص دقيقه, خليني اقولها ثاني.
1: انا شخصيا كساردس بصرح انه انا لا اعيش في عالم غير نساء.
0: ديرنا ناخذ ريد بعدين.
2: قول لك
0: ناخذ ريد بعدين.
1: انا كساردس ما بعيش في عالم من غيركم.
2: يا سلام عليك. يلا
0: ده اول حاجه
2: عززتي كفايه.
0: ثاني حاجه انه التعريف بتاع انه المراه هي ذات شنو او هي تعمل شنو او دورها شنو. انا كأنجي لو قلت اجيب وجهه نظري انا, وجهه نظري انا حتكون وجهه نظر معلش للكلمه لكن وجهه نظر بيض ساي ما منها اساس يعني يعتمد عليه, لكن بنرجع لاساس يعتمد عليه فعلا اللي هو انه خلقني وخلقك عرفنا كيف وعرفنا بيها تشكل. تمام, في حاجات اوريدي لما ربنا قالها تمام اتقالت في حدود او اتقالت في سياق او في اطار معين وبشكل معين, لكن في حاجات تانية ممكن ما تكون اتكتبت او اتقالت بصوره واضحه في كلمه ربنا.
1: بتفق.
0: تمام, يعني مثلا انه انت بالكد والتعب بتاكل يا ادم. كويس, دي الحاجه قالها لادم. بعد كده لحواء قال لها شنو, انك انت بالالم وبالوجع حتولدي. كويس, دي الحاجات اللي اداها للمراه ودي الحاجات اداها للرجل. تمام, يعني المراه المعروف ان هي حتكون بتعمل شنو, اول حاجه اللي بتعرف المراه حسب الكتاب المقدس انه هي الانسانه اللي حتكون بتجيب النسل او الاولاد والكلام ده كله, والعقوبه الاول جانب من العقاب اللي هو الالم والوجع وكده. الجانب بتاعك انت يا رجل, تمام يا رجل اسمك سادس,
1: تكلم بلسان آدم.
0: الجانب بتاعك انت انك انت بالكد والتعب بتشتغل, والشغل ده برضو حاجه متعبه جدا ومؤلمه جدا والكلام ده. فبس فدي ممكن تكون دي الحاجات الاساسيه اللي اتقالت, لكن في حاجات وتفاصيل كثيره جدا حاليا بنعيشها هي ما اتقالت. ومن ضمنها اللي هو انه ليه اتحجمت المراه برضو في الاطار بتاع المطبخ بتاع البيت, في حين انه الحاجه دي ما يعني الاطار ده كله دي اطارات بمناسبه بتاعت يعني ثقافه, دي اطارات بتاعت ثقافتنا كده ومجتمعاتنا كده والكلامات دي, لكن الاطارات دي كلها قابله للتعديل عادي جدا بمناسبه, يعني دي كلها قابله للتعريف مره ثانيه, انه نعرفها ثاني وناخد الحاجه بتناسبنا وناخد الحاجه بتنفع معانا ونطلع من الفكر اللي هو التقليدي انه يا اخي لازم هي تكون بالاطار ده وده يكون بالاطار ده وهكذا. فاهمني؟
1: تمام فاهمي. ترنيم عايز اسمك
2: مستني. لا يعني جد يعني انا بتفق اكيد طبعا كلمه ربنا ما يعني واقعيه وحقيقيه شديد, ما في حاجه ما في مهام معين قال لنا في الكتاب انه قومي عاملي كده سوي لي كده, لما راجلك يجي تعامل معه كيف, او حتى لو ما راجلك يعني الرجل عامه المفروض تتعامل معه بطريقه. الحاجه اللي انا مقتنعه بها جدا انه اكيد ربنا لما خلقنا متساوين, ومفروض الاثنين يعني الراجل يعني يحترم المرأة والمرأة تحترم الراجل. ما في ولا بنسبة 1% من الكتاب المقدس ده كله حسب ما أنا أذكر إنه الراجل أحسن من المرأة في حاجة, دي ما تقالت. تمام, ممكن تكون تقالت إنه الرجل رأس المرأة أو يعني هو المسؤول من البيت, ففي ناس بيقول لك معناته هو الكلمة الأخيرة اللي يقولها, في ناس يقول لك لا يتناقشوا مع بعض, فأي ناس بياخدوا الكلام ده بيحاولوا يطبقوه ويعيشوه على حسب ما شنو الثقافة. طبعا مهمة, وفي نفس الوقت يكون الاثنين راضين واكيد ما يكونوا بيعملوا في حاجه غلط. فدي قناعتي انا المدركاها جدا جدا, انه انا علي احترم الراي وراي يحترمني. الاحترام ده بيعمله كيف؟ يلا انا شايفه انه الاثنين ندي نفسنا مساحه, انت تديني مساحه وانا اديك مساحه. تقسيم الادوار ده انا يعني ما ضد الراجل اللي بيقول المرأة مكان المطبخ, ما ضده توتالي, بس أنا ضد إنه يصنفنا كلنا مع بعض, صنف أختك, صنف بنت خالتك, قعد المرأة عايز تتزوجها, it's up to you. لكن أنت لما تشوف واحدة برا لو سمحت يعني احترمها, بس احترمها, لأنك أنت يعني دي وجهة نظرك. فأنا ما حاجة أقول لزول دي وجهة نظره إنه أنت غلط ولا أنت مرفوض ولا لا, أنا ما حمشي الإكستريم ده, بس أنا احترم المرأة قد برا يعني, فهمتني؟ المرأة اللي ما عايزة تطبخ, المرأة ما عايزة تقعد جوا البيت, دي عندها أسبابها.
1: مبدئياً أنا ما عندي مشكلة مع الكلام اللي اتقال, لكن بس يعني الإحساس اللي واصلني في جزء من الكلام عايم. كويس؟ ليه؟ لأنه زي ما إحنا قبل أنا قلت الحاجات لما تتعرف, إذا مثلاً المثل بتاع بتاع بتاع إنجي, هما مثل, هو كلام حقيقي في الكلمة.
2: أيوة.
1: إنه هوا بتليد وتنجب بالتعب, وآدم بيشقى وبيشتغل مثلا من عرق جميل وبيأكل. تمام, دار أزيد عليه حاجة, المسؤولية المباشرة اللي كان مكلفة في الجنة عند الخليقة قبل ما هو يعني يخلقوها أو حواء تجي كان في مهام مباشرة أدوها لآدم.
2: معك
1: كويس، قل له إنك أنت يعني تعمل وإنك تحافظ وتحرس وإنه يسمي، دي كلها مهام فعلية تمام مباشرة موكلة من الله لآدم. والحاجة الثانية لما جات الوصية بتاع إنه من يعني من جميع أشهر الجنة تأكل ما عدا معرفة الخير والشر، دي كانت برضو مباشر لمنه
2: آدم
1: لآدم. دي بتكون لنا صورة مبدئيا، دي بتكون لنا صورة مبدئيا أنا بالنسبة لي يعني قد تختلف التفاسير بس مبدئيا أنا في معاني البسيط وقد أكون خاطئ، بس هنا بيشكل الفكرة الجادة قالت اللي قدام إنه الرجل رأس المرأة، إنه كانت تكاليف كلها كانت موجهة لمنه
2: آدم
1: لآدم. والمرأة لما جات أنا ما بقول ما بقلل منها، ما هو دل أنا أنا أنا دل داير الناس تفهمه، أنا ما بقلل. أنا لما أقول مكانك المطبخ أنا ما بهينك، أنا ما بقلل منك، ما قلت لك نفس الفكرة. لو أنا فهمت إنه أنا اتقال لي إنه أنا أدفع وأكل وأشرب، أنا ما ممكن أتشاف إنه أنا كده، أنا كده ليه؟ يعني أنا زمان أنا فعلا في أوقات كنت بقول ليه، يعني أنا عندي سؤال معليش يعني هو سؤال غبي بس دائما بسأله، إنتوا البنات دل يعني معليش يعني
2: قولها
1: بتقدموا لينا شنو؟
0: أيه
1: حقيقي
2: بنقدم لكم
1: ثانية خليني
2: الحب والحنان
1: بجد بجد هي تعال
2: بنقدم
1: نتفق بيها عشان أيوة. أديكم مبرر لسؤالي ده لو ما مكانكم المطبخ أنا طوالي بعمل كده طيب
2: كويس.
1: ما الباقي ده كله أعرف يعني طيب أها القصة شنو؟ أنا لما زي ما قلت لكم المطبخ أنا بعني به البيت، العناية، الولادة، التربية، ده كله ما يختص بالبيت. حتى ذاته يعني أنا شخصيا نظرتي للكلمة في حتة دي إنه المرأة تلد بتعب والحتة الصورة الكتاب صورة دي لا علاقة بالمهام أصلا، إنه دي مهامك يعني الولادة وده الطبيعة بتاع إحنا كبشر دي طبيعتنا لأنه ربنا هو خالقنا كده فدي طبيعتنا. ما هتلقي راجل يقدر يكون حنون ويربي ويعيش في تفاصيل أولاده مهما كان هو واعي وقدر شنو زي المرأة. ليه؟ لأنه ده أنا بالنسبة لي لأنه ده التكليف المباشر، ده التكليف الإلهي المباشر، ده بدعة المرأة.
0: ما كعب يلا كلام ده كويس
1: تمام.
0: ما أدري أقول لك شنو أنا ما أدري أقول لك حاجة، دي حاجة كويسة بالمناسبة وبنشجع على إنه يا أخي حاجات كثيرة إنه إحنا نكون بنعيشها صح، اللي هو العناية والتربية والكلام ده. لأنه طبعا أنا برضو بتفق معاك إنه في كلام إكستريم ما شبه هناك، انه يا اخي ليه التربيه دي ما يشيلوها الرجال مثلا اللي هي نفس الحاجات اللي هي بتاعت البيت وهكذا. يعني في عوامل كثيره بتلعب دور في الحته دي، من جانب الصحي، جانب يعني اللي هو جسم المراه ذاته واحتماله ما بعرف لك شنو كلام زي كده، ممكن تكون بتحتاج تقعد في البيت كثير، يعني في حاجات زي كده تفاصيل صحيه وتفاصيل كثيره زي دي وعلميه هي صح. يعني ممكن فعلا دي يعني ما بننكرها وما بننكر وجودها تمام، لكن احنا دارين نتكلم في الحته اللي هي انه تحجيم المراه دي هي الفكره، بس دي النقطه الاساسيه.
1: انا دار اقول شنو ما انا بالنسبه لي لما احنا نتقبل الحقيقه اول حاجه، بعد ذاك نيجي نتكلم في انه في فكره التحجيم. ليه؟ انا بالنسبه لي حاليا انا ما بتكلم عنكم بس بتكلم عن المتصدر حاليا في اذان كل البنات في جيلنا فكره مبدئيا انه المراه مكان المطبخ دي بقت فكره كارثه. لما انت تقال انت ممكن يعني تتحارب ما انه ده المكان الطبيعي تمام مبدئيا. انا بعد ذاك انا ما بفرض انه انت مثلا موهوبه شغاله بتعمل شنو، انا ما عندي مشكله مع ده، بس الحياه اولويات. الحياه اولويات. انا هسه حاليا كراجل مثلا دايما بقول المثل، انا كراجل لو شيف احسن طباخ في الدنيا تمام. انا ما عندي مشكله
2: بده. ترجع البيت تطبخ
1: انا كسردس انا ما عندي مشكله في ده.
3: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة

نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها. ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشله مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواها في كلمات لغة عربية فصحى

0: سبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه دارين يقتلوه دارين يأذوه، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان الدس فوقه. لما جاء جاري قام لقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال له حصلني استرني دسني لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال له الراجل ده يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده يا والدس تحت القش، وكلنا بنعرف أنت تحت القش أكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وراح واقفين وجو للشيخ قالوا له ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له ما شفته. قال له وينه؟ قال له هنا راقي تحت القش ده يا. فأخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدق كده من الخوف إنه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعة دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا الرجل ده مجنون ولا شنو، في زول بيدس تحت القش كمان، وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي يا عمو انا بجي بقول لك دسني من الناس زي اللي انت تيجي تقول لي ما الزول ده راقد تحت القش؟ قام قال لي يا ولدي الصدق كمان نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
1: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك، ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا انه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب ابدا، الله يقول الحق لانه هو حق. فاذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما اننا نقول الحق. فاذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الايات الجميله المذكوره عن الموضوع ده او يؤيد هذا المثل بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذبة وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذبة وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفة يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين، يعني

0: بساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده وتفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب ترميه تطرحوا منك، يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
1: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هل الموضوع ده في كل مره ممكن يظبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاه بقدره قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقه، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذ نيماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة اللي حتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين.
0: كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

0: من قلب السودان مرق صوت بيعبر عن أشواق السودانيين،
1: صوت محبة وسلام وتسامح يملى ربوعنا،
0: رجاء وأمل يدينا قوة نعدي اليوم ونستعد لباكر،
1: صوت بيمشي معاك كل خطاويك في حلك وترحالك، صوت للفرحة
0: رغم قساوت الأزمات، مع بعض قدرنا نعدي،
1: إيدنا في إيدك والله بيسندنا،
0: رأينا على رأيك والله بينور عقولنا، نفكر في قضايانا وكيف نحلها.
1: دي كانت سمر في 10 سنين، سمر 10 سنين ولسه مكملين معاك المشوار،
2: لأنه راديو سمر صوت لكل السودانيين.
3: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم وسعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. إن شاء الله رب أصبحتوا بخير بعافية، إن شاء الله رب دايما صباحاتكم فيها بدايات جديدة وذكريات بنحملها معانا. وأكيد الليلة موضوعنا جميل وممتع، ويمكن يكون في ونسة كثيرة بيننا وبينكم، عشان كده دعوة لكل الأحباب، لكل الناس الموجودين معانا على الصفحة، تعالوا وابقوا كتار، وكمان عملوا تاج وعملوا شير لأصحابكم، لأحبابكم، لجيرانكم، للأهل في كل مكان، إذا كان داخل أو خارج السودان، تعالوا مع بعض نتلمى، لمتنا دائما هي لمة خير وبركة. وكمان يسعدنا جدا جدا نستقبل تهاني ومباركات كل المستمعين وكل المشاهدين بمرور 10 سنين على راديو سمر، وأكيد أنتم معانا مكملين المشوار. ولا رأيكم شنو؟ عندكم رأي غير كده حتسيبونا في النص ولا حتكملوا معانا؟ إذا مستمعينا بنستنى مشاركاتكم وتفاعلكم وكمان معايداتكم، وأكيد تقبلوها مننا في الأول. كل سنة وإنتوا طيبين مع راديو سمر، وسعيدة جدا يكون معايا الليلة في حلقتنا ومشوارنا الصباحي الزميل الغالي ورائع جدا الأستاذ أيمن إسماعيل. حبابك أهلا ومرحب بك وأجمل صباح عليك.
4: صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيناس، صباح الخير كل مشاهدين وأصدقاء راديو سمر. بنقول لكم 10 سنين، 10 سنين عدت ونحن لسه مكملين، نحن معاكم موجودين وإن شاء الله مكملين، وحنكمل مع بعض سيدي ناس ولا كيف؟
3: طبعا يعني إن شاء الله.
4: أيوة إن شاء الله حنكون مع بعض كده، حنكمل زي ما استفيدنا من 10 سنين وراء، برضو حنستفيد من 10 سنين جاية، وكله خير وكله جميل إن شاء الله.
3: يا رب يا أيمن، أكيد 10 سنين كان فيها ناس قبلينا، وكل مرة بيسلموا الراية للناس اللي بعد ما ندي حاجة بتذكرني زي السباق. أيوة. بتاع تقريبا 100 متر بعد ما يتخلص ويتمسك التالي.
4: أيوة التالي.
3: فنحن بنعمل كده، فحابين بصراحة نشكر الناس اللي كانوا قبلينا اللي مسكونا الراية بكل ثقة، وإحنا على ذات الدرب والنهج سائلين يعني.
4: نسير. أيوة.
3: ربنا زي ما بدأ معاهم استمر يكمل فينا وكمان لأجيال جاية. وانت واحد يا أيمن طبعا من الناس اللي انضمت يعني لاحقا، وأكيد يعني كان عندك انطباع، أنا يعني داري اسمع الليلة على الهواء.
4: حقيقة يعني في أفكار، في حاجات كثيرة كده إن شاء الله حتتنفس، إن شاء الله حنساهم بالعشر سنين اللي جاية، زي ما استلمنا، زي ما أنت قلت استلمنا من زملائنا القدام، في أكيد حكون في رؤية جديدة، في عمل جديد، في حاجات جديدة حتصهر في العشر سنين الجاية، بداية من الاستوديو الجميل اللي أنت شايفة ده يعني.
3: يا سلام. رجلكم خير وبركة. زي بيقولوا، قال بيقول زول كرعك رجلك خضراء.
4: رجلك خضراء إن شاء الله يكون رجلنا خضراء يعني. أيوة. للإذاعة وكده وللمشاهدين وللمجتمع عامة، يعني يكون في حاجة جديدة الناس تقدر تقدمها والناس تقدر تستفيد منها إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب، وأكيد مع المستمعين، مع المتابعين، مع الناس الأوفياء اللي بيكونوا معانا دائما على راديو سمر. أكيد أكيد في راديو سمر يعني جواكم مساحة كبيرة واسعة، ودربنا أن إحنا وإنتو يكون أخضر دائما مع راديو سمر، وأكيد بكل الخير والبركة والدعوات ويعني الأمنيات الجميلة اللي دائما بتدي دافع، لأنه الناس يعني تمشي لقدام وتتقدم. ويا أستاذ أيمن، يا أستاذ أيمن شنو يا أيمن، يعني لو ما بيد وجود الناس ديل حولنا ما أظن يعني قدرنا نخطو الخطوة دي، يعني عشانهم دائما بنحاول يكون في تجديد، دائما بنحاول يكون في مواكبة مواضيع، والأجمل من كده إحنا قاعدين كمان ناخد منه مواضيع نطرحها على منصاتنا.
4: بالضبط بالضبط. يعني في مقولة بقول الزميل هيثم ناري بقول لي يا أيمن، أنت ما تكون قاعد في الاستديو، أنت والمضيف انتوا الاثنين، الضلع الثالث هو المشاهد اللي هو الاصدقاء. فالاصدقاء دي اللي عندنا عامل على فكره عامل كبير جدا جدا ومؤثر على فكره. يعني انت يعني من غيره ما احنا من غيركم ضيوفنا او من غيركم اصدقائنا ومشاهدينا ما نقدر نعمل حاجه من غيركم، من غير اللايكات، من غير المشاركات، من غير التفاعل. فصراحه يعني هم وجودهم مهم
3: طبعا،
4: لابد ان يكون هم موجودين في كل حلقه. لا دي ما دار اثنين ثلاثه من هنا نحن بنناشد وبنشجع اي واحد. انت في العربيه ماشي وانت في المكتب حاول شاركنا وخش علينا، علق، اكتب افكارك، اكتب رايك، اكتب جمله صغيره كده نستفيد منها. يعني انا بستفيد والمشاهد الثاني بيستفيد، كل الناس بتستفيد. عشان كده يعني دي شريحه مهمه جدا جدا في القناه عندنا.
3: يا سلام، شفتوا كيف انتوا يعني عزيزين وقريبين شديد يعني من راديو سمر، وزي ما انتوا سميتوا الراديو
4: سمرنا
3: او سمرنا او بيتنا الكبير. فبجد بنسعد دائما ان نتلمى في بيتنا الكبير، في حوشنا اللي دائما في كل صباح وفي كل امسيه بيلمنا ب يعني عاداتنا وتقاليدنا، الحاجات الجميله السمحه اللي دائما بتجمع لمه الاهل والاحباب في البيت الكبير.
4: يا بنت الصباح على فكره،
3: ايوه ما هم قالوا البيت الكبير، فعشان كده لازم ينضموا لنا. وين الشباب يا جماعه؟ احنا بدينا ولينا تقريبا يعني 5 دقائق ولسه انا ما شايفه يعني ولا كومنت ولا لايك ولا اي حاجه. فمستنين الناس تجينا، الناس الموجودة معانا على الصفحة اتفاعلوا معانا وقولوا لنا يعني انكم موجودين ومتابعين معانا. ولو عندك اي تصبيحات عايز تصبح على زميل، صديق، زول في الغربة لك زمان ما شفته عايز تسأل عنه، ممكن يعني اكيد حبابك برسالة بتصبيحة كده جميلة. وكمان ما تنسى زي ما قلنا نتاقي أصحابنا، وكمان نعمل شير لحلقتنا الليلة ونتونس ونتحاور بكل أريحية في بيتنا الكبير. ويا أيمن، البيت لو ما فيه راحة أكيد ما قاعد يكون فيه كلام.
4: بالضبط، يعني أنت مهما طلعت مشيت لفيت، مشيت بيت فلان، بيت صاحبتك، بيت منو ما عارف، أنت من تيجي راجع البيت بتحس براحة،
3: عندك حنين،
4: حنين كده ولا البيت أنت جاي كده. يعني كل شيء على فكرة أي حاجة أنت بتعمله في البيت بأريحية،
3: أيوه.
4: ما في حاجة بتغيدك، ما في حاجة بتعطلك، ما في حاجة. وعلى فكرة دار تعمل الحاجة في البيت بتعمل، ما دار تعمل ما بزال بيسألك. لكن انت كان مشيت زيارة الناس قعدت أسبوع نايم، بعد ده ممكن يجي يرشوا فيك موية. ما بتكون نايم وماخذ راحتك، لا بتقوم مع الناس، الناس يعني يشتغلوا،
3: الناس بيعملوا شيء انت بتعمله. يلا عشان كده الناس اللي بيكتبوا لازم تكتبوا معاهم.
4: طالما البيت الكبير ده بيتنا،
3: ايوه
4: احنا شغالين، هم برضو يشتغلوا معانا،
3: ايوه نتكلم بكل اريحيه.
4: بالضبط.
3: وكمان كده تعال مع بعض كده ناخد المستمعين والمتابعين في البرامج اللي بتتبث على صفحه راديو سمر. واكيد في حاجه لفتت يعني انتباهك في الصفحه من برامج جديده للشباب، وانا هخليك انت تقول الحلقه دي. انا قبل لما احنا يعني بنتونس مع الزملاء هيثم وساردس وكده يعني قمت شغلته كده في البودكاست ده، فكده يقول لي الحاجه لفتت نظرك يعني كده للبودكاست شنو؟
4: طبعا
3: ضحكت معناته.
4: على فكره الزميل يعني الزميل ساردس ده عنده انطباعات كده وحاجات كده بتميزه. فلما يكون عنده رساله بحاول برسيله بحواسه كلها.
3: اي بالدغري
4: بالدغري. فالبودكاست ده اللي هو عمله ده كان رسالته واضحه جدا جدا. هو يعني بهاجم المراه بقول لها مكانك المطبخ، مكانك البيت.
3: انا بس هرد الزمان.
4: لكن
3: انا لكن انت ما ضبطته
4: ضبطته. قال لي انا مكانت البيت اصلا، انا قاعده قدامك هنا. فساردس يعني شخصيه رائعه جدا جدا، رزول بيقدر يوصل رسالته بطريقه مباشره، كان واضح وصار وصارم كده.
3: ايوه
4: انا ما اعرف هو
3: يا زول، انت عارف الهوك ده انا من البدايه قلت يا ربي الاولاد بتشاكلوا ولا حاسس. وتقريبا يمكن يكون انطباع يعني معظم المتابعين.
4: بالضبط، عارف دي كانت حاجه مؤثره على فكره في في الحي عندنا هناك. الناس بتسال فساردس ما له كان جاد كده.
3: أيوة.
4: هو بتين اتجوز ولا بتين عرس ولا بتين اما داير قاعد الناس في الناس في البيت.
3: فعشان كده يعني بجد بشجع كل زول موجود معانا. بودكاست جميل، ويمكن دي بدايات ولسه عندنا حلقات مكملة، خليكم موجودين معانا وترقبوا يعني حلقات جميلة وفيها يعني تفاعل ومواضيع ممكن تكون بتمس فعلا الواقع،
4: بتمس مشاكلنا اليومية. أيوة. الحاجات الأسرية، الحاجات الاجتماعية، الحاجات دي كلها عندنا مواضيع على فكرة موجودة هتنزل على الصفحة، الناس تتابعها، الناس تحاول تشارك معانا في الحته دي.
3: طبعا، ويعني بما انه احنا جبنا السيره بتاعه البودكاست وساردس وكده، تخيل الرساله اللي رسلها شنو؟
4: سردس؟
3: الرسالة اللي رسلها بيقول معليش يا شباب بس المرة مكان المطبخ، ولو ما المطبخ طيب مكانها وين؟ مكانها هنا في الاستوديو.
4: انت دي مردت لي من البودكاست هناك يعني انت
3: انت يا زول بس مش هكمل شكلتك مع ترنيم وانجي وبعد كده احنا بنكمل الباقي. لكن بجد يا ايمن يعني حبوباتنا زمان يعني كان كل املهم وكل امنياتهم انه حتى لو عندها بنات بس البنات دي تزوجهم وتسلمهم بيوتهم، وكان اكثر وصايا يعني بتكون للبنيات او للعروسات ما عندك مكان غير بيتك، يعني مما تقول من الصباح مطبخك ده بس نظفي، كانما الحياه كلها بتتحصر في التكل ولا في المطبخ ده. فبجد ليه على حسب مفهومة زي ما هي يعني تسلمت النصيحة بتسلمها لبيتها والبيت بتسلم، يمكن حس حصل الطفرة وممكن المفاهيم تغيرت تماما. أيوة صح أنا دكتورة وأنا مهندسة ويعني سيدة أعمال وأي حاجة، لكن برضو المطبخ جزء من حياتي. أنا يعني ما بختلف كثير مع ساردس، لكن بختلف مع بعض المفاهيم اللي بتخصم من المرأة.
4: بالضبط. أضيف على كلامك يا أستاذ إيناس أن إحنا كأبهات ناس كبار متزوجين عندهم عيال، تلاقي الراجل يعني هو ماشي السوق يشتري لعبة لأولاده، كان يشتري لعبة مثلا للولد يشتري له سلاح ولا يشتري له سماعة حسب التوجه بتاع الأبو للولد عاوز يبقى شنو. لما نيجي دور البيت ده يشتري للبيت يقوم يشتري له عدة بتاعت مطبخ.
3: أيوة
4: من هالشي يعني من هي صغيرة أنت قاعد توجهها توجه معين على سن أنت مكانك المطبخ.
3: أيوة.
4: فهي بتكبر على الحتة دي، فده غلط عندنا نحن الناس الكبار إنه نحن بنوجه من الصغير بنوجه توجيه ده توجيه مباشر واضح للطفل ده إنه أنت مكانك المطبخ، فده حاجة غلط. فأنت حاول اشتري لها سماعة بتاع دكتور، اشتري لها حاجة تانية مثلا مصرة تقول أنا عاوزك تبقى مهندسة، ما الموضوع كله من هي صغيرة أنت تشبعها بالمطبخ عشان بعدين يقول لك كان جرد قانون مكانها شنو القانون. لا ما هذا كلام غلط جدا جدا. ما كان جرد قانون مكان القانون، لكن جرد قانون تبقى محاميه
3: يا الله. يا انا بس ساردس ان شاء الله يكون ما مشي من اللايف. انا ليلى بقتبس الحركه بتاعت انجو ترنيم واديك تصفيق كده على الهواء. وإذا في ناس برضو يعني مكملين معانا الحلقة وحاسين إنه الموضوع ده موضوع يعني فعلا بيحتاج لإثارة بعض المواضيع والمحاور كده، أدخل الصفحة وتابعوا بودكاست برا الويف مع إنجو ترنيم، وبرضو عندنا ضيوف زي ساردس وكمان دكتور صامويل. بالمناسبة طرحوا مواضيع جميلة جدا جدا زي ما قاعد يقول واحد من المتابعين مونيس مونيكا بتقول صباح الخير يا شباب جميلين راديو سمر. أنا بقول مسؤولين القناة حاولوا كسفوا لنا في توعية المجتمع حقنا في وعي العلاقات الاجتماعية، لأنه نحن عندنا قلة وعي شديد بالمواضيع دي مع المشاكل التربوية. مونيكا أنا شكراك جدا جدا على تفاعلك وعلى وجودك معانا، وخليني كمان أقول لك صباح الخير عليك. وأكيد من خلال رسائلكم من خلال تفاعلكم نحن بنقدر نعرف احتياجكم لشنو بالضبط، ومن خلال منصة راديو سمر بنقدر نطرح مواضيع ممكن فعلا للتوعية إذا كانت للشباب للمجتمع بصفة عامة يعني. فشكرا لتفاعلك، شكرا لوجودك معانا، ودي دعوة خاصة لك يا مونيكا، أدخل على صفحة راديو سمر وأكيد حتلقي برامج متنوعة ومواضيع ممكن تكون برضو متنوعة من بناء سلام لشباب المرأة، وحتى مستصحبين معانا آدم برضو ما نسيناه، وفي مواضيع التربية الأستاذة رشيدة وكميليا برضو في خطوة لقدام طرحوا مواضيع اجتماعية كبيرة جدا جدا، تكلمنا عن الضغوطات النفسية وعن تربية الأطفال. فدعوة إليك يا صديقتنا الغالية مونيكا، أدخلي على الصفحة واتجولي في كل المواضيع، وأكيد إن شاء الرب إذا في أي نواقص قولي لنا في يعني كومنت كده، ونحن أكيد يا مونيكا حنكون معاك بنطرح كل ما هو جديد وجميل من مقترحات الأحباب والمتابعين. أيمن معك رسائل برضو؟
4: أنا معي رسائل كثيرة جدا جدا،
3: فضل طوالي.
4: وأخونا ساردس شان الهجوم يعني هجوم. نصبح لكل مشاهدينا الكرام ونقول لهم صباح الخير. في مجدي سليمان قال صباح الخير استاذ ايمن استاذ ايناس، اخباركم ان شاء الله ان شاء الله كويسين. احنا كويسين يا استاذ مجدي. مجدي ده صديقي وحبيبي من مدني، فنصبح من هنا لكل ناس مدني وبقول لك صباح الخير. في تاني منو؟
3: في عندي دكتور يوسف. باش مهندس يوسف، يا سلام حبابك يا باش مهندس، صباح الخير عليك الرجل الحار، يعني لو قدرت تفهم التعبير السوداني ده، اللي بيكون موجود معانا في كل خطوة يعني بجد، إذا الصوت ما طالع المهم يعني باش مهندس بيكون موجود معانا في كل لحظة وثانية. شاكرين جدا لمجهودك ولتعبك، وإن شاء الله رب ربنا يعوضك كل خير ويبارك الأسرة الجميلة والبنوتة الحلوة الرائعة. بيقول صباح الخير، مبروك 10 سنين، ربنا يكمل معاكم. شكرا جزيلا يا صديقنا الغالي باش مهندس يوسف، ربنا يباركك.
4: في برضو صديقنا تاج الدين، ممكن تاج الدين برد رد جميل جدا لأخونا ساردس، بيقول نحتاج لنساء في نقاط التفتيش، الشرطة الأمنية وفي مدارس البنات ومشرفين الداخليات وحاجات كثيرة شديد.
3: يا سلام يا سلام. في مؤيدين معانا.
4: أيوة. ورجال على فكرة، في مؤيدين رجال يعني. أيوة.
3: أنا ما قلت لك الأفكار يعني اختلفت ما بين القديم والجديد.
4: الجديد.
3: ونحن ما بننسى يعني، زي ما قال النساء قديم وشنو
4: ضل
3: نحن ما حنضل، لكن حنشيل معانا الكويس من القديم ونكمل به معانا الجديد. فيعني أنا برضو دارة صحح يعني إنه طبعا انا ما بدافع لساردس، هو براه بيقدر يدافع عن نفسه، هذول ساردس ده صعب.
4: لا انت عارف احنا زلنا نجيبه يوم كده على الهواء مباشر، يفصح عن الموضوع ده ويشرح للناس هو قاصد شنو.
3: خلاص رايك شنو انا اطلع معاه يوم
4: يوم نجيبه هنا
3: الناس، انا اشوفه ذاته هو قاصد شنو بكلامه ده.
4: ايوه كان عنده توجه زي ده على فكره. انا انا انا يعني انا كنت عندي نفس الروح بتاعته دي. انا بالنسبه لي المره دي حاجه ثانيه، او ما محسوب او صرف بالشمال.
3: يا رب السماء، شنو يا
4: استاذ ايمن؟ مجرد ما
3: تغيرت المفاهيم ولا لسه زي ما هي؟
4: مجرد ما اتزوجت فلانه جابت رصيد ارض ورتني قيمه المراه.
3: التحيه للاستاذه ديانا، ربنا يباركك، قدرت تغيري رجل كامل، تغير المفاهيم
4: بالضبط،
3: وكمان يعني الافكار وتصحح الافكار المغلوطه. أيوة. اللي كانت موجوده
4: بالضبط. يعني المراه حاجه مهمه جدا جدا صراحه، من اتزوجتها هي مجمل القرارات والحاجات دي بتكون طالعة منها، بس لكن ما قد أوريها إنه بدي أفكاره وده قراراتها. بس شغل بقى كده من حلقة عشان شنو ما تاخد طابع تاني، هي بعد كده تقول خلاص أنا خليه بني الكلام ده. بس لكن
3: يا جماعة الأسبوع الجاي لو لقيت أي ماما موجود في اللايف،
4: لكن سارت زي اللي اتزوج عشان يعرف القيمة بتاعت المرأة.
3: على فكرة يعني هو عارف، وأنا بالعكس من خلال ونساتي وقعدنا معه هو نصير المرأة، لكن بس هو ممكن بتبنى عقلية بتاعت
4: ناس تانين.
3: ناس تانين.
4: أيوة.
3: وده اللي بيعمله راديو سمر، إننا بنحاول نصحح مفاهيم مغلوطة أو يعني حاجات أعراف شلناها معانا أو استلمناها زي ما قلنا من جدودنا وحبوباتنا وأماتنا وماشين، لكن مع الطفرة الجديدة وتغيير الأجيال يا أستاذ أيمن
4: بالضبط.
3: بنشوف فعلا المسيرة ماشى، لكن شايلة معاها يعني بجد أفكار بتصحح فيها، ونجحوا كثير من ده يعني الشباب. وأتمنى إنه ذات المسيرة تكون مستمرة في تصحيح المفاهيم اللي بتكون مغلوطة داخل مجتمعنا وبيوتنا كمان السودانية. وكمان سعيدة جدا جدا بمشاركة صديقنا أمجد، بيقول صباح الخير أستاذ أيمن أستاذ إيناس، أخباركم إن شاء الله كويسين يا أمجد حبابك، وصباح الخير عليك، سعيدين جدا بوجودك وتواصلك معنا، وإن شاء الله رب صباحات جميلة. جماعة 10 سنة مكتوبة بالخط العريض، مرت بها راديو سمر بحلوة ومرها، ظروف كثيرة يعني تحديات كثيرة ما كانت هينة يعني 10 سنين. فالفرصة مفتوحة لكم، عايزين تهنئوا، عندكم أمنيات لراديو سمر، لبلدنا الغالية السودان، من أمان وسلام واستقرار، حبابكم تفضلوا، المنصة موجودة قدامكم والكيبورد بس عليك أنك أنت تكتب وتقول لنا. كمان رسالة، عندنا رسائل برضو يا ساردس. تاج الدين يا أيمن. تاج الدين حسن بيقول ما كل مرة مكان، أنت قريت الكلام
4: ده؟ قريتها.
3: أوكي تمام، إحنا بنأيدك يا تاج الدين. وكمان بيجي
4: لكن هو ذاته تاج الدين ده بيرجع بيقول شنو، بيقول البرنامج كله جميل، يا ريت تستمروا، ونحن معاكم الآن نوعي آخر اللي هو آخر قازو آخر سودانيين، وفقهم الله. شكرا لك يا أستاذ كونه أنت معنا دي شرف لنا صراحة.
3: نعم.
4: كلم الجمع وكلم اللي بيعرف برضو خليه يخش علينا ويشاركنا بأفكار وبأشياء جميلة.
3: طبعا أكيد. وكمان بأيد تاجدين جدا، إحنا محتاجين للمرأة في كل المجالات الموجودة، المجالات العلمية، المجالات الخدمية، الروحية، الدينية، مجالات بتخص تربية وتنمية المجتمع، أكيد إحنا بنكون محتاجين لها. وكمان زمان يا أخي يا أيمن، الوحدة لما تكون دايرة تقرأ لها هندسة بالذات تكون يعني زولة كده منفتحة الحبابات، انت يا بنت تطلع العمارة، يعني طبعا هو الهندسة بفتكرها بس خلاص البناء والكلام ده، تطلعي مع الرجال تبني كيف في البيوت وترفع الطوب يا حبابة الموضوع فأروق شوية كده خلينا أشرح لك. لا لا لا لا، الفيديو شوفوا لها كلية تانية. ففي كتير يعني من النساء اتحرما من دراسات ممكن هم شايفين أنها مخصصة فقط للرجل، لكن أنا يعني بجد تحية لكل يعني بنت يعني ناضلت وجاهدت من أجل مستقبلها، من أجل حلمها. وتحية لكل النساء الرائدات اللي اقتحموا مجالات كثيرة يمكن كانت تكون صعبة إنه كان في القديم إنها يعني تكون متاحة لها. فاستمروا بذات النضال يا جماعة، وعايزين نشوف نساء زي ما أقول زي ما قالت جدين في يعني مراكز كثيرة.
4: في في في في برضو مداخلة أو من أخونا هيثم. هيثم بيقول كل سنة وراديو سمر بخير، بقدم وبعلم ومساعدة في توصيل الخير والسار لكل زول، يا رب مزيد من التقدم والازدهار والنجاح باسم يسوع المسيح. صباحكم بداية جديدة بقلب شاكر ومقدر. ازيكم يا قالين أيمن ويناس، منورين صباح بلدنا 10 سنين ولسه مكملين معكم. وتحية طيبة لكل مستمعين المتابعين الأوفياء، الرب يبارك تعب محبتكم. أستاذ هيثم نقول لك صباح الخير عليك، شكرا من أجل المداخلة والمعايدة ومن أجل الكلمات الجميلة اللي انت قلتها دي. أيضا هو بيصبح لكل الناس ولكل المشاهدين ولكل الضيوف، نقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الجمال عليكم. في معتصم برضو بقول صباح الفل، صباح الفل عليك يا أستاذ معتصم. في برضو صلاح عوض بقول أهلين فيكم راديو جميل، شكرا لك يا صلاح من أجل المداخلة. في برضو رحاب قال إذا رجع الزمن لورا كنت أختار أكون بمدينة مروي بمنطقة طفولتي البريئة، وإذا رجع الزمن كنت أكون أيضا بمدينتي الثانية الخرطوم وحدي بها من الطفولة، حيث عمل والدي منذ طفولتي. أيضا أحب أحيانا وأحب الشوارع بتاعتها. يعني شكرا لك أستاذة رحاب، غطت شامل كل السودان تقريبا، مشيت من مروي لوين جيت راجعة الخرطوم. شكرا لك أستاذة رحاب من أجل المداخلة، من أجل الكلام الجميل. في موسى أيضا بيقول هلا صباح الأمل والابتسامة لكل أسرة راديو سمر، أستاذة إيناس وعزيز أيمن. شكرا لك يا موسى، أقول لك صباح الخير وخليك معانا على طول. برضو آدم بشوير، آدم بيصبح علينا بيقول صباح النور والسعادة لكم، تحيات الأخت إيناس والأخ أيمن وكل أسرة راديو سمر. الأخ أيمن ما كل مرة تكون مثالية، بس الحمد لله إنك حظيت بزوجة مبروكة. شكرا لك يا آدم. حقيقة نتمنى إنه برضو إذا أنت ما متزوج ربنا يديك مرأة مثالية، إذا أنت متزوج مرتك تكون مثالية، تقدر تغير من المفهوم والفكر الموجود فينا وفي مجتمعنا. كثير من مجتمعنا السوداني إنه مفهوم غلط عن الزيجة، مفهوم غلط عن الرجولة، فلازم انت تعيش التجربة عشان تقدر تحكم. يعني عشان كده انا لما اتكلمت كده، لان انا عشت التجربة ما قبل
3: الزواج حكمت.
4: حتى كده حكمتها.
3: نعم. ربنا بجد يحفظ البيوت بالمحبة وتكون دايما عامرة بالخير. اذا مستمعينا اي من رسائل كثيرة من الاحباب والمستمعين، ممكن نقرأ لنا كم رسالة وبعديها نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل. عندنا رسالة من الصديق الزنجي بيقول صباح الخير والسعادة على أسرة البيت الكبير، يا سلام راديو سمر. بيقول صباح المحبة لكل الجميلين، وتحايا خاصة لأيمن وإيناس شكرا لك يا اخي، بسلم عليك الزنجي.
4: يا سلام، شكرا لك، صباح الخير يا زنجي.
3: بقول ربنا يجعل صباحكم مليان تفاؤل وراحة بال. لو رجع بي الزمن لورا حابدا، قال لو رجع بي الزمن لورا حابدا من جديد، لكن بعقلية أنضج ووعي أكبر، ما حندم على تجاربي لأنه حتى الوجع علمني وحتى الخزلان كشف لي حقيقة الناس. أما أكثر ذكرى ما بنساها فهي اللحظات الصادقة والأشخاص الحقيقيين اللي وقفوا معاي في وقت الشدة، لأنه في ذكريات بتعيش جوانا مهما مر الزمن، وفي مواقف بتختصر لنا حقيقة الناس. صباحكم ذكريات جميلة وبدايات أجمل، ودمتم عامرين بالمحبة والوفاء. شكرا يا صديقنا الغالي الزنجي، والزنجي دخلنا في موضوع حلقتنا الليلة، وأكيد في ذكريات جميلة فعلا ما بتتنسي، وفي بدايات يمكن احنا نكون افتكرناها دي النهايات، لكن بتكون أحلى وأجمل كمان من النهايات. خليك موجود معنا صديقنا الغالي الزنجي، وأكيد حنتكلم في محاورنا عن البدايات والذكريات. رأيك شنو يا أيمن، نطلع فاصل ونرجع نواصل، نخلي الأحباب يكتبوا لسه مشاركاتهم وتفاعلهم وكمان معايداتهم لراديو سمر بالعشر سنين دي. احنا محتفلين، وخلوكم معانا، وأكيد فاصل قصير ونرجع نواصل.
1: نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

0: للسودان أمنيات كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. و10 سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا لوجودكم معانا، وبنقول لكم الأجمل لسه جاي. من أول يوم لحد حسي مع راديو سمر الصوت لسه مستمر، والمحبة كمان مستمرة، والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز، نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وإحنا لسه ما زلنا مواصلين حلقتنا الليلة، وأكيد أنتوا ونحن مكملين مشوارنا، وذكريات وبدايات جميلة يمكن يعني بتربطنا مع الحاضر. مرات يا أيمن بنفتكر أنه البدايات ممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا، عشان أنا أبدأ مرات بيكون في معطلات كثيرة في حياتي. فيعني أنت كيف بتبدأ؟ هل في بتعاين للمعطلات دي، ولا بتكون عندك شجاعة إنك تقابل المعطلات دي أو التحديات دي وتبدأ على طول؟
1: وهو أي بداية على فكرة، أي بداية من غير دراسة، من غير فهم، من غير يعني جلوس وقعد كده، بتكون بداية صعبة جدا جدا. أنت محتاج أي حاجة عاوز تبدأ لازم يكون عندك لو رؤية، عندك لو فهم معين، عندك دراسة معينة بتعملها على سنه تبدأ أي حاجة. إذا الحاجات دي بقت ما في البداية حتكون صعبة. البداية هي الأساس لكل حاجة، والأساس هو يعني دي القاعدة المهمة أو قاعدة بتاعت الحاجة اللي أنت عاوز تعملها. فلابد أن يكون أساسك قوي على سنه، بعد كده تبدأ بدايات قوية. فإذا ما في بداية أو ما في أساس حيكون في مشكلة في الحتة دي.
0: أكيد مرات في يعني أنا بشوف إنه البدايات ممكن تكون أنا عندي رغبة أو عندي شغف في إنه أبدأ مشروع معين، أو عندي حلم معين أنا عايز أحققه، أو عندي يعني سقف بتاع طموح كده أنا لازم أحصله يعني. فبشوف إنه يعني حتى بالرغم المعطلات دي أنا بكون عندي جواي دافع، لأنه أنا دي حاجة، دي أحلامي وأنا داير أعملها. لكن الظروف مرات قاعد تكون صعبة، بتواجهنا حاجات كثيرة. أنا ما بقول ما في تحديات، وما بقول إنه أساس إحنا ما جوانا الشغف أو يعني كده يعني زي ما بنقول بنتحدى التحديات اللي قدامنا دي عشان نحنا يعني نسير في في في في الخطة اللي نحنا عملناها. مرات أنا عن نفسي إذا جيت أتكلم بشوف إنه مرات الكسل في إنه أنا أبدأ. يعني بقول يا أخي خلاص ما تخلي بكرة، خلاص خلي يعني بعدين ممكن أنا أسوي الحاجة دي. فزي ما قال ساردس يعني حتى المطبخ برضو مرات قاعدين نأجل الحاجات. فبجد الكسل حاجة صعبة. أنا بقعد أشوف واحدة من المعطلات بالنسبة للبدايات. ليه؟ لأنه أنا بشوف إنه الموضوع ده كأنما هو جبل، حاجة كبيرة كده، أنا ما ممكن أتخطاها وأمشي ورا الجبل ده وأمشي تاني خطوات لقدام. فعشان أنا أزيل الجبل الموجود قدامي ده بعين اللي أنا شايفاها إنه ما بتزال وما حيخلينا أنا أمشي خطوة لقدام، ده أنا بشوفه ده المعطل الأكبر، الكسل اللي بخلينا أنا ما أقدر أخذ خطوة لقدام.
1: في حاجة تانية على فكرة نسيتيها،
0: طوالي قول.
1: الاتكال. شفت الاتكال اللي بيجي بعد الكسل؟ طوالي. فمثلا أنت ونفرين بنات قاعدين في البيت، الكسل الواحد بيكون كسلانة، بعد التاني بتقوم شنو تتكل على خطة تانية. فالاتكال برضو من المعطلات اللي بتخلي البدايات تكون مرخية، البدايات ما ما ما ما كويسة، ما جميلة. فلازم انه انت تحسم النقطة اللي انت قلتها اللي هو النقطة بتاعت الكسل دي، وتحسم النقطة بتاعت الاتكال على اساس انه الناس تقدر تنجز. وعلى فكرة في حاجات كثيرة ما بتحتاج لضخامة او كسرة بتاعت ناس. الكسرة بتاعت الناس دي بتعمل عملية بتاعت خمول واتكالية في العمل. يعني ممكن حاجة ينجزوها نفرين احسن من انت تجيب 5 نفر يجي يقعدوا يقضوا زمن ويتونسوا وما عارف، ويعني عملوا موضوع لكن نفرين كان جبتهم سريع سريع بينجزوا الحاجة دي. فدي حاجة برضو يعني حاجة كويسة وحاجة مفيدة. انت اقتصاديا بتستفيد, بتقلل من المجهود بتاع الناس, بتقلل من بتقلل من حاجات كثيرة. فحاول اهتم بالنوعية, ما الكمية في بداياتك. ما تهتم بالكمية, حاول شوف النوعية, النوعية بتاعتك تكون نوعية سمحة وتتغلب على الكسل وتتغلب على الاتكالية, بتبدأ بداية جميلة, بداية صحيحة, بداية كويسة. والبداية دي انت بديت بتمشي معاك لقدام.
0: يا سلام يا سلام يا أيمن يا أخي, كلام درر. يلا أنا أديك برضو حاجة تانية. في الخوف, الخوف ما بس في أنه أنا أبدأ, الخوف من كلام الناس والمجتمع ذاته.
1: إذا يعني فشلت
0: إذا فشلت أنا حامل شنو, يعني الحاجة دي لو ما مشت صح الناس حتقول عليه شنو, هسه بدأ وما قدر يكمل. يعني بجد معطل

0: كان عندنا واحد جارنا عنده ولده امتحن شهادة سودانية, وفي الإجازة الولد ده قال يا أخي أنا بدل ما أقعد ساي وما في أصلا شغل خليني أشيل لي شوية حاجات وأمشي أفرشها يعني إن شاء الله طرف السوق كده واسترزق منها يعني. فبدأ في الريش يعني بسيط في الشارع, أقلام وبرايات وشنو حاجات البسيطة يعني بعقلية إنه هو طالب فدي ممكن يعني تمشي. فبدأ المشروع دمتين منه خلاص المدارس عايزة تفتح, فقال منها انا ده موسم ومنه انا كمان حتى ونازل النتيجه طلعت وانا نازل الجامعه كل لما تلي شويه مصاريف وحاجات اقدر على الاقل انا اساعد نفسي. فزملائه بيجوا شنو يحتقروا, حسي دي شغلانه تشتغلها تلم الجنيه على جنيه لمتين تستنى اليوم كن يمكن ذاتك ما تبيع. شوف يمكن ذاتك ما تبيع ولا
1: احباط بس
0: احباط. فتخيل الواد ده يعني بصراحة هو لو كان سمع الأصوات الصعبة يعني الكلمات المحبطة دي
1: الأراء مختلفة دي
0: ما اشتغل بأصحابه ديل. تخيل بيقوم من الصباح يشيل مخلايته أو كيس الكبير ده ويمشي على السوق يفرش عادي زيه زي أي زول ويرجع بالميسة لحد ما فتح له طبلية برضو يعني الناس السوق طبعا ممرات هم كمان مشجعين شافوا لك انه هو يعني زول مبتدي كده فبيقول يا اخي الواد ده مجتهد خلونا كده انا بالدلويد وكده. فعملوا لك طبلية بعد شوية عملها مكتبة بقى يجيب له مجلات وجرايد وشنو يا زول الواد ده ماشي ماشي ما طبيعي. فتخيل انه يعني فعلا لو نحن كسرنا حاجز انه انا ما ادي اضاني للكلام اللي بيتقال وراي وطبعا بيتقال قدامك في وشك ده كمان ده حاجة تانية. انت اصلا ما حتنجع المشروع ده او المشروع ده قصدي الناس بدوق ببالك من بدري في ناس قفلوا يا زول وكلام بالشكل ده فحاول شوف لك حاجة تانية. كتير فعلا بنسمع كلمات زي كده, واذا حاولنا نسمع من المستمعين والناس المتابعين الناس اللي بدوا مشاريع بقدر شنو كان في كلام يعني عبارات محبطة بقدر شنو كان في افعال فعلا بتخليك انك انت تتنازل بقدر شنو في امثله بيجيبوا لك انه في ناس قبالك يعني كان اشطر لو كان يعني مش في الحاجه دي كان سقط وسقوط ما طبيعي. فانت احسن لك شفلك شنو حاجه يعني هو يجيبوا لك امثله بتاعت ناس نجحوا يجيب لك ناس فشلوا في المشاريع دي. ممكن هم ذاتهم يكون ذات الناس اللي ساهموا في انه يفشل مشروع الشخص اللي بقى لهم مثلا حسه حاليا. فنحن كوننا نسمع الاحباطات والكلمات المحبطه والجارحه والمهدمه حتى لامالنا وطموحاتنا دي حاجه صعبه, محتاجين نقفل دي بيطينه ودي شنو
1: عجينه بتريح نفسك والباب اللي بيجي الريح ده استريح خليهم هم يقولوا داري يقولوا انت خليك في السكه زي ما بقول في السكه مد انت ماشي في موضوعك في مشروعك في بداياتك في احلامك في افكارك انت مد وانت امشي. انت اذا تعثرت قدام دي حاجه ثانيه, لكن انت حاول خط التفاول. والحاجه الثالثه او الحاجه الرابعه اللي احنا دايرين نضيفها بعد الكسل والاتكاليه يمكن اللي هو التفاؤل. ما في تفاؤل بالنسبة للشخص ذاته, هو انت ما متفائل بالحاجة دي.
0: أيوة.
1: انت خاطي انه هتفشل, خاطي انه هتهبط على طول هتهبط, ما دي حاجة تدخلتها جواك. لكن تعال الليلة خد انه انت
0: هتنجح وحتكبر المشروع ده.
1: خليك عايش بالحاجة دي, شبع نفسك بالحاجة دي, اوريدي بتلقى نفسك انت ماشي. بتلقى نفسك انت ماشي ماشي ماشي حتى ما تحصل المرحلة اللي انت عاوزها. لكن إذا أساس أنت قاعد تبدأ أساس أنا ستي بادية وأنت مهبطة وجاية تعبانة وفاتحة متأخر وبتقفل بدري, ما المشروع ده أو الحلم ده ما بينجح, ما بلقى الضوء.
0: أيوة.
1: لأنه في آخر النفق هناك أكيد بكون في ضوء. هو أنت ماشي في حتة مظلمة لكن إن شاء الله بتلاقي ضوء.
0: يا أخي أخذوها من زول يعني بادي مشروع. ربنا يوفق دائما بصراحة.
1: أمين.
0: ويوفق كل زول يعني عنده بدايات زي كده أو عنده حتى أفكار لبداية لأي بداية إذا كان مشروع دراسة حتى مرات يعني الكليات يعني إحنا عندنا يعني كمجتمع ذاتنا صعبين جدا جدا, بنخوف الطلبة يعني إحنا بنستنى بس 200 النتائج بتاعت الشهادة السودانية دي تطلع ونستنى أولادنا يجوا يجيبوا الـ الكتيب بتاع القبول. الكليات حسن درس تقرا الكلية دي؟ لا لا لا لا لا الكلية دي صعبة. انت من اول سمستر حتصغد يا اخي. احاول كده اشوف كده الكلية
1: اللي ودي بعيدة
0: ايوه ده مشوار حتمشي. لا دي في بلد في ولاية بعيدة. لا لا

0: لا لا لا يا زول، الموضوع ده كده صعب. كده تعال نشوف، اقلب الصفحه نشوف طيب انا الحاجه اللي انا دايرها هذه في الصفحه دي، ليه انت ما تشجعني؟ ليه ما تديني دافع لانه انا اتمسك بالحاجه دي؟ احنا دايما يدنا بتكون احنا قافليننا كده على الحاجه احنا دايرينها، لكن الناس اللي حولنا بتخلي الحاجه يدينا تنفتح شويه شويه شويه شويه لحد ما الامل والدوافع الموجوده جوانا كده تقع من يدينا. بعد شويه نقدر نلم في الكليه اللي احنا اصلا حلمنا بها، ويعني اجتهدت عشانها وجبت نسبه كبيره عشانها، لا قدرت الم فيها ولا قدرت ذات انا انجح في كليه هم كانوا يعني سبب في انهم يختاروها لي.
1: صح بالضبط. كثير فاغلب نشوف اغلب عدم الناس ما بيكملوا الدراسه او هنا هم اساسا جايين ما برغباتهم، هم جايين برغبات اهاليهم، برغبات اصدقائهم، برغبات بتاعت امه تبكي يا ولدي الا تخش لي الكليه دي. هو توجهه رغبته ما في الكليه دي،
0: نعم،
1: لكن بس عشان امه شايفه ولد فلانه هو بقى دكتور، ولد فلانه بقى مهندس، عاوز ولده برضه يكون في نفس
0: المجال.
1: على فكره الولد ده اذا انت خليته ما شاف التوجه بتاعه هو هينجح اكتر من الانسان اللي انت عاوز، اول حته اللي انت كنت عاوز يخش فيها، لانه دي رغبته، دي توجهه هنا. فما ممكن انت تجبر على حاجه يجي يسوي الحاجه وفي النهايه يفشل او يضعف ما يقدر يستمر. فخلينا نحن نوجه توجه يعني سليم، توجه الانسان على حسب هو توجهه رغبته. هو شنو او على حسب رغبته. ما ممكن انت عشان اقول له اسره كلها، معقول الاسره كلها ما فيها محامي؟ ما فيش غير انا قانون انا ذنبشني اشيل الحمل بتاع الاسره كلها انا ذنبشني اشيل الحمل ده امشي اقرا لنا
0: طبيب. مشاكلهم كثيره يا ايمن
1: بكون مصدق الناس كلها اقول لك الاسره كلها ما فيها طبيب، ابقى لنا طبيب.
0: ايوه
1: انا ذنبشني ده بيمشي بعد كده بيجي يعالج ناس غلط على فكره، بيكتل الناس وحقن حقنه دي بيطعنها غلط على فكره. انا بعرف اطعن حقنه
0: يا سلام. فبجد فعلا دي تجارب حقيقيه وده وحاصله داخل مجتمعنا واسرنا، يعني ما في زول فينا. انا ما بقول النصيحه والارشاد حاجه غلط، لكن ما يكون ده هو الراي النهائي
1: بالضبط.
0: يعني انت انصحني وارشدني وخذت لي يعني خذ قدامي كل يعني اسباب النجاح، وهنا نسبة الفشل في الحاجة دي ممكن تكون قدر شنو. بعد كده خلينا أنا أخذ قرار عادل ما بين النصيحة اللي أنت أدتني ليها وبين كمان حلمي وطموحي ورغبتي، وأنا أقدر أختار منهم الاثنين وما تزعل لو أنا مشيت في التوجه أو الاتجاه بتاعي
1: بالضبط.
0: يعني أنت ما قصرت في
1: احترم رأيي،
0: احترم أيوه احترم رأيي واحترم كمان رغبتي برضو في ده. فإحنا محتاجين برضو كأسر نكون سلسين ونكون مرنين مع أولادنا. عارف في التربية الحديثة في إنه بعض الأسر بتكتشف، ودي مجتمعات طبعا ممكن تكون متقدمة جدا، بتكتشف أطفالا مما هم وصغار توجههم شنو، رغبتهم شنو. إذا شايف الطفل ده يعني هو ميال لأنه دايما يا بابا أنت جسمك سخن، ويا ماما أنت عينك محمرة وأنت تعبانة، أزول ده كان يجيب له سماعات ونجيب له شنطة كده صغيرة بتاعت يعني
1: إسعافات
0: أولية، فبيقوموا يحركوا فيه النزعة دي الدافع ده من صغير، مسك السماعة وتعالك شفليك وما بعرف عنده قحة. فحتى الأسرة والأب والأم هم ذاته بيمثلوا ليه وإنه هو عيان وتعال كده فحص ليه شوف إيش. فده بيكبر جواه الرغبة دي، يا أخي أنا حقه طبيب. هنا عرفوا توجهه من هو صغير. في اللي بيمسك ليك دايما بتلقاه بيمشي محلة الفيشة بتاعت الكهرباء
1: كهرباء
0: ويشيل لك المفك من هنا لهنا. ونحن طبعا لو زول زي ده بتخبط خط الطير هناك.
1: أيوة.
0: انت داير تموت، داير تحرق لنا البيت، داير تبيض التلفزيون، يعني ما بنشوف رغبته شنو. ايوه صحيح هي ممكن تكون حاجه خطره، لكن ممكن نوجهها برضو توجيه صحيح. فبنخلي الطفل من صغير يكتشف نفسه ونحن معاه بنمشي المشوار ده. فلما نبقى كبير ثاني هو ما محتاج يعني، الا لو بعد كده اكتشف حاجات جديده مثلا غيرت رايه في مجال معين، لكن برضه احنا شنو احنا معاك
1: بالضبط. فاسد اديك مثال لولدي كوكو ده، عنده العاب كثيره لكن اكثر لعبه بحبها سلاح. تلقى شيء السلاح ده طوال.
0: لا لا يا ايمن
1: انا خفت يا ناس صراحه، خفت الولد ده منها ده اليوم على فكره حاسه اليوم اقول له تبقى عسكري يعني ولا شنو احنا جايين من الحرب اكون ولا بكون دي تاثيرات بتاعت الحرب
0: دي تاثيرات يمكن الظروف يمكن الظروف اللي مر بها يعني المجتمع كله خليك الاطفال طبعا التاثير بعد كده بكون بتكون الظروف اللي مرينا بها كسودانيين ما كانت حاجه
1: سهله
0: يمكن انا الكبير انا بشوف السلاح ده حاجه خط احمر يعني انا لا يمكن اهبش الحاجه دي ولا حشيله ولا حقدر ذاتي يعني اعرف ان هي ممكن تتفتح من وين وتستخدمها بتستخدم كيف ليه لانه انا شفت النتيجه بتاعت ده انا شفت النتيجه ده لكن الطفل هو مغيب
1: بريء
0: ايوه مغيب معلوماتيا ومغيب في يعني البراءه بتاعته بتاخده تجاه ده هو يعني شايف انه صوت السلاح ده حاجه حلوه وكمان حتى في الالعاب بيجملوا عليهم يعني بيجملوا الاصوات دي فهو ماشي ورا الصوت لكن هو ما عارف السلاح ده هو اساسا ممكن يكون مستخدم في شنو مع انه حتى الاطفال طبعا مع زي ما قلت لك الظرف المره ده فيه اطفال افكارهم متفتحات وعيهم بقى اكبر من وقتهم وقدروا يعرفوا مخاطر هم ما كانوا يعني حتى خاتين يوم من الايام ممكن يعني يواجهوها او يتعاملوا معها فيا ايمن انت حاول بدل السلاح ادوه قلم وورقه وكراس
1: حاجات دي كله فيه بالاكيد قلت لك بس شفتها بالذات كمان كنا نحضر فيلم فيه السلاح أكشن. يشتغل اكشن ده بيجري يجيب السلاح يوم بكون قابل التلفزيون كده
0: يلا انا انا انا بشجعك انك تكون معاه وتعرف برضو توجهاته وانا انا طبعا ما خبيره شديد في المجال ده أيوة. لكن كأم برضو يعني شفنا كثير من اطفال زي كده لكن كل ما يكبروا نزعه العنف دي يعني مرات طب كده نستجوبك يا اخي هل بتضرب مع اخو شديد
1: لا على فكره بحب اخو شديد لكن في البدايه كان عنده غيره يعني انا اخو الصغير ده ما اشيله خالص ولا شفت ما اتعامل معه خالص كان جبت حاجه قلت له ادي معاك اخوك لا ما بدي كان جبت اثنين شيل واحده ادي اخوك
0: يشيلهم الاثنين
1: يشيلهم الاثنين حبه حبه بقى يجيب حاجتين
0: يتقبل اخوه
1: اجيب حاجتين كده اقول له ادي معاك اخوك ياكل حقه وحق اخوه يكسب منه حتى نقوم شنو يديه لكن ماشي كويس بقيت اجيب اثنين هو برابع يعرف يمشي يديه حقه وده حقه وكان حقه انتهى بكون واقف قاعد يعاين لاخوه زي ده
0: ايوه
1: وداك مسكين طبعا وما بياكل سريع زيه
0: هو عشان يشيل يا انت ولدك صعب يا ايوه
1: لا ولد ده
0: داخل نتيجه انا طلعت ربنا يحفظهم لك يا ايمن وان شاء الله رب يكبروا قدامك وتشوفهم ناجحين وتفرح بكل خطوه في حياتهم ربنا يحفظهم في ملء النعمه يا رب والبركه عندنا برضو رسائل كثيره يا ايمن احنا ما يعني شفناها خلونا مع بعض كده
1: في فرحه انا جبال جهزت دكتوره فرحه فرحه دي من الحصحيصه يعني هي تقريبا جاوبت على السؤال اذا انت رجع بك الحنين هترجع وين فان شاء الله بس القى فرحه
0: طيب لحد ما انت تجهز رساله فرحه خلينا سردس يعني قاعد يحاول يصحح المفهوم الجبال اللي بدينا به البودكاست بتاعهم بيقول طيب يا ايمن اذا غلط انه انا اعلم البيت انه مكان الاساس المطبخ او الابعد من كده اي حاجه تانية دي مكمله لحياته بس الاساس في البيت والمطبخ الاساس في البيت والمطبخ ويعني بكلمه المطبخ انا بعني البيت يا سلام يا ساردس انت حاول برر يا زول زي ما انت عايز احنا ما عندنا مشكله انت بس بعد كده الكومنتات اللي بتكون موجوده على البودكاست ممكن تشارك مع ناس المتابعه في انه انت كان قصدك شنو بالضبط لكن حاسه كده في العام وفي اللايف وضحت قصدك واحنا اكيد يا ساردس معاك والموضوع هو ممكن ابعاده اكثر من كده بكثير انا بجد شاكره لكم لانكم فتحتوا موضوع يمكن واحده من المواضيع اللي ممكن تكون مسكوت عنها او اذا نوقشت يعني بالاطراف يعني الناس ما قاعد تخش للعمق عشان تعرف احساس المراه او البيت ذاته بوجودها في البيت او حتى يحببوها البيت انا ما عندي مشكله في انه البيت مكانه يكون يعني في البيت او المطبخ زي ما انت قلت في النهايه دي مملكتها اللي ممكن تبدع فيها لو هي اخذتها بالجانب ده انا كمراه مملكتي بيتي انا ببدع فيه ده قصر ممكن اجمله بابهى المناظر بابهى الصور اخليه يطلع ويكون توجه الناظرين يا اخي شفتوا بيت فلانه اجمل بيت يا اخي بيت بسيط لكن فيه لمسات جميله. ما هو ده مع ابداع ده, ده دي حاجات بتدرس حتى الديكور وشلون. شوف انا بس من امكانياتي البسيطه قدرت اصنع حاجه كبيره يعني. ففعلا شغف المراه مهما كان مكانه زي ما قال ساردس هو البيت, محبتها للبيت ده برضو ما بنغض النظر عن انه هي عندها طموحاتها, عندها امنيات, عندها احلام المفروض تتحقق, لكن برضو بجانب البيت. فما في يعني قله من تقول يعني مثلا انا كرست حياتي للشغل وللمجال وللعمل ده وكده. مهما وصلت من مواصيل دراسات ودكتوراه وما بعرف ايه ده كل الشهادات العليا دي برضو تكون محتاجه لانها تكون مملكتها الصغيره وتبدع فيها, يكون فيها كمان اطفال جميلين كده يقدروا يساعدوا في تنميه الـ الـ الـ الـ الـ البيت الجميل اللي هي اسسته ده.
1: انا عندي سؤال, لا رساله, سؤال مباشر لاستاذ سارد ان شاء الله بس يسمعنا ويرد على سؤالي. اذا هو اتجوز زوج يعني لا غض الله معلش جاته علق كده وبقى قاعد في البيت ما شغال,
0: حيخش المطبخ ولا
1: حيخش المطبخ والمرة تمشي تشتغل المرة تمشي تشتغل عشان هو قد يكون مريض مثلا او يعني طرده من الشغل ولا خلى الشغل
0: لا قدر الله
1: لا قدر الله. المهم جات حصلت ظريف انه لازم يقعد في البيت, يقعد في البيت. هل يا سارد ست حتقعد في البيت تغسل المطبخ وتغسل وتخلي المدام تمشي تشتغل عشان اكيد انت محتاجين لقروش يا جماعه
0: اها
1: ولا لا؟ فسارد زي سامعنا كثير الدلع على الكلام ده. نجي هنا برضو
0: على فكرة يعني أبجاقات سودانيين يا زي ما قالوا في التعليقات, طبعا التعليقات قاتلة. قالوا يا سادة ساخي تقدرت توصل لنا وتمثل للرجل السوداني
1: يا أقول.
0: فبجد لو إحنا رجعنا تاني حنمسك البودكاست وهو يكون يعني محور الحديث. فبجد شكرا لكل الناس اللي شاركت. انا ما قادره يا
1: عندي اختي امنيه من السودان
0: نور ساند. على فكره دي انت كنت جهزت رسالتها ولا قلت فرحه
1: ديك فرحه فرحه صديق قال اذا رجع جاء الزمن هرجع الحصيصه على طول. انا قلب اعمل كده
0: يا سلام. ناس
1: الحصيصه على فكره عندنا ثلاثه هنا من الحصيصه, في عبد الله وفي امنيه وفي فرحه دي من الحصيصه.
0: يا سلام
1: عبد الله بيقول منورين الشاشه الاخ ايمن. امنيه اختي دي مشت السودان قبل اسبوعين, قالت صباحات من السودان استاذ ايناس وايمن كل سنه وسبر بيقدم او بتتقدم حلقات مثمره للشعب السوداني, نتمنى مزيد من النجاحات اسره راديو سمر. شكرا لك يا امنيه, ان شاء الله ماشي كده وفي حصحيصه وانت بتلفي وفي مدني وسلمي على الناس كلهم وعلى كل الاهل. شكرا لك كمان عبد الله وشكرا فرحه دكتوره فرحه. في موسى ايضا موسى اسماعيل من الأيام الماضية عيش جوانا, قالوا البدايات تبقى فينا الزمن الجميل حلو وبكل حالاته شنو وقال كلام كثير بكل حالاته بيكم كل سنة وراديو سمر بخير. برضو في عجيب صباح النور عليكم راديو سمر إذا رجعنا بالزمن لورا, قال حقيف على كل المواقف واللحظات الجميلة. التحية للمرأة فيها جزء الأعظم في حياتنا البحدد نجاحنا وفشلنا. أنا من الناس المعجبين جدا بالأفكار ساردس ها؟ فهو أدى تعريف جيد لمفهوم المرأة في حياتنا والعكس. قال فساردس لا يدعوه للتسلط الذكوري ولا يعطي المرأة الحرية المطلقة. ده موضوع ده تعرفها؟
0: ده محتاج الحلقة دي بالذات محتاج نفرز لها يعني مساحة ونخلي بس كده دي الرسائل والتفاعل الموجود من الأحباب المتابعين حول حلقة أو بودكاست برا الويف. خلينا كده برضو ننتقل لبعض الرسائل. عند الرسالة من صديقنا الزنجي بيرجع بقول أخوي وصديقي العزيز ساردي صباح الخير عليك وسعادة وإن شاء الله تكون بخير وعافية. معلش صديقي دي أول مرة أختلف معاك في وجهة النظر لكن الاختلاف ما بيفسد للود قضية, ومكانتك عندي محفوظة مهما اختلفنا في الرأي. وبخصوص المرأة مكان المطبخ يا أخوي, أنا شايف إنه المرأة ما مفروض تختصر دورها في المطبخ لأن المرأة عندها طموحات وقدرات وإمكانيات أكبر من إننا نحصرها في دور واحد. المطبخ ما عيب المطبخ ما عيب والاهتمام بالبيت والأسرة مسؤولية مقدرة, لكن برضو المرأة عندها الحق تتعلم وتشتغل وتحقق أحلامها وتكون شريكة في بناء المجتمع. أو تكون شريكة في بناء المجتمع. بيقول أنا ما ضد المرأة تكون في المطبخ، لكن أنا ضد اختصار قيمة المرأة في المطبخ، والفرق بين الفكرتين كبير. في النهاية اختلافنا في الرأي ما بيغير محبتي واحترامي لك يا صديقي العزيز، لأن الصداقة الحقيقية بتسع اختلاف وجهات النظر، بتخلينا نتناقش بعقل مفتوح واحترام متبادل. صباح جميل يا غالي، وكل الود والتقدير. صديقنا الزنجي تقريبا رجع من أول وجديد وافتح الموضوع تاني، وكلنا يعني إحنا ما شانين الهجوم فعلا على ساردس بقدر ما إحنا شانين الهجوم على المفاهيم اللي ممكن تكون مغلوطة، اختصار المرأة في أدوار معينة. وإحنا مما قمنا يعني يقول لك أنت دورك كده، أنت ده محلك كده، وأنت مفروض تعملي كده. المرأة طلعت لي يعني عالم أوسع من كده، من القوقعة لرحاب أكبر، من تعليم، من دراسة، من مجال عمل، في نساء عالمات وفي رائدات، وفي يعني اقتحموا مجالات كبيرة زي ما أنا قلت في البداية، وأثبت وجودهم. يعني هو ما بس أنا مشيت المجال ده، لكن بالعكس أثبت وجودهم فعلا في الحتة دي، بجانب زي ما قال ساردس اهتمامه بالبيت وبالمطبخ. وما لغى الدور ده، لكن وما ثبتوا عليها كأنه دي حاجة المفروض تكون عليها، لكن هو يعني بجانب قال بجانب ده طبعا بيته وأسرته يعني. وأنا في رسالة الزنجي برضو شايفة في رسالة من جمال ويلسون تقريبا في نفس المحور، بيقول كل سنة وانتم طيبين يا أستاذ إيناس والأستاذ أيمن، حبابك يا أستاذ جمال، بنسعد دائما بوجودك وبتفاعلك وبكمان برسائلك، أهلا ومرحبا بك وأجمل صباح عليك، وكل سنة وانت طيب يا أخي. 10 سنين ورينا كم سنة انت موجود معنا يا صديقنا جمال ويلسون، وشنو هي الذكريات الجميلة اللي بتحملها عن راديو سمر؟ وكل السؤال ده كمان موجه لكل الأحباب ولكل المتابعين، شنو هي الذكريات الجميلة أو أي ذكرى يمكن تحملوها عن راديو سمر؟ بيقول في الذكرى العاشرة لراديو سمر، بخصوص موضوع الحلقة اليوم، في عصرنا الحالي يجب أن نربي أطفالنا في أن يتوقفوا في الأدوار المعاكسة للنوع جنسهم. مثلا البنت تركز في المطبخ ونظافة البيت، لأنه لكي تصل إلى قلب زوجها المستقبلي من خلال بطنه، ولكن يجب عليها أيضا أن تقوم بدور الرجل كدفاع عن نفسها وأسرتها، وتصليح ماسورة الحمام أو المطبخ مثلا. كذلك الولد يجب عليها أن يركز في دوره الأساسي في الدفاع عن نفسه وأسرته، وإرشاده في حمل المسؤوليات تجاه البيت، كدفع تكاليف متطلبات البيت الأساسية، دفع الإيجار، كهرباء، موية إلى آخر. إضافة إلى ذلك يجب عليه أن يتعلم الطبيخ ونظافة البيت، لأنه الدنيا بتتغير من أي وقت للتاني، مثلا فقدان الوالدة والزوجة بالنسبة للولد، أو فقدان الوالد أو الزوج بالنسبة للبنت. لذلك في عصرنا الحديث يجب أن نكون جاهزين أو مستعدين لأي ظروف طارئة من وجهة نظري. يجب أن نربي أطفالنا الإتقان الدورين. يا سلام يا جمال ويلسون، أوفيت وكفيت بصراحة، ويعني أنا معاك برضو. أنا هسعى قدامك يا جمال، ممكن أفك اللمبة وأركبها، ممكن برضو الأسلاك بتاعت الوصلات دي، يمكن أنا ظروفي علمتني كده، لأنه أولادي كانوا صغار وأنا كنت يعني براي مضطر إنه أنا أقوم بالحاجات دي. حتى بعمل بينتينج برضو ممكن للبيت، أخشب حاجات صغيرة ممكن يعني أقدر
1: أصنع. تضرب بوهية؟ تضرب بوهية الكراسي؟
0: أيوة، حتى في العيد برضو ممكن نضرب بوماستيك عادي. أيوة، ممكن صباح اليوم الثاني أجي معيدة بالبوماستيك.
1: ففعلا المرأة مشاركة يعني نحن ما دارين الناس تاخذ انطباع غلط عن ساردس. ساردس ده نحن خاطينه كفكرة مخالفة للأفكار المغلوطة عند النساء.
0: نعم.
1: فالناس ما تقوم تهاجم ساردس، تلقى في الشارع واحد يقوم يضرب ساردس ولا حاجة. يا جماعة ساردس ده شخص يعني بيحب للنساء وبيساعد في أفكار النساء وكذا.
0: أيوة، نصير المرأة.
1: أيوة، نصير المرأة يا جماعة.
0: لكن بأمانة يا أستاذ أيمن، في أفكار صعبة جدا، يعني أنا هسع فكرة جمال ويلسون دي يمكن تكون فكرة يعني جديدة، يعني أو سلوك مثلا يكون جديد بقى في مجتمعنا الحالي. زمان يقول لك يا اخي انا اسوي الشاي, انا عزابي, انا عندي اخوات وعندي شنو, يعني كانما لا انتوا عليكم بس مجرد ما نطلب كده في لمح البصر تجيب كوبايه الشاي وتكون عملتي حله الملح خلصتي ورصيت الغداء
1: بالضبط.
0: يعني بنتقص منك شنو لو انت قمت شايف اختك مشغوله في حاجه, لو قمت عملت نفسك كوبايه شاي, لو قمت رصيت الغداء وجبته, هل ده بيقلل من رجولتك زي ما قال, زي ما قالوا في البودكاست, هل بيقلل من الرجوله في شيء؟ بالعكس, زي ما قال التربيه الحديث احنا محتاجين نربي البيت والولد على الدورين سوا, لانه زي ما قال جمال ويلسون الدنيا ما معروفه, لكن زمان كان حاجه صعبه صعبه صعبه. انا قاعد اشوف انه التربيه كانت ذكوريه جدا جدا, انه الولد في البيت بما انه عنده اخوات يخدموه
1: بالرغم هو صغير كده
0: كده, حتى ولو هو كبير وعنده اخواته الاصغر منه, مش هو الكبير المفروض يكون هو المسؤول, لا عنده اخوات معناته هو خلاص الملك والمتربع على كرسي العرش, يعني يغسلوا لك يكو لك ويجهزوا لك غداكم, يعني حتى بقت فيها يعني الحاجه اللي بيقدوها الاخوات بدور بتاعت مخافه, يا اخي الليلة أخوي جاء نظفنا الصالون ما نظفنا, لمينا هدوم كوينا ليه, يعني شنو بيجوا كأنهم جاريات, يعني عنده يعني إذا صح التعبير بصراحة, يعني في أخوات معانيات في البيت بسبب أخوانهم
1: صح.
0: يعني تلقى فيه إنه في رهبة وفي خوف من دخول الأخ, لأنه هي يا أخي يمكن ظروف صحية ما قدرت تغسل, وإنت داخل من هناك تشيل وتلطش وكلمات وضرب, كأنما أنا ما قادر أفهم أتزرع الحاجة دي في أذهان النازل منو, يعني بالضبط انتوا كنتوا بتتصرفوا كده ليه؟
1: بصراحه جد انا ما مغرض ما تخطت فيه, لانه احنا قمنا اخذنا الكبيره, هي كانت هي الكبيره, فنحن اندرشنا في المطبخ, في على فكره انا بعمل طبيخ
0: يا زول يلا كده تأيدت فكره جمال, واحنا فعلا محتاجين انه حتى اللي قدام يعني نعلمهم ياخذوا الدورين سوا
1: بالضبط.
0: التربيه الحديثه اللي انا حاسه بحبها انك انت اكلتها مش غسل الطبق بتاعك وخدته في حتته, قمت من السرير شد الملاية فرش وطبق البطانية خدتها بالطرف, لما بدون مؤاخذة الأحذية بتاعتك في حتة, شنطة المدرسة خدتها في حتة, لكن أنا برضو يعني إحنا كأمهات عندنا مرات تساهل مع بعض التصرفات وسلوك الأطفال بيخليهم يكبروا ينشؤوا في, في, في, في تربية أو في جو أسري غير صحي تماما, لا فيه تعليم لا فيه إرشاد لا فيه نصح, يعني أنا كأم قادر اقوم باي شيء, ترمي الشنطه في حتتها, انت خدت الكراسه في حتته, يعني بدون مؤاخذه جزمه المدرسه بعد ما جيت من المدرسه خدت, لا نعلم النظام, جيت خد الشنطه في حتتها, الطبق اللي انت اكلت فيه وغسل ورجعه, يعني ده انا بعلمك انه ده ما حينقص منك, انت كراجل ما حينقص منك شيء, بالعكس كل ما ساهمت كل ما يعني اطفيت جو بتاع محبه واطراء وشكر.
1: مشاهدينا الكرام, دي قضايا الجندر الليله مع استاذه ايناس, فالموضوع يتحول انا حاسبها انه هي عندها جبل كده,
0: عشان كده اولادي في البيت يزعلوا مني يا ماما خلاص احنا عملنا.
1: فنساعد بعض, نساعد اخواتنا, نساعد امهاتنا, لانه العمل في البيت عمل شاق على فكره
0: صعب.
1: صراحه يعني من الصباح انا قبل كده مثال اللي ضربته هنا, في واحده مشت اشتكت او كترت راجلها ومشوا ودوها قدام الضابط.
0: يا ايمن مالك يا اخي احنا
1: ما نوريك كترت راجلها ليه. راجلها جاب قال لها خدت لي الاكل, قال ما عملت الاكل, قالت لي قاعد تعملي شنو من الصباح, انت قاعد تعملي شنو من الصباح,
0: زعلت
1: كيف قاعد تعمل شنو, هي قامت وغسلت وكوت وفرشت وجابت شنو ما عارف, فاليوم كله شغاله, زعلت كيف الراجل ده يقول لها تعملتي,
0: وهو شايف انه ما عملت شيء,
1: شالت ضربته انتهت منه. فإحنا زادنا من نجي كرجال نجي خاشينا طبطب.
0: أيوه.
1: على فكرة أنت شفت لقيتها متغيرة, ما شرط تخط لك الأكل, مش خط لك البراك, ما شرط إنه تجيب لك الشاي, عمل الشاي بتاعك براك, لأنه أنت ما عارف خلال اليوم ده هي مرت بشنو.
0: مرت بشنو.
1: وتكون في عيال اثنين ثلاثة, أي عيال أي جنة مشكلته غايمة بذاته.
0: احتياجه مختلف.
1: احتياجه مختلف من الثاني, يعني هي بتخلص ده تنوم ده بيجي ده ثاني بيصحى ده. بتقوم تمشي تغسل الحبة ده يجي ينوم كده, فانت ما عارف الحاصل شنو في البيت, انت لما تيجي تعوز تقول حاجة, انت لما تيجي
0: انت يا ايمن صحيح مريت بالتجربة,
1: لا لا انا مريت بالتجربة ده. شوف على فكرة لما نجي خشي البيت بيجي مؤدب جدا لانه قد يضربوا
0: عشان ما تتضرب
1: يعني انت ما عارف الجو اللي حصل شنو في البيت.
0: نعم.
1: الشافعي ده في الشافعي دموعه وصخ كم مره عشان تدخل الحمام تغسل ده براو ذوق
0: برنامج. نعم.
1: فهم هي من تيجي زاد هم فاضل لك انت تاني شنو تزيد العبء تاني.
0: نعم.
1: حتى كان جيد لقيتها نايمه ما صحيه تاني ما خلاص بكون تعبانه. انت دارت صحيه عشان كوبايه شاي
0: طبعا
1: تصحي لك زول عشان كوبايه اعمل لك كوبايه شاي يا اخي مش اعمل كوبايه شاي بتاعك براك.
0: شفتوا كيف يا جماعه؟ ففعلا التجربه بتعلم وكمان بتغير المفاهيم
1: بالضبط.
0: ولسه انا بشجع انه الناس تدخل على الصفحه وتحضر البودكاست، واذا عندكم اي تعليقات لانه احنا الليله الحلقه قلبت
1: قلبت
0: للبودكاست. احنا عندنا موضوع اساسا ما قدرنا نتناوله ولا قدرنا نتكلم فيه، لكن اضافه للمثل بتاعك ده بتاع المره ضربت راجله وكتلته، عايز اديك واحد مغاير تماما. انه يعني في رجل، القصه دي في دول طبعا متقدمه قارات هنا، ف يعني هو شاف تعب زوجته بقدر شنو، لانه عنده 5 اطفال، فكان بيدفع لها مرتب شهري على تعبها بس، يعني ده لاحتياجاتك انت تقديرا لمجهودك اللي انت بتقومي بيه في البيت. قال انا كان اديتك اموالي كلها برضو ما حكون كفيت يعني. فشوف الزول لما فعلا يختبر التجربه ويعيشها بقدر شنو بغير المفاهيم. لكن الغريبه يا استاذ ايمن، خليني اقول الكلام ده لك في البيت وما نرد عليه، بقول لك يا اخي انا مشيت عرستها بقروشه وجبتها،
1: انا اشتريتي
0: بس خلاص فل ستوب، عشان ده حيكون لنا ثاني محور جديد.
1: انا اشتريتك دي صعبه يا
0: ايوه. لا انا مش دفعت المره دي، انا دافع فيها،
1: انا دافع فيها،
0: انا دافع فيها، جبتها عشان تنوم. انا ما حنناقش
1: المحور، لا خلاص الموضوع ده خلينا نعمل له يوم ثاني.
0: تمام. يلا ننتقل، تكلمنا عن البدايات شويه، وعايزين كمان نتكلم شويه عن الذكريات. كل واحد فينا اعزائي المستمعين واحبابنا المتابعين وحتى زميلي ايمن، كل واحد عنده ذكريات ممكن تكون مختلفه عن الثاني، والذكريات ممكن تكون ذكريات مؤلمه، ذكريات مفرحه، ذكريات تحمل حزن، ذكريات تحمل الم عميق جدا جدا، وفي نفس الوقت ممكن تكون ذكرى يعني فيها كان فرح ومفاجآت وسعادة وبهجة غير عادية. في ذكريات بنحب دائما نرجع ونتذكرها، وفي ذكريات مجرد ما تيجي على بالنا بنحاول نرخم روحنا بأي حاجة تانية عشان شنو ننساها. في ذكريات بتخلينا نقعد بيننا وبين نفسنا في غرفة ممكن تكون مظلمة، نشغل نوع من موسيقى هادية عشان أنا أقدر أسترجع الذكرى دي بمزاج كده هادي وأقدر أتمعن فيها بصورة جميلة. يمكن تزرف حبة دموع، يمكن قلبك يعني يوجعك ويحصرك شوية، لكن مش من مرارة الذكرى، يمكن المشاعر فيها مختلطة ما بين الحلاوة وما بين المرار، ما بين السعادة وما بين الألم. يا ترى انت مريت بها تذكر في حياتك خلتك يوم تقفل باب الغرفة عليك، او خلتك تيجي تحكيها بينك وبين زميلك، او خلتك تيجي تقعد مع زوجتك وتقول لها يا اخي انا متذكر ذكرى كانت جميلة بيننا وبينك. ذكريات ممكن تكون مختلفة تماما من اي شخص لاخر. مساحة مفتوحة لك صديقي المستمع وصديقتي المستمعة، ممكن تشاركونا ببعض الذكريات الجميلة. لو ما عن نفسكم شاركونا طيب، تكون من خلال 10 سنين مرتوها على راديو سمر، مع مذيعين، مع برامج، مع حلقات، مع تعليق يمكن ما اتقرأ. فالذكريات ممكن تكون مختلفة، لكن صديقي الغالي العزيز الزميل أبو كوكو كوتي كده تعال كده عندنا، يعني أوراق موضوعة قدامنا هي شكل لعبة صغيرة. أشيل الورق أنا ولا أنت؟ خلينا أنا أشيل لك.
1: لا لا أشيل أنا، أنا أنت ممكن تعملي فيني مقلب.
0: خلاص تمام أبدأ. أنت أنا عم شنو أنت حس مارست علي العبارات تاع الزمان، الرجال قوامون على النساء، لكن
1: لا ده ما القصد.
0: أقرب صوت عالي خلينا نسمع.
1: طيب إذا أنا قريت يعني الحاجة ده
0: أنت؟
1: لا خلاص شلتي. كويس. قال حاجة كنت بتخاف منها زمان وهسي تجاوزتها. حاجة كنت بخاف منها زمان هسي أنا كنت زمان بخاف من الحتة العالية. يعني أنا كل ما أطلع فوق بحس بخوف كده، يعني عندي فوبيا ضد الحتات
0: العالية، مكانة العالية.
1: لكن لما نجي ناس ساكن في الدولة الصعبة ولا الكم، حاجة بقت لي عادي.
0: قدرت أتجاوز مخاوف.
1: قدرت أتجاوز مخاوف
0: دي بداية جديدة ولا لا؟
1: دي بداية جديدة.
0: انا اللعبه دي حبيت يعني اربطها بحياتنا ببداياتنا بذكرياتنا فكويس يعني انك قدرت تتخطى حاجه كانت صعبه بالنسبه لك وقدرت تبدا بدايه جديده كمان مع الظروف اللي خطتك يعني
1: خطتك لازم تطلع فوق
0: ايوه
1: لانه فوق رخيص
0: طيب انا الدور علي
1: ماشي
0: يا رب تكون حاجه سهله أكثر منطقة في السودان عندك فيها ذكريات يا سلام أنا بحب كل المناطق في السودان بما أنه أنا ما زرتها كثير لكن أكثر منطقة يعني بجد كنت بمشيها في الإجازات وكنت بحبها خاصة في الخريف الأبيض يعني
1: يا سلام أنا زرت بجد
0: فالأبيض من المناطق المحببة جدا عندي فيها ذكريات جميلة ربنا يرجع يعني بجد الحال ويبقى أحلى وأحسن من زمان وناس الأبيض تحية كبيرة مني لكم وربنا يديكم الصحة والعافية يعني من هنا بحيي عمتي الغالية ماجدة والوالد النور شقة وكمان عزيزاتي الغاليات بنات عمي سونا وشيرين وبنت أختي الغالية لولا خميس يعني بجد سيامة أجمل تحية مني ليكي وربنا يديك الصحة والعافية وإن شاء الله مصير الحي بيلاقي
1: إن شاء الله إن شاء الله على فكرة إحنا كنا في خرطوم أقل عرس أقل مناسبة في الأبيض
0: لازم حتمشي
1: تلقاني جرينا ناس الطيبة ناس الأبيض ناس طيبين جدا
0: يا سلام
1: جداً. عندهم طيبة كده وعندهم يعني إضافة القرباء عندهم ميزة بتاعت إضافة القرباء فدي حاجة ما ادري لا 2 3
0: كردفان يا
1: بالذات كمان الجو الطبيعه كان مشيت في الخريف يا أيوة. سلام
0: ما انا عشان كده بحبها جدا في الخريف
1: وما عندهم طين بيمسك لا المويه كده في الرمله طوالي والموضوع انتهى
0: أيوة.
1: ما زي حتات كده ثاني
0: ما زي الحصحيصه
1: ما زي حصحيصه حصحيصه ده الطين يمسك في كرهان
0: توحل يلا لسه عندك واحده ثانيه
1: ماشي قال كمل الجمله تقريبا زمان كنت فاكر انه السعاده قروش
0: ده تمام الجمله
1: اي
0: حسبت
1: هسه حتفتح لنا باب هسه الناس حيخش لي يقول لي ايمن هو اي حاجه قروش هاي بس
0: غايت احنا بنحترم رايك انت قلت زمان كنت فاكره السعاده انها قروش ده زمان طيب هسه اختلفت بشنو
1: لا هسه انا بالنسبه لي السعاده كون اجي اخش البيت الاقي مراتي واولادي دي براب الدنيا
0: يا سلام
1: كوكو بيفتح لي الباب ويقول لي بابا وبيقعد في كرعينيه يتونس معه دي براب سعاده
0: اختلفت
1: صراحه
0: يمكن زمان
1: يعني كان باجي اخش البيت مفلس ما في ولا جنيه
0: يا سلام
1: لكن كلمه واحده ايوه كلمه واحده من الاولاد قاعد برتاح صراحة.
0: ممكن يا ربي يكون قروش عشان كنت تتزوج بيها وكذا
1: خلاص هي بكون بعد ما خلاص
0: خلاص ولا ولا اي احتياج طيب انا الدور علي اشوف ورا كثير زول علمك درس ما بتنساه يا ربي بس انا جاتني الورقه
1: نصيبك بصيبك
0: سردس
1: طب انا اضيف على الموضوع ورينا سردس علمك الدرس
0: الدرس اللي في البودكاست ده انا
1: على فكرة سردس ده حيبقى بعد شوية ترند
0: ترندي
1: بتاع الغناء بتاعنا هنا
0: يا سلام بجد في شخصية علمتني درس صعب جدا جدا في حياتي من غير ذكر الأسماء يعني خلتني من بداية الطريق واضطريت أن أسوق باقي المسيرة والمشوار براي لكن في نفس الوقت حسيت أنه الدرس قالوا الضربة الماء بتقتلك بتقويك
1: صح.
0: فأنا حسيت أنه يعني كان دروس وعبر وحكايات وأحداث مؤلمة ومفرحة فحسيت أنه الزول ده لو كان موجود معي يمكن ما كنت حكون في الوضع اللي أنا موجودة فيه لكن بشكر يعني ربنا على أنه مسك بإيدي
1: وعديت
0: وطلعت البر الأمان وأنا شاكرة له جدا جدا وممتنة مش على مدار 10 سنين أنا أكثر من 10 سنين تقريبا فربنا يعني بجد يعيننا ويعني أنا بعرف إنه في ناس كثيرة ممكن تكون سبب وعكة ممكن تكون سبب عسرة ممكن تكون أسباب لحاجات كثيرة في حياتنا إحنا بنمر بها يعني لكن عايز أشجعك عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة عزيزتي المستمعة الناس اللي بيتابعونا وبيشاهدونا وين ما كانوا إنه ما تخلي اسم معين يكون له بصمة صعبة في حياتك حتى البصمة دي لو كانت صعبة خليها تكون للخير لأنه ربنا أساسا ما في شيء ما بيخليه أو ما يكون للخير كل حاجة للخير وأنا بجد عرفت إنه الحاجة دي كانت فيها خير بالنسبة لي أنا شكرا على اللعبة يا أخي
1: لعبة جميلة على فكرة استفدت منها أنا شخصيا حاملها في حتة ثانية شفيتها منك.
0: يا سلام. طيب رايك شنو نطلع برضو فاصل صغير كده جنجل نستمع ونرجع نواصل لأن عندنا رسائل برضو
1: كثيرة. أيوة نشوف نشوف أصدقائنا في الرسائل
0: ما شفناهم.
2: ماشي. 10 سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر، راديو سمر في القلب أخضر، وكل سنة نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

0: للسودان أمنيات كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. وعشر سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا لوجودكم معانا، وبنقول لكم الأجمل لسه جاي.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء وحبابكم مرة تانية، ونحن لسه مستمرين في حلقتنا الليلة، وسعيدين جدا جدا بتفاعلكم وكمان بمشاركاتكم. أسعدتونا بصراحة، أنا مبسوطة منكم شديد، يعني بجد مشاركات جميلة وفي يعني لب الموضوع، أو حتى إذا كانت في مواضيع أو فيديوهات تانية. أيمن معنا أصدقاء كثيرين وزمننا خلاص شارف، لكن خلينا كده نحصل الأصدقاء ديل ونشوف مشاركاتهم.
2: ممكن.
1: طيب برجع موناكو. قال اسمي موناكو يا جماعة، ما اسمي مونيكا. يا سلام، احنا متأسفين جدا جدا يا موناكو. ما يعني انا النظر بعد كده ابقى زي رشيدة، الله يديها الصحة والعافية، اجيب نظارتين واخد واحدة واشيل الثانية بتاعت القراية. شكرا للتوضيح، واحنا اسفين جدا يعني اذا نطقنا الاسم غلط. كمان عندنا رسالة من صديقنا موسى اسماعيل بيقول اهلا، صباح الامل ابتساماتكم كل اسرة راديو سمر، استاذة ايناس وعزيزنا ايمن، حبابك يا صديقنا موسى. صفوت جاكوار برسل قلوب وابتسامات كده جميلة، شكرا يا صديقنا الغالي، وسعدنا جدا بمشاركتك ووجودك معنا. آدم بشير ود بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم، تحياتي لأختي ناس والأخ أيمن وكل أسرة راديو سامر. الأخ أيمن ما كل مرة نكون بنكون ما كل مرة بتكون مثالية، أو ما كل مرة
2: ما كل مرة مثالية،
1: ما كل مرة مثالية أوكي، أو ما كل مرة بنكون، المهم يعني بس الحمد لله إنك حظيت بزوجة مباركة. ما كل مرة مثالية. يا سلام، ربنا كمان إذا أنت ما يعني لسه في بداية الطريق، ربنا يكمل معاك وإن شاء الله يا رب تسعد، وربنا يرزقك فعلا الزوجة الصالحة، ويكون البيت مكلل بالمحبة يا رب. النزير تقريبا قرينا رسالته. لا بيقول صباح الخير عليكم، تحية طيبة للجميع وتحية خاصة للأستاذ أيمن والأستاذ إيناس، نورتوا البرنامج بجلستكم السمحة، رغم ما متزوج لكن عرفتني عن وجود المرأة في البيت، بتعني قيمة في أفكار كثيرة شديد. ربنا يحفظ كل الأمهات. يا سلام، ربنا يحفظ كل الأمهات وكل الزوجات كمان وكل الأخوات. ويمكن تجربتك يا أستاذ أيمن ألهمت النزير وخلته فعلا يعني بجد دي تحية كبيرة لكل الستات. نجاة دستا حبابك الغالية أهلا ومرحبا بك، بتقول صباح الخير، بتقول صباح الخير، صباح النعمة والبركة للناس الحلوين إيناس وأيمن. يا إيناس شكرا كثير، توبك جميل، ده إحساس جميل. شكرا يا غالية، شكرا لك وليعني زوجك أنت الجميل. طبعا المرأة ما عندها مكان ثابت، لكن لها دور متكامل وشامل في بناء الأسرة والعمل والمجتمع والكنائس. ما بنقدر نعدد. شكرا للمواضيع الجميلة الشيقة، وكل سنة وأنتم طيبين. راديو سمر شكرا لك، وفعلا متفق معك تماما إنه المرأة ما عندها مكان ثابت، لكن فعلا عندها دور مكمل. وكمان عندنا فرحة صديق، دي انت قريت رسالتها صح؟
2: بس لكن ما لقيت أنا يبين، أنا لمحتها. قالت شنو؟
1: فرحة بتصدق بتقول صباح النعمة راديو سمر، صباح الفرحة أخي أيمن أختي إيناس، ربنا يمتعكم بالصحة والعافية، المواضيع شيقة خالص، كل يوم بتضع لي شيء جميل في حياتي، أي بستفيد أكثر وأكثر خاصة في مجال خدمتي والشغل. لو الزمن رجع داير أكون في الحصة مع كل شخص كان هناك. دي فرحة. أنت بس دارين أقرأها تاني عشان موضوع
2: الحصة.
1: يا سلام يا فرحة، ربنا يديك الصحة والعافية، شكرا لمشاركتك. معك رسائل.
2: وفي برضو واحد اسمه جيبسون تقريبا قال صباح الخير لأجمل الناس، ربنا يبارك حلقتكم، أنا بسمعكم دائما وبحب برنامجكم.
3: يا سلام،
2: هذا تشجيع جميل جدا جدا.
1: نعم.
2: شكرا لك. مليونير برضو بقول شنو، عندي سؤال، هل المرأة مكانها مطبخ أم إن المجتمع هو الذي رسم لها حدودا لازم تتجاوزها؟ يعني مليونير بيسأل سؤال، هل المرأة حل المطبخ ولا ده المجتمع رسم له خارطة بتاع الطريق. ممكن أخونا ساردس اللي هو قاعد في البيت بيسمعنا ممكن يرد لنا برضو على السؤال ده. هل دور المرأة يقتصر على البيت والتربية الأبناء؟ من حقها تكون شريكة في العمل والقيادة وصناعة القرار وبناء المجتمع. كلامك جميل يا أستاذ مليونير. هل مسؤوليات البيت والأسرة مسؤولية المرأة وحدها أم هي شريكة بين الرجل والمرأة؟ تحية لكل أسرة لكل بيت كبير راديو سمر ولكل المشاركين في النقاش. شكرا لك يا مليونير. على فكرة أسئلة هي مجاوبة أساسا مجاوبة مباشرة من عندك، وأنا أعتبر أنه دي مشاركة جميلة جدا جدا من عندك أخونا مليونير.
1: وبصراحة يعني يا أيمن المشاركات كلها صبت في موضوع البودكاست عن دور المرأة، ويعني الحديث قلب تماما بما أنه إحنا مجهزين حلقة عن البدايات والذكريات ما قدرنا أصلا نتناول محاور كثيرة منها غير مقتطفات بسيطة. وعشان كده بشجع كل المستمعين كل زول عنده سؤال أكيد في فريق من المتابعة حيكون موجود معاكم يرد على كل أسئلتكم في الخاص. وكمان إذا حبيتوا برضو أدخل على الصفحة حتلقوا البودكاست موجود بعنوان برر ويف، وحيكون الموضوع مناقش بطريقة جميلة. وإذا عندك أي أسئلة برضو ممكن تطرحها. وكمان بشجعكم في بودكاست بعنوان خطوة لقدام مع الأستاذة رشيدة، وأكيد مواضيع جميلة وشيقة ممكن تتابعوها برضو، وحتطلعوا برضو بدروس قيمة جدا جدا. وأكيد عندنا فيديوهات مختلفة على الصفحة. نرجع للأصدقاء. بتقول نجاة دستا سوري أيمن الجلابية السودانية جميلة جدا، الليلة منورين كل سنة وانتو طيبين يا رب. يا سلام شكرا العزيزة نجاة يا أخي بتشكر لك على الله.
2: شكرا لك نجاة على الله جميلة. صباح الخير عليك أينما كنتي، وشكرا من التعليق والمداخلة. شكرا لك، انت عيونك انت الحلوات. شكرا لك.
1: يا سلام. في رسالة أنا تقريبا أنا بقيت أخاف أقرأ من الأسماء عشان ما أنطق غلط. بيقول بنقول لراديو سمر وكل العاملين فيها عيد سعيد وعمل مجيد في وسط المجتمع السوداني، ونتمنى مزيد من مادة التوعية لخلق مجتمعات متعافة مترابط ومتمسك مع بعض. لكم فائق الاحترام والتقدير للعمل الجميل. شكرا يا صديقنا خميليوس.
2: ده ما ظاهر عندي.
1: خميس سليمان تقريبا. شكرا يا صديقنا الغالي عجيب عثمان تقريبا قريت رسالته انت قبل. موسى اسماعيل.
2: في محمد ديسكفر. انتم الذين بقول انتم الذين بقوه الله محروسين بالايمان للخلاص مستعد ان يعلن في زمان الاخير. شكرا الرب يبارك حياتكم جميعا. شكرا ديسكفر. شكرا اخونا ديسكفر من التشجيع.
1: موني اسماعيل بيقول صباحات صباحات من السودان استاذ ايناس وايمن كل سنه وسمر بقدم حلقات مثمره للشعب السوداني، نتمنى مزيد من نجاحات اسره راديو سمر. عبد الله علي كودي بيقول منورين الشاشه الاخ ايمن اسماعيل. بسلم عليك عبد الله.
2: صباح الخير استاذ عبد الله.
1: وكمان نور ساندي.
2: نور ساندي
1: اسمي. ايوه حبابك يا نور
2: من بورسدان.
1: ايوه حبابك يا نور، وتحياتنا لزوجك الغالي ولكل الاسره يا رب وصلي تحياتنا ليهم. بتقول صباح الخير والسعاده والامل، لو رجع بي الزمن لورا حاقضي زمن اطول مع الناس اللي بحبهم اللي فرقتني منهم الحرب. يا سلام. ربنا يجمع البعيد بالقريب، وان شاء الله يا رب ترجع ايام اجمل واحلى من الاول كمان يا نور. ربنا يباركك ويبارك اسرتك. تقريبا كمان عندنا النزير محمد ده قرينا رسالته. رجعت لكم مرة تانية بيقول عبركم برسل تحية للأخ آدم محمد يوسف محمد في نيالة والوالدة خديجة أحمد أرباب. إن شاء الله توصل رسالتي للأهل، وأنا بشكركم كل سنة وراديو سمر بخير. يا النزير حبابك وسعيدين جدا إنك بترسل تحايا عبر راديو سمر، يعني بيقول للأخ آدم محمد وكمان ديلفي نيالا وللوالدة خديجة ربنا يديها الصحة والعافية، وإن شاء الله رب تسمع عنهم كل خير. وإذا أنت بتسمعنا يا أخونا آدم محمد أريد تتواصل معنا على منصة راديو سمر، وتطمن كمان النزير بأنه التحايا بتاعتكم وصلت، أنكم يعني على حسب أحوالكم والحاصل معاكم في نيالا ربنا يديكم العافية. أمير عبد اللطيف بيقول صباح سعيد. شكرا يا صديقنا الغالي. برجع صديقنا جمال ويلسون بيقول كلامك صحيح يا أستاذ أيمن، في الدولة التي عيش فيها بعض الأخرى من دول مجاورة لنا نسبة الطلاق فيها كبير نسبة، لأن الرجال من تلك الدولة يتعودوا أنه نساعدهم نساءهم تعمل كل شيء في المطبخ، مع أنه كلهم شغالين اليوم كله. الرجال بيحبوا يسترخوا في الكرسي قدام التلفزيون منتظرين نساءهم يقدموا لهم كل طلبات دون أن يقدم لهم مساعدة غسيل الصحون بعد الوجبة. وفعلا ده يمكن يكون شائع جدا جدا يا أخونا جمال، عشان كده اتكلمنا عن التربية اللي ممكن هي اللي بتنشئ لنا زوج متفهم لكل تفاصيل وأمور الأسرة، خاصة الزوجة في تعبها وكيف إنه يكون هو شريك أصلا. أنت شريك ما شريك في شيء معين، لكن أنت شريك في كل شيء، فلازم تفهم الحتة دي. يعني ما محتاجين نفصل الحاجات. شركة حتى في المطبخ يا جماعة، زي ما قال يعني إحنا الاثنين بنطلع الصباح لمش الشغل، إيش معنى أنا بجي بهدومك تحت الشغل مكركبة ودايرة أسوي لكم الغد ودايرة رتب البيت وإنت شلت موبايلك ورقدت في الكنبة يعني وبتتصفح وين الشراكة
2: هنا؟ لا هنا ما في شراكة ما في. لكن يا أستاذ الناس الحين نجيبها قال نضغط على الراجل
1: يا زول، ما ضغطنا عليهم ولا اي حاجه، لكن الحلقه دي اللي
2: انا نضغط شويه برضه كده على المراه، ده نضغط على المراه كده تبي نشوف.
1: يلا عشان كده خلينا نشوف. الزنجي قال عندي سؤال، هل المراه مكان المطبخ ام ان المجتمع هو الذي رسم لها؟ قريت انت رسالتك
2: ده قريتها. ده الزنجي ولا مليونير؟
1: غبوش النور بيقول صباح الخير لأجمل ناس، ربنا يبارككم، حلقة ممتعة وجميلة، أنا بسمعكم دائما بحب برامجكم تقريبا، برضو قالت رسالته، وإحنا كمان بنحب متابعتك لنا ومشاركاتك معنا. محمد ديسكفر قالت رسالته،
2: عندي صديقي هنا برضو مصبح علينا اللي هو كامل سليمان من قطر، ويصبح بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر، الأستاذ إيناس والأستاذ أيمن، برنامج جميل جدا. شكرا يا أستاذ كامل، ان شاء الله الاسره بالخير والمدام بخير، ان شاء الله انت بخير.
1: نعم استاذ ايمن، يعني باقي لنا دقيقه تقريبا بتفصلنا من
2: حلقتنا
1: الليله، والحلقه قلبت تماما. لكن يعني في رساله اخيره عن البدايات نشجع، وكمان ممكن يعني شويه عن الذكريات.
2: حقيقه انا عاوز اقول البدايات هي بدايات، في بدايات مؤلمه بتكون وفي بدايات جميله. أنا ما عاوز تخش في المؤلمة، بس عاوز أشجع بالجديدة اللي هو البدايات الجميلة، عشان هي بتستمر معانا وبتدي دافع معانا، وهي دي أحلامنا، لازم يكون عندنا بدايات لكل شيء. والبدايات دي لقدام هي بتبقى بعد كده بتبقى ذكريات.
1: نعم
2: كويس، فبعد أنت على طول كده هتخش تلقى نفسك في الذكريات، برضو في ذكريات جميلة وذكريات سيئة. فنحن دي كل حاجات في الماضي ما دايرينها تتأثر معانا في الوقت الحاضر. ليه؟ لأنه الكتاب بيقول شنو في أشعياء، بيقول لا تذكروا الأولويات أو القديمات كويس، لا تتأملوا بها، هانذا صانع أمر جديد. كلام ده في أشعياء 43. نحن من كلامنا كله في الحاضر قاعدين يعني نتذكر في الماضي ونعيش في ألم، وانت كبير قلت نخش نقفل الغرفة علينا وما عارف ده، انت بتدخل نفسك في مشاكل، بتدخل نفسك في الظروف، بتدخل نفسك في حاجات ممكن يجيك أمراض نفسية. فنحن من الليلة ما عاوزين نوات نتأمل في الماضي والذكريات الما كويسة، بل عاوزين نرفع من روح التفاؤل والمعنويات على أساس إنه الواحد يستمر لقدام ويكون إنسان منتج يقدر يقدم حاجة جديدة. فإذا أنت كل حياتك أو الحاضر بتاعك دار تفكر في الماضي اللي هو الماضي السيء أو الماضي الذكريات الما كويسة، الحاجات اللي أنت تعسرت فيها، أنت ما بتقدر تاني تتحرك خطوة للأمام. نحن دارين كده مع بعض نتحرك خطوة للأمام. من العشر سنين اللي ورا ده نمشي 10 سنين جديدة.
1: يا سلام.
2: فيها تفاؤل، فيها عمل جديد، فيها حياة يمكن نقدر نستفيد منها والآخر يستفيد منها. عشان كده الكتاب يقول لا تذكروا البدايات والأوليات، يعني ما معناته ما تذكرها، لا.
1: أو تنساها. لكن ربنا صانع أمر جديد.
2: صانع والآن قال الآن الآن بينبت، والأمر الجديد الآن قاعد ينبت وشغال، أنت ما جاب فكرة، ما جاب خبر، أنت لسه مركز في الورا. فأدي نفس، أدي فرصة عشان تشوف الحاجة الجديدة الآن اللي هو ربنا قاعد ينموها لك، اللي هو ربنا قاعد يجهزها لك. أنا معاك حاجات كثيرة ضاعت، ذكريات بتكون صعبة، حاجات كثيرة اتفقتها ما دارين نغض النظر عنها، لكن إحنا دارين نشفي الجراح ده على أساس إنه تبدأ بداية جديدة وتشوف الحاجة النامية اللي ربنا جهزها لك.
1: أمين أمين. وبجد شاكرة لك يا أيمن لوجودك يعني معانا الليلة، وكمان شاكرة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء الناس اللي بتتابعنا وين ما كانوا إذا كان داخل أو خارج السودان، وشكرا للناس الموجودين معنا بتفاعلهم وبمشاركاتهم الفعالة بصراحة. يعني أنتوا أخذتوا يعني الحلقة أنتوا ونحن بقينا المشاركين معاكم، ودي الروح اللي إحنا أصلا دايما قاعدين نستناها منكم، وأساسا ما قاعدين تبخلوا علينا بكل حاجة. عشان كده راديو سمر دايما مكمل معاكم، أنتوا 10 سنة بديناها لكن إحنا مكملين معاكم، أنتوا جزء من الرحلة، أنتوا جزء من المشوار الكبير ده. عشان كده دايما بنهتم بيعني استفساراتكم، بنهتم كمان حتى بمقترحاتكم زي ما دايما بتعملوا، وبنسعد دايما دايما بتصبيحاتكم وبمشاركاتكم معانا. وفي الختام بنقول إنه البدايات ما محتاجة إمكانيات، البدايات محتاجة للشجاعة وعزيمة وكمان إصرار. يمكن الذكريات القديمة تكون مؤلمة، لكن بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع إنك تفتح باب ونوافذك كمان لحكايات جديدة وأحداث ممكن تكون متجددة، زي ما قال زميلي أيمن بإنه ربنا هسع بيصنع معاك أمر جديد. نتمنى إنه حلقتنا تكون وفت وكفت، برغم إنه دخلت فيها حاجات كثيرة، لكن سعدنا فيها بوجودكم معانا. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الزميل أيمن إسماعيل، وإلى جديد اللقاء.
0: عشر سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة هنحنا وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبغدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما يعني خصلة ما حلوة، والنميمة والإدانة والكلام ده، والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين نعرف المحبة هي شنو، منلقي كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4 إلى 5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل أن إحنا بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجابي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي احنا بنتولد به واحنا أطفال. وعشان كده احنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ انه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بأنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا احنا كأزواج، ناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي

من بيته ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والتاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت ليهم طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأن زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها وحكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا قالوا ليه وما ينفع انه احنا 3 نخش مع بعض، انت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاوره، قال لها طيب هم ما حيقدروا يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر احنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له ايه رايك ندعي النجاح لانه اهم حاجة بالنسبة لنا النجاح. فهو قال له ليه ما ندعي الغنى لانه اهم حاجة انه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة لأن أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم وافقوا على رأيه وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إنه واحد بس اللي ينفع يخش وأنا اخترت المحبة؟ فقال له أيوة، لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك احنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش احنا الباقين، لكن لأن المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاها الغنى والنجاح. ودخلوا 3 البيت. وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم انه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراها الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس او النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة أو حاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة، كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعين الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو صنعه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا قدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمع كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة، هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكنة نحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات اللي ممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بأنه إحنا محبتي لهم دي تقل؟ كده قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة، محبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مش اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي للإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبة بطريقة مباشرة. يعني في ناس كتير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي بره إطار الأسرة وبره إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو تعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أعرف الناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف بتاع محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دائما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودائما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين، وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتير جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويكبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفة باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي استاندر كده بتاع نجاح انا مجبر انه انا اخش فيه. ده للأسف بيخليني انا ما بحب الحاجة اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبة، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا، المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجه ما دي حاجه فاشله، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا، تكون وظيفة الفلانيه. فنلقى انه الضغوط الاجتماعيه دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجه بتكون شنو، انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه إحنا نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة ويقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع التاني. الحاجة التانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات أن إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل السوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر ده يكون بذل مجهود. أنا بأخذ المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم وكل حاجة الإيجابية دي. بنلقى بعد شوية إنه القدام يتغير وبيجى فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وساهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد، كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي ان انا كيف اغفر له وارجع تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء، احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس، يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط دي الرشدة بتاعتي، انه انا كيف اقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الاخرين بان انا اديه مزيد من المحبة. وفي النهاية هتوقع شو النتيجة؟ يمكن في ناس هيفتكروا نهاية زلة، لا، بتجروا بغايته انا شفتها قدامي، يعني بالنسبة للاخرين بشوف تصرف قدامي، وانا اختبرتها انه انا لما اتواجه باحساس من الناس التانين بتاع عداء او انتقاد او اي حاجة ممكن اشوف انا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، واخذ الخطوة الايجابية واتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة وانا اتعامل معه بطريقة كويسة، هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيطرجع محبته زي الاول، لكن بمرور الوقت وباني انا اظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو، كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي اتعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم، وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معها، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من الوصايا المهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحب بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان اللي بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن احنا محتاجين نصلي لانه احنا نقوى، وانه احنا نقدر يا رب نغفر ونسامح، لانه كثير لما يسوء لنا الاخرين الموضوع ده بالنسبه لنا احنا لما يخش في دائره الموضوع الكرامه، وانه زي ما بقولوا انت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائره دي في واحد تاني مثلا عدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجه صعبه. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده، وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وأني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه ندين الآخرين، لإنه إحنا بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما بنسامحه بسهولة وما بنغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء بتاعت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا، إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية، وأنا حصلت لي تجربة قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي، صراحة ريحني كثير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم من يعني في تعاملهم بكراهية، أعمل شنو أنا في الموقف ده؟ فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة تجاههم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشانه ما قادرة الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكت بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف في تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي إنه بعد شوية شوية أنت قدرت تكبري إنك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة إنه أنا بعد ما عملت الوصية دي لقيت إنه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الواحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب اديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوه معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية، وحتحسوا إنه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي أنتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لأنه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة، ممتعة لنا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة، لكن وقت حلقتنا أشرف على الانتهاء. حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، يتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، ويتكلمنا عن أهميتها، ويتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا واللي بتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة،
وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله وأختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظة عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك، زي ما الايل بيشتاق لجداول الموية، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح انا.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: من قلب السودان مرق صوت بيعبر عن أشواق السودانيين،
1: صوت محبة وسلام وتسامح يملأ ربوعنا،
0: رجاء وأمل يدينا قوة نعدي اليوم ونستعد لباكر،
1: صوت بيمشي معاك كل خطاويك في حلك وترحالك، صوت للفرحة
0: رغم قساوت الأزمات، مع بعض قدرنا نعدي،
1: إيدنا في إيدك والله بيسندنا،
0: رأينا على رأيك والله بينور عقولنا، نفكر في قضايانا وكيف نحلها.
1: دي كانت سمر في 10 سنين، سمر 10 سنين ولسه مكملين معاك المشوار،
2: لأنه راديو سمر صوت لكل السودانيين.

0: صباح الخير وصباحكم الرضا وصباح المحبة، صباح مليان بكل التفاؤل، صباح فيه الكثير من خيرات ربنا، صباح زي ما كل مرة احنا بنقول أبداه بقدرة ربنا. الليلة نحن جايين في صباح مختلف، صباح فيه فرحة وصباح فيه بهجة، صباح فيه كثير من الخطط، فيه كثير من الإنجازات، فيه كثير من إنك تقول أنا مبسوط من نفسي عشان انا عملت كذا وكذا وكذا. ونحن في راديو سمر مبسوطين جدا جدا جدا انه ربنا كان معانا ومشانا رحله طويله، رحله 10 سنين قضيناها مع بعض، قلنا فيها محاور كثيره، قلنا فيها مواضيع كثيره، ناس ساعدتنا ونحن ساعدنا ناس، كانت رحله جميله جدا جدا جدا، والجاي أجمل لأنه الجاي خلاص نحن كده فهمنا بعض، كوننا علاقة. الإنسان لما يكون علاقة مع إنسان خلاص بيبدأ يفهمه من تفاصيله، نحن فهمناكم وإنتوا فهمتونا، عشان كده عندنا صيغة كاملة مكملة إنه الزمن حيعدي، هنجي نقعد في نفس المكان وحنقول كل سنة وإنت طيب يا راديو سمر، كده 20 سنة ونحن مواصلين. ممكن تكون الوشوش غير الوشوش والناس غير الناس، بس القلوب حتكون هي هي والأهداف حتكون هي هي والمحبة حتكون هي هي. عشان كده نحن مشينا رحلة طويلة، بدينا من بداية الأسبوع في إنه كيف نحن نقدر نفرح، وخصوصا الفرحة جايانا بعد وجع، فأخذناها مسافة، وكل مرة كان معانا شريك في الحلقة. فالليلة أنا جبت الضيفة اللي أنا بحبها جدا جدا، بحس إنه هي فعلا أنت دار تجيب أسرة، دار تتكلم عن أسرة، دار تتكلم عن كيف يكون في طعام في البيت، طعام سليم. كل إنسان يعني عارف قوانين بيته، بس في إنسان بيعرف يضبط البهارات فيه، فعشان كده أنا ملقيت غير سارة إني أنا أجيبها عشان نتكلم في موضوعنا. لا صباح الخير عليك يا سارة.
1: صباح الفل وصباح الياسمين وصباح مش 10 سنين، صباح عمر كامل يعني تحتفلوا وتفرحوا، وبما انه ده احتفال وانتم فرحانين فانا جايبه حاجه نحتفل بيها سوا مع بعض، نحتفل بيها مع بعض ونشارك بيها مع بعض. دي كيك انا عامله على فكره. كل سنه وانتم طيبين وعقبال سنين وسنين وسنين، يعني ربنا يبارككم، والديكور وكل حاجه حلوه شديد. اول ما تخش فعلا بتحس باحتفال، احتفال
0: احتفال احتفال. عارفه انا قصه كان ناخد شنو، ناخد بالونه.
1: انا حابه اقول لك كده،
0: انا عايزه اجيب كم بالونه كده اعلقهم واكتب فيهم. طبعا دي حركاتنا نحن في البيوت، وعشان كده انا حسيت انه النقطه دي حقيقي انه انا وانتي هنتفق فيها. ممكن عشان نحن بنحب البيت، كل الناس بتحب بيوتها، لكن في طعم خاص للبيت، لقعدة البيت، في زول بيتوتي زي ما بقوله عليه، وبيهتم بتفاصيل البيت بزيادة، بحس إنه هي دي فرحته وإنه هي دي أمانه. يا صار الفترة يعني من بداية الأسبوع نحن أخذنا المتابعين ونحن برضو في رحلة كده، كم حلقة كده مشيناها كلها في سكة إنه كيف نحن نحتفل وكيف يكون احتفالنا عميق وكيف يكون عنده طعم. عارفة ليه؟ لأنه الوجع في الفترة فاتت كتير، الماسة كترت، الدموع نزلت كتير كتير، فعشان تفتش على فرحة بقينا ما دايرين الفرحة ليه؟ لأنه نحن حقيقة صار بقينا يعني زمان النقطة البسيطة بتضحكنا، موقف عادي يمر بنعرف نتبسط به، ولكن حاليا نحن بقينا نفتش على إنه كيف نحن نفرح. فيعني أول حلقة أنا عايزة أخذك فيها كذا عشان نصل لحلقتنا الليلة، والمتابعين برضو يكونوا معانا ويخشوا معانا في الحلقة. وأهم حاجة إنه الحلقة دي بدونكم وبدون تعليقاتكم
1: صح
0: حيكون لها أي معنى، حنتكلم وحنقول باي. أول حلقة يا سارة كانت مع المذيع المخضرم هيثم، يعني عارفه اللي بيعرف يطلع لك الكلمه من جوا قلبك كده وخدها لك قدامك، ومعها معاه قسيس حافظ، فكان الموضوع شيق جدا جدا
1: صراحه. صح
0: ايوه، كان زي ما بقولوا ضربه البدايه يعني للفرح. يعني عارفه الحلقه دي بالذات انا صريحه أن اقولها انه يعني منو اللي قدمه منو فلا هو
1: هيثم.
0: عارفه اللي بخطه كده يلا يلا ابدا. ف اتكلموا عن موضوع جميل جدا، انه
1: الشكر.
0: الشكر والامتنان، كيف تعرف تكون ممتن وانت فرحان، ومعنى الامتنان ومعنى الشكر، وفرحتك دي هوائية ولا عندها جذور جوه، وتجيبها من وين. فكانت حلقة فعلا قمة في الابداع حقيقي. يعني حقيقي من هنا بقول اذا ما حضرها ارجع كده واحضر، هتلقى نفسك انك انت جوه. جوب عدل، بنوتات الجميلات،
1: صح، انتي وكاميليا،
0: انتي وكاميليا، تكلموا لينا عن الاسباب اللي ممكن تخليك تفرح، وانت بتفرح بشنو، حتى الحاجه لو كانت صغيره، بما انهم بنات ونحن عارفين عالم الشباب، فابدعوا فيها. بعد كده جات اخذتنا الاستاذه ايناس، صاحبه الصوت الرحيم، الصوت الجميل الموزون،
1: الثوب
0: السوداني، عارفه يعني السودان
1: متحمر.
0: انت عايزه السودان، خش خش خش مع ايناس، بتخليك فعلا يعني تنقلك في السودان بكل تفاصيله
1: حقيقة.
0: أيوة. ومعاها الإضافة الجميلة أستاذ أيمن، والواقعية اللي كان بيتكلم بيها عن البدايات والذكريات، كيف بدايتك ممكن تكون فرح، وكيف ذكرياتك ممكن تكون فرح، وكيف تخلق جسر بينهم. وأخذوا الموضوع طبعا المطرفة بضارب الليلة مع كل الناس. أنا شخصيا في شخصية كده خايفة عليها، بقول ربنا يحميها من سارديس والزوبعة العملة عن في المرأة ومكان المطبخ والبيت. فده بقى موضوع جدل نقاش مش في الراديو، يعني في أي مكان انت قاعدة كده تلقي الاثنين واقفين، أنا ما مكان المطبخ أنت المطبخ. فسارديس نحن عايزين نعمل له حماية، يعني عايزين له كم شخص كده
1: عشان ما يضربوا في الشارع،
0: عشان ما تجي واحدة كده مطورة شايلة لها عصاية، أنا معلمة المطبخ،
1: لا العصاية دي بسيطة، يتفندق
0: يتفندق سارديس لما انت محتاج حماية وصلاة من اللي هو عمله. فالليلة يا سارة حسيت انه المواضيع اتاخدت، فانا بحب اخش لجوا، بحب اخش للبيت. فحلقتنا عاوزين نتكلم فيها كيف نحن نفرح جوا البيت، جوا البيت المكان اللي ما فيه غناء، جوا البيت في المكان اللي ما فيه زيف، جوا البيت في المكان اللي انت ما بتكون فيه على طبيعتك، يعني من تصحى بتصحى يا هو بشكلك بناسك بتفاصيلك. فأول سؤال يا سارة، كيف نحن نقدر نفرح جوا بيوتنا؟ هل نحن ممكن نفرح جوا بيوتنا بدون ما يكون في ناس حوالينا، بس يعني الأسرة الصغيرة، والليلة لازم نحن نجيب ناس من برا يفرحوا معانا، والليلة لازم يكون في مناسبة؟ لأنه نحن الفترة الفاتت أو من ثقافتنا إنه البيت ده ما بيفرح، برعنا كده نحن لا ما بفرحناش معادين، ما هو نحن
1: لا. الموضوع حلو شديد يا رشيدة، بالعكس احنا، انا بتذكر لما كنا صغار شوية كانت الاحتفال في البيت ده عنده منظور خاص به. كانت امي مثلا يوم الخميس بتحاول انه هي تقول لنا شنو، تعمل كيكة منزلية، تعمل شاي اللي بيشرب شاي واللي بيشرب عصير، بتعمل له عصير، تقول لنا هنحتفل مع بعض. وكان لازم فشار كيك وفشار، ما بعرف ليه الربط كده،
0: فشار عشان التلفزيون.
1: يلا هي كانت بتقول لنا نحتفل، لكن هو بورا الاحتفال ده كان في سين وجيم، انتوا عملتوا شنو في الاسبوع، الاسبوع ده ردت رب، كان في هذا يعني ده هو الاحتفال. الاحتفال في الاسره حلو شديد، ما شرط يكون لازم ناس من برا. الاحتفال انه تحسي بفرح او انجاز في حاجه معينه، فانت بتحتفلي مع الناس القريبه لك، واقرب الناس لك هي اهل بيتك،
0: اهل البيت،
1: فانت بتحتفلي معاهم وبتفرحي معاهم، وبعد كده بتمتد الفرحه لو مثلا الخال العم والاولاد. اللمه حلوه طبعا،
0: الناس الصغيرين،
1: بس في حاجات احنا كاسر مع بعض كده ممكن نحتفل. يعني انا عندي مثلا ولدي كان الاحتفال عنده كيكه، اتعمل كيكه، معناته ده هو الاحتفال. لو نمشي عرس نقول احنا ماشيين عرس، لا العرس ده ما احتفال، الاحتفال بس
0: ايوه
1: الكيكه. فالاحتفال في الاسره جميل جدا، بابسط الحاجات ممكن نحتفل، بيوثق وبيثبت الروابط اللي بين الاسره، انه احنا كاسره بنحتفل، احنا كاسره بنقعد مع بعض، بنحتفل بنجاح، بنحتفل بترقية شغل، بنحتفل بحاجة جديدة جبناها في البيت بنحتفل بها. الاحتفال ده في الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة.
0: أيوة. عارفة ليه يا سارة أنا بسألك السؤال ده؟ أنا برضو بصبي على الناس وبقول لهم اكتبوا تعليقاتكم. اول حاجه خليني اوديها للمتابعين عشان يخشوا معانا الحلقه، شنو اللي بيفرحك في بيتك؟ حسيت شنو انه لا ده حاجه انا عايزه احتفل بها في البيت بدون عيد ميلاد بدون نجاح؟ في شنو انت بتصحى كده من الصبح بتعاين كده او بتقول لا انا الليله انا الليله انا أحتفل. فرحان او انا عايز احتفل الليله؟ يا هل لازم يكون في سبب معين؟ على فكره الحلقه دي الكلام ده بيرمي في الحلقه بتاعت الامتنان، انا ممكن اكون فرحانه بس عشان انا في بيت. ياما في ناس الليله يا ساره ما قاعدين في البيوت، ياما في ناس الليله في الشوارع. انا ممكن تخليه سبب انه عايزين نفتش اسباب، نجيب للناس اسباب غير الاسباب التقليديه اللي احنا كلنا عارفينها، نجيب اسباب تخلي الناس يفرحوا. هل في زول فكر انه عمل احتفال لانه قاعد في اربع حيطان، عنده اربع حيطان وباب مقفول عليه؟ هل انت فكرت فيها يا ساره؟
1: لا حقيقه لا. انه عندي سقف بيحميني لا. ما احنا ممكن نحتفل او نكون ممتنين انه احنا اسبوع عدى علينا واحنا بخير، اسبوع عدى علينا وما مشينا دكتور ده. لكن انه كلامك صح، انه بيت اربع حيطان بتحامي علينا سقف، لا المفروض نحتفل
2: كده. الاحتفال بقى كل يوم
0: كل يوم صح. يبقى الاحتفال ايوه لازم يكون كل يوم، وده برجعنا انه كله يعني خلوكم فرحين، يعني الناس تكون فرحانه فرحانه. نحن يا ساره عارفه
1: بنجينا نفتش الفرح،
0: بنفتش الفرح. فنحن حاليا في ظروف لو فرحنا بالعندنا حنلقى عندنا كتير، رغم انه ظاهريا نحن بنقول احنا خسرنا
1: صح
0: كلامك صح، خسرنا وخسرنا وخسرنا. لكن هل في زول فرح قام الليله قال يا اخوانا انا عايز افرح في بيتي وتعالوا نحتفل ونقعد كده مع بعض كلنا، لمجرد انه اولادي قدامي زوجتي قدامي؟ هل الاولاد فرحوا قاموا يوم كده قرروا انه امي وابوي قاعدين، امي وابوي ده للاحتفال تعالوا؟
1: انت بتهبشي سلك حساس كده ليه؟ ارجع البيت اقول لهم احتفلوا بيا؟
0: رايك شنو في الكلام ده؟
1: صدقيني كلام حلو، بس هو ما يعني الزحمه اللي احنا فيها يا رشيده، احنا في زحمه في جري في نهشه كده حاصله لنا. فانه الاحتفاء انه كلمه ان احنا هنحتفل، كلمه ان احنا هنتلم مع بعض، انه احنا نعمل حاجه حلوه ونكون ده بقت نادره صراحه، لكن احنا محتاجين بس ما كل يوم عشان ما تفقد قيمته كده. عارفه يعني الاحتفال حلو، الاحتفال ممتع بابسط الحاجات زي ما انت قلتي، بس برضو ما ينفع كل يوم كل يوم هيفقد معناها.
0: عارفة لا، هما نحن عشان متعودين على شكل الاحتفال، متعودين انه لازم الاحتفال نكون فيه هدوم جديدة، يكون فيه المهم حاجة متغيرة. يعني زي الكيكة اللي انت جبتيها دي، ده ممكن يكون احتفال زي ما انت قلت لي ولدي، رغم انه هو تعبير جميل انه انا في حاجة مميزة انا بعمل لك او انا بقدم لك حب. نحن كسودانيين متعودين يا سارة انه احتفالاتنا تكون باللمة صح؟ طيب يوم. اشيلك كده واقول لك هل اللمة حاليا حقيقي بقت سبب فرحة لنا ولا ضغط جوا البيوت؟
1: هو
0: صراحة
1: هو يعني زي ما قال سارة المرأة مكان المطبخ. الضغط انه لما نجيكي لما يتلموا عندك العيله البيوت بقت ما بتتحمل، بيوتنا صغيره لما محتاج يعني انت عشان تلمي لازم يكون في ابسط الحاجات. تذكري زمان الصحن اللي كنا بنعمله في عيد ميلادات اللي هو برتقانه وموزه والكيكه وحلاوه وكذا، فالصحن ده شوي بقى مكلف. لا اللمه ما صعبه، ما شرط كيكة وما في شرط بهرجة، احتفالنا وجودنا مع بعض ده احتفال، وجودنا مع بعض ده بيخلينا نشعر بالسعادة. يعني أنا كسارة وكأسرتي بفرح شديد لما نتلمى مع أهلي أو أتلمى مع أولاد خالة، اللمة في حد ذاته أنا بحسه ده دي حاجة حلوة شديد زي الاحتفال، لأنه أول شيء اللمة دي بتحصل مرة كل وين ف كل ما كانت بسيطة، عشان إحنا في زمن صعب ومكلف بقى، كل ما كانت بسيطة كل ما كان أشيك وأحلى.
0: طيب ما عيني يا سارة، نحن يعني انا لو علي زي ما انت كنت سردس قال، لكن سردس طبعا بيجر محور الاساسي في كل حلقه. نحن انا لو علي اجي اقفل له ودنين وكده عشان ما يسمع الكلمه دي. احنا المراه السودانيه معروف انها بتحب تسهر بالشكل الحلو، بتحب انه تتفنن. يعني القهوه اللي عندنا البسيطه اللي كانت يا دوب فنجان وانت بتصب من الجبنه وبتخطي، لا بقت حوالينا في شعر، وحوالينا في ما بعرف برتقال وموز وحاجات كثيره كثيره وما بعرف خبايز، فبقى التكليف. نحن المراه السودانيه بتحب انه كل حاجه تزينها وتجملها وتخطها. فعندنا مثل سوداني بتقال،
1: بحب امثالك اهو.
0: المثل ده سلاح ذو حدين، او هو مش سلاح ذو حدين، انا بالنسبه لي لا انا مرفوض، لكن هو بيتقال. المثل عندنا جوا البيت لما نكون جايين ضيوف حتى لو صاحباتي، بقول لك لا لا لا يا ولد امشي الدكان، قول له سيده الدكان امي قالت ليك اديني وديني وديني وبكره نحن نجيب لك. نظام
1: يتبين
0: اكثر ويتبين يتبين عشان تسهر. فنحن عندنا في السودان جوا الاسر ده، فانا بقول الكلام ده ليه؟ خوفا من انه فرحتنا تضيع بسبب ان احنا عايشينه. محتاجين حقيقي يا ساره احنا نوقف النقاط دي ونخلق ابواب جديده للفرح، ولا نتمسك احنا لسه بشكلنا المعروف احنا كريمين ونحنا ونحنا؟ نحلها كيف؟ يتدين ويتبين حتى في الفرح جوه البيت. انا يا ساره الليله جاياكي، ساره الو انا جاياكي اشرب معاكي القهوه، تحلها كيف؟
1: صراحة يا رشيدة الدايما البين ده أول مرة أسمعه طبعا كالعادة. الأمثال العجيبة بتاعتك وحمشة أتأكد أنه ده
0: أيوة ده مثل سوداني،
1: لكن عشان كده قلت لك كلمة الاحتفال دي بتخوف، أنه إحنا محتفلين فالناس جاية متوقعة أنه في حاجات ده. فالاحتفال ما شرط يكون أنه أنا لازم أتدين عشان أتبين وأظهر وكده، الاحتفال ممكن يكون في كوباية شاي فنانة كده، الجودة بالموجودة زي ما بقوله اللي انت عندك هتقدميه. ما عارفة لكن احنا في زمن بيجينا السريعين، زمن بيقول لك ما تعملي حاجة احنا جايين بس نهيص مع بعض. يعني احنا بيجينا جيل شوية اسرع، لانه ما بنتلاقى فاقدين انه نقعد، ما حقول نقعد نحتفل، نقعد نحكي ونجيب اخبار. لا انا ضد انه انا اتدين عشان اتبين. الجودة بالموجودة، عندي حبة فشار عملتها، عندي دقيق وبيض وممكن من غير بيض عملت كيكة، كوباية شاي ظابطة ومعاها فناجين كده نظيفة وقاعدة كده حلوة، يعني أحلى من كده وين؟ هي الاحتفال لما بالناس الحلوة، بالضحكة اللي احنا بقينا بنفتقدها. يعني انا مثلا بحب امشي عند هي صاحبتي وقريبتي في نفس الوقت، انا وعيالي بنحب نمشي نقعد معها، بنحس انه ده اللي هو الاحتفال بتاعنا. شاي، انا ما بشرب شاي، هم بيشرب شاي، بتفرج عليهم الونسه الضحك ده علق، ده بنحس انه احنا ده. بعد شويه عملنا كورنر بتاع لعب كونكت فور، سلم وتعبان، ليدو، هيصه. الجوده بالموجوده، حكاية إنه أنا أتدين ليه؟
0: صعبناها على نفسنا؟
1: صعبناها على نفسنا وبيجينا قافلين بابنا، لأنه إحنا ما عندنا إمكانيات نحتفل أو نجيب الحاجات دي، مكلف الحاجات دي، بيجينا في زمن أولوياتنا كترت فيها.
0: طيب خلينا لو أنت كده بررتي للنسوان شوية، رغم أن أنا كنت جايشين عليهم شوية هجوم، لأنه حاسة إنه هم جوا البيوت الفرحة بدأت تسرق مننا شوية.
1: أيوة.
0: بقت تاخد شكلي مختلف، شكلي مظهري أكتر من الجوهر بتاع الفرحة الجوة.
1: عشان يعني مثلا إحنا نكون ماشيين مثلا واحدة عاملين مناسبة، محتفلين بأي حدث مثلا، هي ست البيت تكون قاعدة في المطبخ زي ما قال ساردس، عينها طالع وإحنا قاعدين بنا نتونس ونضحك، وهي عشان مفروض تتخطى في المطبخ عشان تطلع أي حد. طب ليه إحنا نقعد نتونس مع بعض؟ في إمكانية نجيب عيش ونحمره في النار ومع كوباية الشاي، خير وبركة، فيه طريقة كيكة. ليه ليه ليه بنصعبة على روحنا؟ عشان شنو؟ ما الأكل ده موجود في أي حتة، نقعد مع بعض. احنا كست على فكره احنا كستات بيوت هياكلوا شنو؟ هقدم لهم شنو؟
0: ده الواقع،
1: هو ده الواقع. لكن احنا كده يعني
0: عشان ما عايزه اقاطعك، عشان بس ما احكم عليك. ما انا بخاف انه الناس يقولوا مشينا ليها
1: وما قدمت لنا حاجه،
0: ما قدمت لنا حاجه. شوفوا ملاياتها شكلها من سنه حفر البحر. شوف الكبابي اللي لسه جايبه لنا الكبابي المشخته،
1: يبقى ده الناس ما تحتفلي معه اصلا. سوري يعني
0: حجاي الناس من وين يا سارة؟
1: ليه انا بحتفل مع مين يا رشيده؟ انا بحتفل مع الزول العزيز عليا، الزول اللي انا بفرق معاه وهو بيفرق معاي. اللي بيعلم القلوب ربنا، ما في اثنين ثلاثه. لكن انا ما همشي احتفل مع زول جاي عشان يشوف ملاياتي، وهو جاي يشوف ملاياتي، ولا هو مقيمني بالحاجات دي؟ مو الله معه.
0: بوجهة نظرك انا احترمها،
1: هوجهها
0: للمتابعين معناتها لسه ما دخلوا معانا.
1: انت معناتها انك انت من النوع بيكسر رقبته. سامي حاجه جاياكي.
0: خلينا اوجهها للمتابعين عشان يخشوا معانا ويقولوا اي كلمه. حقيقي انت ممكن تختار الزول اللي تفرح معاه، ولو لقيت ناس بتهتم بشكل بيتك وبتفاصيل الشكل اكتر من اللي انت جوا قلبك، هتعمل شنو؟ وخصوصا انه الناس ديل اهل، انت مجبر، هل هتقاطع الاهل ولا هتخط الحدود وتجي تحصل هنا اللخبطه بين الحدود والجفا والزول ده قافل بابه عليه. ونحن اهم حاجه كسودانيين العلاقات. انت بتعرف الشارع من اول بيت لحد البيت الثلاثين، انت بتكون عارفه ده بيت منو، ده بيت منو، ده بيت منو، والبيوت دي جوا شخصيات وناس. فعشان كده بقول لك انه نحن الفتره اللي فاتت، وليه الكلام ده نحن بنقوله يا ساره؟ عشان خلاص نقدر نقول نحن بدينا نرجع او رجعنا، فما دارين نرجع بنفس المفهوم بتاع انه الفرحه جوا البيوت تقل. لانه انت لو ما في ريحه جوا بيتك
1: ما هتنفع برا.
0: بالضبط، قولها بصوت عالي،
1: ما حتفرح برا.
0: ما حتلقى الفرحه برا. فعاو اكتشف انه تفرح جوا بيتك كيف. اولادنا يا ساره هل محتاجين نحن؟ انت استاذه وعملتك مع الاولاد كثير، ان كانوا بنات او اولاد، هل نحن كسودانيين محتاجين نغير مفهوم اولادنا للاحتفال، او نفهمهم معنى الاحتفال ده هو شنو؟ الاحتفال ما هو بلالين معلقه وبنطلون جديد وقميص وامشي اتفسح مع اصحابك.
1: هو ايوه بالضبط، هي الحته دي. الاحتفال ما هو شرط لازم يكون برا مع اصحابك. انت عندك اسره بتحتفل معاها، عندك اسره بتشاركك فرحك، يعني ما يحصل لك حدث سعيد تجري للناس البرة. الحدث السعيد ده شارك به اسرتك في الاول، فرح به اسرتك، انبسط به ومع اسرتك، واحتفل به مع اسرتك، بعد كده ممكن تشارك برا. بس ما نلغي دور الاسره الصغيره والاسره الكبيره. انا بقيت بلاحظ انه الشباب مثلا ما بعرف ترقيه جديده، اي حدث حلو، الناس البرة هي بتعرف قبل ناس البيت.
0: بالضبط.
1: فبتضيع فرحة ناس البيت إن هم يسمعوا من برة. فأنا بفتكر يعني ما بعرف المستمعين بيتفقوا معي ولا لا، لكن الأسرة هي اللي حتفرح ليك بجد كأول حاجة، وبعد كده ممكن تطلع لأصحابك تحكي معاهم وتتكلم معهم.
0: ليه؟ لأنه يا سارة نحن شكل الاحتفال أنا أم أولاد. يعني لما الولد يحصل لهم حاجه اجي اقول لهم مثلا في الجامعه الواحد نجح، بقول ما انا طالع مع اصحابي. طيب النجاح ده ما انا تعبت فيه معاه، كنت بعمله، كنت بدفع، كنت بجيب، الرد البسيطه تلغي. طب يا امي يعني هتحتفلي بشيء؟ هتعملي لي شنو؟ انا لحد ما لقيت رد انه انا هعمل لك شنو.
1: نقعد مع بعض ندعي دعوه حلوه لباقي السنه. يعني ما يعني هي دي المشكله، انه هم طوال عايزين يطلعوا برا. احنا دي حاجات مفروض نغريزة معاهم من هم صغار، انه نحتفل نفرح مع بعض. انا ما بمنعك تحتفل مع اصحابك، بس البيت هو الاساس. لو ما ناس البيت شاركتهم فرحتك اللي هم تعبوا معاك في الحاجة اللي انت حاصل فيها فرحة لك، اي فرحة تانية هتكون دمها تقيل.
0: عارفة يا سارة، انا لما نعاين كده للمنظومة بتحت البيت السوداني بحس انه في شخصية مظلومة نحن ما قاعد نحتفل بها.
1: منو؟
0: فكري كده، فكروا من الشخصية المظلومة نحن ما قاعد نحتفل، وما حصل يوم خصصنا ليه يوم كده واحتفلنا بيها.
1: بس ما تقول لي الأب.
0: حقيقي
1: برا بيحتفلوا بيه وعنده يوم
2: بس احنا كدول عربية ما عندنا
0: كسودانية. انا انا انا عايزة بجد زول اكتب لي يقول لي انا رب اسرة في يوم اسرتي
2: احتفل،
0: اتفاجأت كده لقيتهم انهم محتفلين بي.
2: انا حسب افكر هل انا احتفلت بزوجي؟
0: الله شفتوا
2: جبت لي الكلام، شفتي
0: جبت لك الكلام يا زار، تطلعي من هنا تمشي تحتفلي طوالي. لا الرجل السوداني احنا طالبينه انه يتغير، طالبينه انه يكون حنين، طالبينه انه يطلع الكلام الحلو من خشمه ومن جيبه الاثنين مع بعض. طيب احنا مش ظالمينه؟ هل المراه السودانيه ظالمه الرجل السوداني جوا البيت رغم انه هو عمود البيت؟
2: ليه رشد الأسئلة الصعبة دي؟
0: لا قولي من الواقع، قولي من الواقع.
2: صدقيني يا رشيدة في عبارة كان بيقولها والدي طوالي لما يقولنا عايزين نحتفل بيك يقول لا لا انتوا فرحتي انتوا احتفالي.
0: الله
2: جابت علينا في راسنا. لكن كده انا مثلا لا يعني هو عيد ميلاده كفاية على يا رشيدة.
0: لا على فكرة على فكرة صار ممكن عشان لسه صغيرة شوية يعني حتى والدك ممكن يكون لسه في سن صغيرة، لكن نحن كأسر عامة ما قاعد نحتفل بالرجل السوداني.
2: معلش في تعليق تاني على حكتة انه الرجل هو عمود البيت، قال قال كده منه؟
0: كنت أنا.
2: لا لا لا
0: كسودانيين كأسر سودانية
2: حتى كسودانيين الرجل لا ما عمود البيت.
0: لا لا لا لا هو الستر وهو الغطاء
2: هو البيت بيقوم على عمود واحد؟
0: في عمدان جوا بس في عمود اساسي، عارفة المرقل بتخطى حتى في الرعكوبة كده وبشدها.
2: انا مو مهندسة لكن هو ما عمود، هو اكتر من عمود، فالبيت ده كله اعمدة مع بعض جاي مع بعض لو سمحتي.
0: هو الحماية. انا قاعد يكفيني قاعد اقول زي ما قلت لك انا ام اولاد، قاعد اقول لاولادي طبعا كل واحد است الحمد لله نشكر ربنا انه كل واحد في بيته، قاعد اقول له انه لما يعينوا للباب من برا يكون مكتوب فيه او يتقال ده بيت مثلا امير او بيت ايمن، قبل ما يتقال ده بيت منو اعرف نفسك انت جوه البيت ده انت عامل شنو.
2: حلو حلوه الفكره،
0: اعمل عشان تستحق انه
2: البيت ده بيتك.
0: ايوه يعني ولدي مربعه كده وكتب فيها اسمه
2: منزل.
0: اي منزل فلان فلان امير محمد وعلقها. لو قال لي ما تفرح بالتعليقه اللي انت علقتها دي
2: شيل المسؤوليه جوا،
0: عارف انك انت جوا البيت ده انت شنو، تفاصيلك جواه شنو، لما تعرفه بعدين اكتب الورق. فدي بتخليني اسال سؤال واساله للمتابعين وبتمنى انه يعني يخشوا الحلقه معانا لانه الموضوع اسري بحت. هل كل زول فينا عارف يكون مصدر فرح للناس جوا البيت؟ نكد دي لا موجوده. مصدر فرح، هل انت يا ساره عارفه تكوني مصدر فرح؟ ما امان واكل ولبس وشراب وشنطه المدرسه اللي بتجهز، مصدر فرح
2: جوا البيت؟ طبعا الام هي عارفه مثلا بفرح ولادها ده شنو، اللي بيبسط بنتها ده شنو، لو جاتك جاراتك عارفه انت. لا احنا عندنا سنس كده الحاسه كم ما بعرف، لكن حاسه كده بتعرفي انك انت تفرحي اللي حوالينك. فلان بيحب المكرونه بتجيبنا البيضه، لما تعملها له وتظبطها له وتحطها له ده انت كده بتفرحيه، مش عشان الاكله بقدر انك انت عارفه انه فلان بيحب الحاجه دي وانت ظبطتيها له. بتكوني يعني عارفه بتبسطيهم بابسط الحاجات عندك، ما شاط طريق الحب اللي هو المعده زي ما بنقوله، لا عارفه انه لو رتبت البيت بطريقه معينه، رتبت الاوضه لفلان هو حيفرح انه جاي، طلع في نهشه من الصباح نسى يرتب، لقى انك انت اهتميتي بالحاجات دي ضيف دي حتفرحه. نحس بهم ونعبر بابسط حاجه، هم حيوصلوا حبنا وانه احنا عايزين نفرحهم.
0: عارفه في متابعين دخلوا معانا، خلينا كده نمشي ليهم عشان اقول لك انا كنت بفرح بشنو في البيت. معانا تيريزا بتقول صباح الخير على الاستاذه رشيده والاستاذه ساره، قالت بفرح بالشيء البسيط، بحتفل وبحفز نفسي على كل عمل صغير قبل الانجاز الكبير. يا صباح الخير عليك، بجد مبسوطه من كلامك وبالذات نقطه احفز نفسي. عارفة تحفز نفسي دي، يعني انك تقولي لنفسك كلام جميل، ونحن دي ثقافة جديدة،
2: ايوه
0: دي
2: دي
0: الحاجات
2: حاجه
0: الجديدة
2: حلوه.
0: الشبابية اللي انا مبسوطة بيها، اللي انا شخصيا اتعلمتها من اولادي. يعني عارفة ايمن بيقول لي يا ماما، الله شفتوا دور البرد، خلاص انا كده
2: سوري
0: يعني برد ولا يهمك. عارفة ايمن بيقول لي شنو؟ بيقول لي يا ماما حفظي نفسك. فانا ما بساله اعمل شنو، بقول ماما بتكلمي بصوت عالي. الكلمه اللي بتقوليها بصوت عالي لنفسك عندها اثر اكتر من انه انا اقول لك. عارفه النقطه دي فرقت معاي بجد،
2: صح؟
0: فخلوني في البيت اتكلم مع نفسي، اتكلم مع نفسي لما قلت لهم ايوه ده بدي خطوه في الجنون يعني ولا شو. علموني انه انا اتكلم مع نفسي، عارفه يا ساره، وبتكلم مع الحاجات.
2: لا لا لا يا
0: ده جنون
2: يعني ما حطوالي
0: ولا كل الاولاد ده سرحوا بي. بيقول لي ماما احب الحاجات اللي حوالينك، وديها اديها احساسك عشان تمشي معاك.
2: لا لا احجز لك ولا تعايدك التليفون.
0: لا جيب دكتوره كاميليا.
2: فعلا محتاجين دكتوره في الموضوع.
0: لا لا لا بجد، عارفه لما تنقلي طاقتك للحاجات اللي حوالينك بتحسي بيها انت، ممكن هي تكون ما تحس، الثلاجه ما بتحس، لكن لما انا بقول للثلاجه انت جميله، شوفي مرصوصه نظيفه كيف.
2: الو تجينا المحي عندنا واحده هنا.
0: لا لا لا صدقي دي يا سعر. جربوها يا اخواننا، جربوا انه حبوا الحاجات اللي عندكم في البيت. جرب انه لما العين سعر انت لما تيجي تعبانه وتشرب كوبايه مويه، ما بتقولي الله كوبايه المويه دي بارده سمحه؟ انت مش اتكلمتي معاها؟
2: اوكي.
0: رايك شنو يا تريزا في الحوار اللي اتفتح مني انه بحفز نفسي؟ انا موافق معك 100%. حفزي نفسك، حفزي الناس اللي حوالينك، حتى الجماد تقدري انت تنقري له طاقتك. سارة بدارة تتصل لي، لكن معلش معانا

0: سخيف يعني يتدين يتبين، لا البساطة إنه أنا بأبسط الحاجة ممكن أكون إنسانة راقية جدا وبقدم حاجة حلوة خالص. أتفق معاك جدا جدا.
1: معاكي قدورة والناصر، ممكن تقري التعليق بتاعه لو ظاهر عندك.
0: يس صباح الخير، أنا كشيله.
1: أيوة عادي.
0: صباح الخير وصباح الأمل وصباح يوم تشرق فيه الشمس معلنة، يوم جديد تسعد به كل روح، تصبح مع نسمة صباحة ومع سماع زقزقة العصافير مبتهجة. إيه الكلام الحلو ده؟
1: عشان كده فرح.
0: مبتهجة بيوم جديد، وهي تغادر أوكارها الآمنة لتبحث عن قوتها لإسعاد صغارها. ونحن نسعد بقدوم بث راديو سمر البيت الكبير. لا لا لا، ده لازم نصفق له شديد،
1: الله
0: الكلام
1: يقدره
0: رهيب.
1: والناصر، جميل.
0: ونحن نسعد بقدوم بث راديو سمر البيت الكبير. ومن الصباح أنت على طاولة، تناول فنجان القهوة والشاي، تتوسط الأسرة، هو احتفال ونعمل احتفال، ونجد الكل حولك وأصبح عليك بعبارات صباح الخير بابا والمدام، تقدم لك كل شيء بحب، هنا تغمرك السعادة بجد. والشيء الأحلى وجميل، طلت الأستاذة الأنيقة ذات الطلة الباهية أختنا وحبيبتنا رشيدة، وكمان ظهور الضيفة ذات المنطق الجميل بكل حلاوته الأستاذة سارة. يعني أنا ما عارفة أقول شنو، الكلام كبير. متعكم الله بالصحة والعافية أحبتي وكل طقم راديو الجميل. الموضوع حلو جدا، ويجب علينا أن نحتفل في لحظة عشان نشجع الأبناء على التفوق. لو غاب شخص من البيت فترة ورجع، نتلم حوله ونحتفل بقدومه، ولو واحد من الأبناء اجتهد في شيء نشجعه ونحتفل به. عبركم كل الأصدقاء المتابعين لراديو سمر الجميل بيجملوا الحلقة، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحميدة بالجزيرة، وهني أبنائنا لقبولهم بالجامعات،
1: الله
0: ونتمنى لهم دراسة موفقة يا رب، أمين. وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل الحب والتقدير والاحترام أحبتي.
1: يا قدورة، بصبح عليك وبقول لك شكرا بجد على كلامك. فعلا محتاجين انه نفرح باولادنا الانجزون، نكون بوراهم ونحسس انهم حقيقي فرحة حقيقية ليهم، وما نحسس انه لا دخلت الجامعات دعب يبقى زيادة لينا، ونعرف نضيع الفرحة بالمسؤوليات. انا طبعا شفوقة جدا جدا جدا على الرجل السوداني، شفوق بجد. انا لما اعاين له في في في في الظروف دي وفي الوضع ده، ويعني انا مرات بحس انه الراجل السوداني بيكون بيجيب الاكل وبدخل يده في الصحن وبيطلعها فاضيه، حتى لو بياكل لقمه بقطعه بسيطه عشان بس يدخلها في خشمه قدام اولاده عشان يقول لهم انا باكل معاكم، لكن من جوا عينه وقلبه بيكون مع اولاده مع اسرته، اكلوا ولا ما اكلوا، شربوا ولا ما شربوا. انا يعني من هنا خليني اقول حقيقه شكرا للراجل السوداني بجد شكرا. ما سمعنا في فتره الحرب دي انا شخصيا او شفته راجل تخلى عن اسرته وهرب وسابه. ممكن الظروف تجبره يقلل ميزانيته، ممكن الظروف تجبره انه يسيبه ويمشي يشتغل في محله ثانيه، لكن يقدعه في الشارع ويمشي ويختفي، لا دي دي دي ما حصلت. انا غايته شخصيا ما شفتها وما لقيتها، ولو حصلت بتكون حاجات فرديه بسيطه، لكن ما النسبه ان احنا نحكم بيها على رأس المراه السودانيه. ارجوك ارجوك ارجوك، الرجل السوداني محتاج يحس بوجوده في البيت، هما حصاله بتاعت قروش، وهما مسؤوليته انه بس الكيس هو من حقه، وانه لما يجي بيته قبل ما يلقى كوباية الموية ويلقى كرسيه أو سريره مفرش، يلقى حوالينه الدفى والحنان.
0: كلمة
1: أفرحي
0: حلوة.
1: بيه.
0: لا لا كلامك صح، يعني هو بيتعب ذاته الزول ده، يعني
1: شفت صعبان عليها صعبان عليها، طلع الكلب الزول ده.
0: يعني عموما يعني
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ندي كل إنسان حقه، عشان الرجل السوداني طبيعي الفترة اللي فاتت مدلل المرأة السودانية معروف، وده
0: حسي
1: تعرف.
0: حسي قدورة قدم مزاهر وحياه، فده عجبتني منه، يعني يا بختك
1: أيوة.
0: فدي بصراحة خليني أتكلم بصراحة يا رشيدة،
1: أيوة
0: احنا
1: بصراحة.
0: دايما دايما الرجل السوداني ما بيقدم مرته، دايما بيحب انه هي تكون وراه، بس انا حسي مبسوطة انه احنا بقينا رجال كتير بيقدموا

0: سيداتهم وزوجاتهم قبليهم. فبالتالي ممكن
1: لا
0: نقدمهم احنا
1: احنا
0: كمان.
1: يا اخوانا، انا لاول مره سارة دي تختلف معايا. افاجئك يا سارة بشرح او حاجه، انا مغنعه نفسي، وبتمنى ان اخوي قدوره، بتمنى علي يقول رايه، تريزا تقول رايه، الناس اللي دخلت معانا. لما الراجل يكون ماشي قدام المراه لانه عايز يقول لها انت مكانك وراي، ولا هو حاسس انه حمايه ليها، لازم يمشي قدامها.
0: لا هو
1: انا ما
0: حاسس
1: شفت اميره ماشيه قدام الحرس بتاعها، الحرس بتاعها بيمشي حوالينا، يا ماشي قدام عشان يامنها. يبقى انت اميره وهو ماشي قدامك، ليه انت
0: انت عايز تاخديها
1: فسرتيها؟
0: كده براحتك طبعا شديد.
1: لا لا لا، هي كده، انت لو فسرتيها بالمنطق ده هي كده، ما عشان قاهرك، لكن عارفه الغلوشه اللي حصلت ادت مفهوم انه انا معاك المراه، يعني حاليا دايره تثبت وجود وتعيش وتطلع حقك جميل جدا، لكن في اساسيات كويس، وفي ثوابت اتخطت. فلو انت رفضتيها كل الرفض او فسرتيها غلط، فده هيعمل عدم فرحه في البيت، ونحن بنتكلم عن الفرحه في البيت بتجي كيف.
0: هي الفكرة يا رشيدة انه هو يعني ما يعني احنا في فترة بتحسي انه لا انه هو الرجل، انا ممكن كنت بلاحظها في شغلي اكتر، يقول ليكي لا لا لا انا اللي بجي، انا اللي هفهم. يعني شو انت اللي هتفهم بالنسبة لنصك الثاني، الجزء الثاني منك ما هيفهم؟ يعني الرجل دايما بحس انه هو فاهم، هو العارف، وانه الست دي لا حول لها ولا قوة، يا دوبك تمسك المطبخ، يا دوبك تسيستم امورها في
1: الكلام ده
0: البيت.
1: موجه لناس تانيين بلي انا.
0: فانا دايما بحس كده، يعني ما عارفه ليه، يعني في شغلي لمستها كتير، فبالتالي بحس انه لا انه احنا كسودانيين بيقول لك المراه في البيت، العيال اللي في البيت، العيال في البيت دي زمان كنت بفتكر العيال، لا هو قاصد زوجته، عشان ما هو طبعا ده نوع من الاحترام بيقوله، لكن
1: ايوه
0: ليه لو قلت اسمها هيحصل شنو؟ لو قلت خلوني يعني مثلا احنا خلوني اسال المدام في البيت وارجع، دايما هو بياخد البطوله، دايما هو بياخد الكلمه الاولى والاخيره، وهي شيء محص يعني نطلع اوكي خلاص تمام، طب ما في زول شريك ترجع له. عشان كده بحس دايما ان هو مهيمن، هو شايف نفسه ان هو واو، ان هو الكلمه الاولى والاخيره، ان هو العمود زي ما انت قلتي. لا الحياة مشاركة وبناخد وندي مع بعض، ما انت ايوه صح، انت في زوجي بيقول لي دايما بقول انا بتناقش معاكي، لكن في
1: ايوه
0: النهاية حمشي انا شايفه صح حمشي. طبعا دي بتزعلني شديد. زمان سمعت امي بتحكي حاجة بتقول الرجل هو الراس والمرأة هي الرجل اللي هي وتعي.
1: مين الموش الثاني؟
0: لكن لا في جيل صعب طالع انه هو شايف انه هو ما المفروض يرجع لاهل البيت، وانه هو ياخذ القرار لانه هو المسؤول. فخلينا نقول انه هم دورهم بالتساوي، خلينا نقول انه هم نصين بيكملوا بعض.
1: انا معاك، انا معاك معاك انه هم نصين بيكملوا بعض، معاك انه كل انسان له دوره. انا ما شفت رجل احترض على دوره قال لا انا ما هقوم بدوري كويس، او من البدايه لما نخش بخش عارف دوره شنو، لكن الاحتراض قاعد يجي من جانب المراه، ونحن ما عايزين نقلبها دفاع بين
0: ايوه انا
1: المراه
0: شايفه
1: وبين
0: كده،
1: بين
0: انا شايفه نشوف
1: الرجل.
0: شاي وناكل الكيكه ونحتفل.
1: خلينا نقلبها. سوري، نقول لكل امرأة سودانية سوري.
0: يا رشيدة، المرأة السودانية مرأة بسيطة، عايزة تحتفل بزوجها، وعايزة تحتفل بعيالها، وعايزة تحتفل، عايزة تفرح بهم بأبسط حاجة عندها. بس برضو احنا مرات محتاجين نشاركها في إعداد الفرحة دي، بالكلمة الحلوة، بالتشجيع. لما زي يعني لما زي كانت بتعملها لنا أمي هي بتقول لنا تعالوا نحتفل مع بعض، احنا كل خميس كنا بنحتفل.
1: جميل.
0: لكن الاحتفال ده شنو الغرض منه؟
1: انك تقول الاسبوع كله إنه عملت شنو،
0: صاحبتك قالت لك شنو، انت عملت شنو، صاحبك يعني
1: الذكاء. أيوة. الذكاء بتاع المراه في البيت.
0: ايوه
1: انا والدتي طلعت جواك.
0: ايوه فهي هي هي الفكره انه احنا نشارك مع بعض بابسط حاجه ممكن، بكلمه حلوه، ما ترمي اللي هي ما بس هي دورة، هي بس تفرح وترتب وهي اللي تحتفل وهي اللي تبتكر. ساعد في الاحتفال ده، ساعد في الابتكار ده، ساعد في الفرحة، لأنه هي أنت عمود من أعمدة البيت.
1: من أعمدة البيت،
0: عمود من مع الأعمدة. طيب مش عمود والباقي هوا ساعد.
1: الباقي يا سارة هو ما هو. عارفة في نقطة تانية أنا حقيقي حقيقي حابة إنه أتكلم فيها معك. كيف نقدر نعالج الكسر اللي حصلت لنا، وكيف نحن نعرف نفرح، وكيف مندوس على بعض، مندوس على بعض جوا البيت. يعني خلينا في أسر حصلت لها مواقف ما جميلة ما جميلة ما جميلة، بمعنى إنها ما جميلة. في بنات تعرضوا لتحرشات، اغتصابات، في رجل يتعرض لموقف كسره، سمع كلمة وما قدر يردها قدام أولاده. الفرحة كيف تقدر تعالج الموقف ده جوا البيت؟ الحاجة دي ما بتتعالج برا، الحاجة دي لو ما نحن عالجناها جوا البيت وقدرنا نعالجها صح ونفرح، ومش نعالج وبعد كده نحتفل بعلاجنا ان احنا عملناه، كيف نقدر نكون لسه انا في سؤالي، كيف نقدر نكون مصدر فرح جوه البيت والبيت السوداني يتغير؟ ما في بيت الليله ما يتغير، البيت السوداني يتغير بمعنى يتغير، خصوصا حتى لو في الاسر طلعت برا السودان ممكن تكون ما عانت المعاناه اللي انا بقولها، لكن اختلطت بافكار جديده وجايه بمعتقدات جديده وجاية بأفكار جديدة، فكيف دي تركب مع دي والأم والأب هم صمام الأمان لكل بيت؟
0: ما أعرف رشيدة، بس ندعي وربنا يخفف الألم بتاع لو واحدة اعتدوا عليها، ولا رجل اتكسر وما عارف يرد زي ما قلتي، ربنا يشفي ويخفف الوجع ده، لأنه الوجع ده صعب شديد وقلبنا. ومن هنا مكاننا في راديو سمر، انا يعني بقول لكي ربنا يخفف عنك، لانه ما في كلام ممكن يتقال ولا لكسرة النفس انا ممكن اوصف لك على حاجة تشيلها، لكن البيت هو صمام الامان، البيت هو اللي بيدي الثقة، البيت هو اللي هيدي فرحة، وحتى لو ما فرحة من الاول هو اللي بيهيئ انه احنا نمشي لقدام، انه ما حنجيب في الكسرة دي، لا حنحاول انه احنا نعالجها بالتشجيع، بالكلام الحلو، بانه ده زول الكلام اللي هو قاله ده زول هو فيه مشكلة، حنحاول نعدي بالرجل ده اللي اتكسرت نفسه دي صعبة شديد، بس كبيت حنحاول نفرحه انه هو ما كده، انه هو عنده دوره، وانه هو جاي بدوره في وسط عيلته، في وسط أهله، في وسط ناسه، في شغله، إنه هو كويس واقف بعد اللي حاصل في بلدنا، إنه هو واقف برجله بيمشي الشغل وبيجي الشغل في الأزمات اللي بتحصل كل يوم. لو لا قدر الله في البيت في واحدة حصل لها اعتداء، ربنا هو بس اللي يقدر يشفي ويزيح من عندها، وإحنا كأسرة نشجعها، كأسرة نقول لها دي ما نهاية العالم ودي ما غلطتك، وإنه يعني هنا نشوف الطبيب النفسي، كان في واحدة من الحلقات.
1: أيوة.
0: وضروري إنه يكون في طبيب نفسي عشان نقدر نعالج الوجع ده، لأنه الوجع ده زي ما قلت لك ما مجرد إنه أنا أحاول في البيت وكده، ده حاجة بتكون ممتدة، فوجوب دكتور نفسي يساعد والأسرة تكون في ظهرها.
1: أنا تخيل لي أول علاج ممكن نحن يتقال للبنت اللي تعرضت لتحرش او اغتصاب. وللاسف خلينا نكون يعني نخش للعمق شويه، ممكن حتى الاولاد يتعرضوا لمواقف زي دي ومسكوت عنها، وما عايزين، ما عندنا الجرأة انه نفتحها، لكن حصلت. كيف عارفه عايزينك، انا ما لاقي صدقني بفتش على كلمه مناسبه اقولها لاسره اتعرضت لمواقف زي ده. هقول لهم بس خليكم مصدر حنان وامان، وبلاش نظره الشفقه، وبلاش نظره العتاب،
0: صح،
1: وبلاش نتخطى البصمه كانها دي البصمه النهائيه على الموضوع. وزي ما قالت ساره، محتاجين نغير فكرنا عن الصحة النفسية والطبيب النفسي. والحاجة الجميلة، المواضيع دي بقت ما ضروري انك تحجز وتمشي برجولك عند الدكتور بالموبايل، ممكن تخش بالموبايل، ممكن تتكلم مع دكتور، ومن هنا من راديو سمر وباحتفالنا بعشر سنين، خلينا نقول انه اي زول دكتور زي دكتورة كاميليا خاصة في الصحة النفسية يكون في جروبات، صح؟ تقولي دي؟
0: عايزة أقول لك نزلوا رقم دكتورة كاميليا عشان
1: دكتورة كاميليا، وفي كتير أكيد عندهم روح التعاون، وما حيرفضوا إنه أي إنسان يتكلم معاهم. خلينا نساعدهم، فعلا فكرة جميلة. أنا ما هاخدها لدكتورة كاميليا، إنه لو في أي ناس، ومن هنا من راديو سمر برضو بنقول له في أي زول شايف إنه يقدر يدي مساعدة حتى لو بكلمة، يتواصل معانا، عندنا فريق كامل من المتابعة، تقدر تتواصل معاه، تقول
0: شديد.
1: أنا متخصص في المجال الفلاني الفلاني، أقدر أساعد الناس اللي تعرضوا لحاجة زي دي، هتكون حاجة جميلة. ده هيكون جزء من احتفالنا، هنحتفل بإنه نحن نساعد بعض ونسند بعض. لو أنت عندك فكرة، كان في مرة واحد من المتابعين هنا رسل رسالة جميلة جدا جدا جدا، اتكلمت كان عن منو اللي بيأثر فيك، وكان عن الصداقة على ما أظن أول موضوع، فأشاد بساردس إنه ساعده وإنه خدته في الهندسة وإنه مشى معه خطوات، وكان بيقول دي حاجة جميلة جدا. خدته لو ما كان في القلب اللي بيساعد من شاب لشاب، نحن محتاجين لحاجة زي دي، لأنه الليلة ما كل، حتى لو المعهد موجود والدكتور موجود، أنا جيبي فاضي، ما عندي الطريق اللي أمشي. فعشان كده مسؤوليتنا ما إنه عشان نحن نحتفل برجوعنا لبلدنا ولبناء الأسر، محتاجين إنه كل زول بيقدر يقدم حاجة، ما يبخل إنه يقدمها. وراديو سمر زي ما نحن بنقول ده البيت الكبير، فخليني أقوله، وأنا واثقة إنه يعني كل الناس هتوافقني في الرادع على الكلام ده، انه لو انت بتقدر تساعد بحاجة، المساعدة عمرها ما كانت مادية، اتواصل مع راديو سمر وقول انا متاح اني انا اساعد في المجال الفلاني الفلاني الفلاني، لو كان اطفال، لو كان شباب، لو كان مرأة، عشان نعرف نحتفل والفرحة تدخل جوا البيوت، لانه في فرحة جوا البيوت الناس عايزة تفرح بس ما قادرين يفرحوا وما عارفين يفرحوا كيف. فدي رسالة لكل المتابعين بتاع راديو سمر، وأنا واثقة جدا جدا جدا إنه ما هيخذلوا الناس في المقتضي.
0: طوبة فوق طوبة وارمي بعيد.
1: بالضبط، سميت عليكم طوبة فوق طوبة وارمي بعيد. معانا متابعيني يا سارة دخلوا، معاي أنا الله أحمد رد، لي رد طويل طويل طويل، ومعنونه باسمي ماشي يا علي أحمد. بيقول استاذة رشيدة، موضوع انه الراجل يتقدم المرأة ده نتاج النظام الاجتماعي الابوي او ما يسمى بالمنظومة الابوية، ده نظام اجتماعي سائد في الشرق الاوسط وافريقيا واجزاء كثيرة من العالم. النظام ده فيه ما قدر اقرا الكلمة دي،
0: ترتيبية
1: اجتماعية، الكثير اولا وبعده الاصغر، الكبير صح،
0: الكبير اولا
1: وبعده الاصغر كده بالمختصر، ده اسمه النظام الأسرة الممتدة. شكرا يا علي، أنا معاك.
0: شكرا يا علي.
1: النظام ده فيه محاسن مثل الترابط الاجتماعي، لكن من عيوب النظام ده بيضيق على الحريات الفردية، وطاقته للابداع والتمييز. لا انا نقطه طاقته للابداع والتمييز دي محتاج انك تخش
0: تفسرها
1: معايا. لا لا تشرحها لي يعني. لا عشان كده لا عندنا فنان ممكن
0: بارز
1: بارز
0: ولا فيلسوف متمكن ولا عالم متميز. عندنا اسره كبيره كده اسمها المجتمع وهي بتاخد القرارات تخص الشان العام والخاص. في النظام الابوي التقليدي لا مكان للمواهب للاسف.
1: يا يا يا يا يا علي انا خليني يعني اتكلم معك في الثلاثه نقاط اللي انت كنت هادي وساره. انا هقول في واحده وهخلي لساره الاثنين. الفن والابداع ده بيجي من من من قراراتك انت، من انت عايز تعمل شنو، انت شخصيتك شنو فيها، شنو المبدع فيها، شنو انت تقدر تطلع منه ابداع. الابداع ما بيجي من من من, من فراغ. في مواهب، هل صغلت موهبتك طلعت منها ابداع؟ ما في اب ولا في ام الليله بيلقوا اولادهم عندهم موهبه او عندهم، انا ما بقول كله لكن بقول دي حاليا ده النظام ده يعني. انا حاولت اني اهديه وانه انا اهندله اقول الفكره اللي كانت موجوده للموهبة. الهدف منها كان الحمايه ما قتل الابداع. حكايه انه الاب بقى متسلط بنسبه 100% في قرارات اولاده خلي دي نسبه قلت. الام اللي بقت متسلطه في قرارات اولادها دي نسبه قلت. حاليا الاسر بتعاني من الفجوه، ما بقول تمرد الابناء لانه انا بعتبر تمرد الابناء نحن اسمعونا ودونا مساحتنا. ما هي الموضوع ما مشكله ما مشاكل، موضوع نحن الام والاب عايزين يقعدوا ويسمعوا اولاده عايزين يقولوا شنو. فده ده جزء موجود يعني. فانت شوف انت عايز تعمل شنو، أولادنا عايزين يعملوا شنو عشان الأم والأبو يقدروا يشيلوا غطاء الخوف الموجود. أنا معاك الأب خاف جدا على أولاده وعلى ولده والأم بتخاف جدا على بنتها. أنا لو عندي بنت وجات قالت لي أمي أنا ماشي أقرأ في دولة تانية أنا ممكن قلبي يتخلع قبل ما أشوفي ماشي تقرأ شنو، حتخترع طيارة حتطلع القمر، حيبقى أفكر مش عشان هي ما كويسة أو هي مش لأنه حتخلي التربية اللي تربتها في بيتها، لأنه عندنا خوف مجتمعي. وزي ما أنت كنت نحن كسودانيين عندنا نظام الأسرة الممتدة، الأسرة اللي بتحمي بعض. فما لسه نحن ما وصلنا مرحلة القرارات الفردية كآباء ومهات، ما عندنا وصلنا مرحلة أنه أولادنا من سن معينة ياخدوا قراراتهم بدون ما يرجعوا لنا، والأولاد لسه ما أخذوا الخبرة الكافية في اتخاذ القرارات السليمة التخلي الام والاب يقولوا لهم امين. ده ما تناقض لكلامي انه انا بخاف على بنتي، اخاف على بنتي ده شيء طبيعي، لكن حدودي انا شنو، هل حامنعها؟ لا ما حامنعها، لكن حاديها الجرعه الكافيه اللي خليها تحميها من المجتمع الخارجي، وزي ما بقولوا من الدنيا والحاصل في الدنيا. ده حتكون هنا دي حدودي. كمل يا ساره.
0: كلام علي. اول شيء علي انت عمرك كم سنة كده؟ شكلك شاب 27 كده يعني. في وقت ما كان فعلا انه الابهات هم كاتبين على نفس الابناء ونفس الامهات كاتبين على البيت كله، لكن انا افتكر بقى في وعي، بقى في وعي. نشكر ربنا الفترة الاخيرة دي في تغيير حصل، يمكن بسبب الاحداث، بسبب انه أنا واحدة من الناس يعني قمت في بيت يعني أمي كانت بتخاف علينا من الهواء، لا كده ما صح، لا ما تمشي كده يعني، عارف لو في طريقة دخني يعني.
1: فلما أنا
0: أيوة بالضبط بالضبط. عشان كده لما بيجي عندي أنا أبناء بجيب لا إن أنا بديهم حرية. في فترة أيوة كان صح الأباء والأمهات ضغطين، وده مش عشان هم بيكرهوهم ولا، لانه هم اكبر وشايفين الصعوبات فعايزين يحمي عيالهم بطريقه تفطسهم، بطريقه تحس انه لا انه انا عايزه اتنفس. بس انا بجد بجد فهمت خوفهم وقلقهم وقلق الابهات والامهات بالذات مع الحياه اللي بنسمع الخوف. الرسيم ممكن تحصل لك حاجه في ايدك فما تقدر، خوفهم انك انت تختار حاجة تأثر وتتأثر انت بيها. فيا علي خلينا يعني لو انت شايف حاجة غلط حاول صلحها، بس لو انت لسه حتبني أسرة فكر انه انت هتكون اب متميز، اب ما في زيك، ولو شايف اي حاجة تصلحها هتصلحها. فانا حابة اعرف انك في اي مرحلة من المراحل.
1: استاذه استاذه رد لي اتواصل معاه. معانا لو معاكي متابعين تاني ممكن تجريهم، انا اشوف مين
0: معنا
1: زهره.
0: خميس ايوب بيقول صباح الخيرات عليكم وعلى كل العاملين على هذا البرنامج راديو سمر، مهم ومفيد، المواضيع مهمة ومفيدة حقيقة فعلا. كلمة الاحتفال ذاتها نفسها بتفتكرها، لازم تجهز لها أشياء كثيرة، الثمن ومكلفة. نعم صحيح، أنا عندي إمكانية ممكن نعمل صح، لكن على حسب اللي عندك، اللي عند المرأة هي ممكن تجعل القاعدة بالأشياء عادية وتغيير بسيط جدا. وشكرا، كلام حلو بجد. ايوه ده اللي انا بقوله ليكي. والمثل يا خميس، سمعت المثل اللي قالته استاذه رشيده؟
1: ما حفظته.
0: لا اتدين
1: اتبين ويتبين، المثل ده سوداني.
0: فانا اشكر انه هو بالبسيط وبالجوده والموجوده ممكن تقدميه.
1: كويس، انا ضد المثل ده على فكره، انا ضده لكن هو قاعد.
0: بس انا اول مره اسمعه بجد يا رشيده.
1: ما انت عشان جيل جديد.
0: اوكي جيل جديد كيف دي.
1: معانا هبه بتقول صباح الخير وبركه وسلامه. صباح الخير عليكي. يا هبه شاركينا كيف ممكن الواحد يكون مصدر فرح في بيته، يفرح اولاده بشنو؟ الا بالماديات ولا بالكلمه الطيبه؟ هل الكلمه الطيبه عندها اثر بتفرح؟
0: طبعا ده صاروخ، ده حاجه بتخليكي تفرحي يعني انا الليله لو زول قال لي يا ساره يا انت عملت حاجه حلوه شديد، صبحت علينا وانت داخله، شو حاجه بسيطه بس فرحتني انه انا الحاجه اللي عملتها دي اثرت في ده لما جه اتكلم معايا. فالكلمه الحلوه سلاح ذو حدين، هتقولها كيف؟
1: انا اسف، اجي اقول لك برافو عليك انت جميله وانت، ولا اقوم اجيب لك هديه كده معتبره، خاتم وحلق ذهب كده.
0: الكلمه الحلوه، انا شخصيتي وافتكر المراه عموما الكلمه في الاول.
1: ايوه
0: صح ولا المشاهدين ما عارفه؟ صح، افتكر الكلمه الكلمه الحلوه بتعمل اثر. وكمان الخاتم الذهب ولا
1: الروايش
0: بتنعش.
1: ايوه معانا فيبي بتقول بأجمل عبارة، التقدير والمحبة، أتقدم بأصدق التهاني بمرور 10 سنين من الإبداع والعطاء عبر إذاعة راديو سمر، عقد كامل من الزمن وأنتم تقدمون أصوات وكلمات خير وجمال، كلمات تأسر القلوب وتبني العقول، والرسائل الهادفة والطاقات الإيجابية. كل سنة وراديو سمر من إبداع لإبداع، ودائما صوتها نابض بكله خير وجمال. تحية صباحية لكم جميعا، بفرح في أبسط إنجازات الصغيرة، بفرح بأبسط إنجازات الصغيرة. يا فيبي بشكرك بجد إنك أنت فرحتينا. Yes. بشكرك بجد إنك أنت هنيتي راديو سمر. ما ملك على مذيعين ولا ملك على الإدارة ولا ملك لناس راديو سمر، ملك لكل سوداني. فعلا كلمة البيت الكبير. نحن ممكن كل يوم متواجدين في الراديو لكن بنحب قعدتنا جواه، ما عشان شغل ولا عشان ظهور في كاميرا، للعلاقات الموجودة جوا. من كل واحد فينا بقى بفهم تاني. أقول لكم حاجة سر، يعني خلينا أقول لكم في راديو سمر
0: سر
1: سر سر
0: أوكي. سر وإحنا
1: نحن وصلنا مرحلة ما بنشرب الشاي ولا القهوة في البيت، بنجي الصباح عشان نشربه مع بعض.
0: صح
1: صح،
0: يعني اللمه
1: اللمه يعني الليله ساره شافت انا جايه.
0: ايوه انا حتى عايزه اقول لك، شربتوا القهوه وطقوسكم كده مع بعض وانتوا بتشربوها مبتسمين.
1: ايوه
0: انا طبعا ما من هواه القهوه لكن مبتسمين وفرحانين. شوف اللمه البسيطه دي، ده ما احتفال برضو.
1: ايوه بالضبط. فليل عشان وده بخلينا نخش تاني بحلقتنا ونقول انه راديو سمر بقالينا نحن البيت
0: دي حقيقه،
1: وخلانا نحن مترابطين، بنزل من كل زول، بنفقد كل زول. الواحد من نيجي داخل من نظرتك ليه بقيت بتعرف انه هو الليله متضايق، هو الليله حاصل ليه وشنو. ودي فعلا دي يد ربنا، فعلا يد ربنا معانا عشان في محبه حقيقيه، وعشان في زي ما بقولوا رساله حقيقيه، وعشان في متابعين حقيقيين بيتكلموا معنا بقمة الصراحة في كل حاجة بتخصهم. فبيجي التكامل مع بعض، الموضوع ما بيجي انه هو راديو بيستمع،
0: بيجى خلاص
1: رابط وجداني اكتر من اي حاجة. انا لما اخد تكتب موضوع بخص بيها بكل ثقة بتلقى القلب اللي بيجيف وبيرد بكل ثقة. فبجد دي ربنا، كلنا ممتنين زي ما قال القصص حافظ، كلنا شاكرين ربنا في الرحلة دي، والرحلة دي ما حتكمل إلا نحن كلنا سعيد على بعض.
0: في جيجي يا أستاذة رشيدة، في جيجي صباح الخير أخت رشيدة وسرورة، جيجي بالتيف مدارس أحد هي حاسة في فرنسا. أنا مبسوطة إن أنا بشوفك وإنت بتكتبي، يعني دي فرحة من الفرحة، دي زولة مبتسمة على طول بتخش. أيوة. كانت مبتسمة على طول، درسها في مدارس أحد ومشجعة جدا جدا، وهي يعني زولة حلوة شديد.
1: طيب يا سارة رايك شنو كده، نطلع لنا فاصل بسيط كده ونجي راجعين.

0: 10 سنين مرت واحنا معاكم عايشين، 10 سنين عدت واحنا بيكم فرحانين.
1: احنا وانتم متجمعين نتشاور ونتحاور نتفاكر وديما احنا متفقين،
0: نلم سوداننا ونتوحد وفي ايماننا بنتجدد، وكل الخوف اللي فينا حيتبدد.
2: نبني بلدنا بمحبه ونقسم خيرنا ولو حبه، نطلب من ربنا يشفينا ويملى قلوبنا سكينه.
3: تعالوا نمشي مع بعض سنين وسنين، سنين نمشيها في التعمير، سنين هتعدي في البنيان، سنين نمشيها بالإيمان، والله يعمر السودان.
4: وديما متفقين، وديما نحن متفقين
5: إن شاء الله. كان فاصل صغير كده بس جميل، الكلمات اللي فيه جميلة جدا. أيوة. جدا جدا، يعني عارفة حاجات كده بتتكتب فعلا ما بتكتبيها وانت قدامك صورة الناس
4: العشر سنين المرة.
5: أيوة، والرحلة بتاعتها والناس الجميلة اللي كانت في البداية. عندك هادية، وعندك الشخصية التي لا تنسى ابتهاج السنوسي، والمبدع سمعان، والأستاذ أيمن. ففي ناس خطت بصمة في بصمة في بصمة مشوا وبعدهم، وحاليا بدأت تظهر الوجوه الجديدة. فهي رحلة مكملة، رحلة بميزة عارفة يا سارة، حاجة واحدة ما فيها حب التملك ولا الأنانية فيها. انت مبدع في الحاجة دي، انت تقدر تقدم، يلا امشي قدامي، انا ممكن اكون وراك وافتح لك يدي واحطك لحد ما انت تاخد رجولك، يلا وانطلق.
4: عشان كده في حب بيناتكم كده.
5: اللي بيعرف يلعب الدور ده حقيقي هيثم. هيثم في كل موقف انت عايزاه. انا شخصيا بالنسبه لي مش زميل، لا بالنسبه لي اخ وخال للاولاد، دعامه في الشغل، قلب نابض ماشي. ما تحتاج له ولا تقول له تعالي لا تلقيه
4: اول
5: لا معاك، يعني بيحتويك وممكن يتنرفز فيك شويه، يعني بس شويه كذي، لكن لمصلحتك. انا طبعا قاعده ابلع عليه
4: بيكون عايز يعلمك قوي.
5: ايوه، لكن بيعمل لك الحاجه بيتغلب وما يسعد منك عمره ما هناك. فعليه فضل كبير. انا شخصيا من هنا بقول له شكرا يا هيثم، لانه اول انسان انا قعدت معاه ومسكني المايك وعلمني انا اتكلم كيف، ويا صبر علي هيثم.
4: يا
5: كان في برنامج كان همسات صباحية، فأول مرة تقعدي فبتكون خايفة ومتوترة، لا أنت كويسة قولي تشجعي، كان صوت. فأخذ معاي مرحلة مرحلة مرحلة، زرع معاي صغة خطوة في خطوة، ما بخل علي. لا يعني انطلقت من البداية في الفترة الأولى كانت مع هيثم، فمن حقه أنه أنا أقول لك يا هيثم بكل الحب والامتنان شكرا لك. لو كان الليلة انا بتكلم او في ناس بتتابع او فانت كنت يد قوية، فده وبتمنى انه نحن نكون برضو يد تدعم الناس الجايين وتفتح لهم كل الابواب. عارفة لسه معانا الناس كتير دخلت، خلينا نرجع لهم. في عجيب عثمان بيقول لك سارة سارة سارة سارة، ده قصد يقول لك كده
4: سارة سارة ولا سارة الضارة ولا
5: لا سارة سارة
4: أو سارة عبد الرحمن.
5: أيوة، معانا جمال ويلسون بيقول صباح الخير والحمد لله على سلامتك للأستاذة رشيدة. ألف يعني شكري لك، لسه الصوت شوية بس لكن عدت يعني. شكرا لك على تقديم الحلقة اليوم رغم عدم تعافيك كاملا. ما كنت بس يعني أقول كلمتين أحصل للناس. صباح الخير للأستاذة الفاضلة سارة، ألف مبروك للاحتفال بالذكرى العاشرة لراديو سمر، حلقة اليوم رائعة جدا بوجودكم. ممكن يا سارة تقري لي الباقي. أنا طبعا
4: أنتن أولا في تقديم حلقة اليوم عن احتفال في الأسرة السودانية، أنتن الاثنين من طراز فريد للمرأة السودانية لأنكم متزوجات بالتقاليد السودانية الأصلية والسمحة ومواكبات والتطورات العصرية. نحن في السودان والغربة محتاجين بس 10% زيكم. لا لا لا لا لا، انت فاهم غلط. زيكم عشان السودان والغربة يكون جنة في الأرض. أمين.
5: أمين أمين. صدقني يا يا يا أستاذ جمال، عارف المرأة السودانية والرجل السوداني، أنا لسه قاعد أقول كده لو الناس بتوافقني، ما يتلوثوا. إحنا شعبي ما يتلوث رغم كل الحاصل، إحنا شعبي ما يتلوث. أنا بقولها بتحدي بتحدي، مستحيل مستحيل الليلة امرأة سودانية تقع في الشارع أو يحصل لها موقف وصوتها يعلى ويكون في واحد سوداني
4: ما يقف معه،
5: ما يقف معه ولا يمشي يعدي. ما من جيلي، لكن حتى أولادنا، حتى أولادنا مع اختلاف الطريقة ممكن يساعدوا بها. زمان كان ممكن تشيل عصاتك وتجياري، بس ممكن تتصل بيزول يساعد، ممكن تجيف تحمي، ممكن تفهم. لكن لكن لسه نحن شعبي ما يتلوث. عشان كده
4: صح كلامك صح.
5: ايوه الحرب هزتنا، فما دارين هتفقدنا اصالتنا.
4: شوف يا رشيدة، هو كلامك صح، لكن في جزء حاجة قلية كده حن فيه. بس ذكرت حسي قصة كانت حصلت قبلي اسبوعين عن السيدة اللي كانت في الامارات اللي هي ولدت وتوفت على طول. شفنا قدر كيف السودانيات قاموا بالواجب تجاه أسرتها ووقفوا معاهم، صحيح ما عملوا احتفال لكن وقفوا معاهم بقلبه. حتى اتقالت في في في في الأخبار يعني وقفة السودانيين مع بعض. احنا ما حنعمم، لكن في قلة قليلة
5: ما عشان كده الشوائب اللي بدأت تصهر دي.
4: ايوه لكن بتفق معاك، احنا شعب حلو شديد، احنا شعب مرت عليه حاجات كتيرة، مرت عليه حاجات كتيرة، بس هو لسه محتاط. يعني بجد بجد مهما تطلع، مهما في الغربة زي ما هو قال اخوي جمال، السوداني في حاجة جواه مختلفة،
5: في في في جوهرة
4: وبنأثر على حوالينا. يعني يعني يعني ما غرور مننا، احنا ما زي
5: باقي الشعوب. لا ده فضل من ربنا، ده فضل
4: ما زي باقي الشعوب. احنا غير،
5: احنا غير،
4: احنا غير. ربنا يقدرنا انه احنا نستمر كده، وانه نكون فعلا يعني يكون فعلا دي حاجه تتوارث ونفضل عليها وما تاثر علينا الضغوطات الخارجيه
5: والظروف. صح. الظروف اللي حصلت.
4: صح.
5: معانا الزنجي بيقول صباح الخير يا أسرة البيت الكبير، فيها قلب وفيها وردة، الله عليك. بيقول صراحة الفرح الحقيقي في بيتنا ما بكثرت الضحك، ما عارفة
4: إلا بيخلو الحياة،
5: الحياة من المشاكل، من المشاكل. الفرح الحقيقي في المحبة واللمة الطيبة، وفي إننا نلقى بعضنا وقت الشدة قبل الفرح. بيتنا بيفرح بينا وبكلماتنا. أنا الرسالة مشت مني
4: وبكلماتنا الطيبة، ويوفقنا مع بعض، وبأننا نختلف باحترام ونتفق على المحبة. صباح السعادة عليكم جميعا، وصباح خاص لراديو سمر البيت اللي بيجمعنا على المحبة والوعي والكلمة الجميلة.
5: الله عليك،
4: حلو شديد.
5: الله عليك وشكرا لك بجد بجد. حاجة جميلة، حاجة جميلة إنه الناس الناس بتقول على راديو سمر البيت الكبير. كلمة البيت الكبير دي، عارف البيت الكبير ده هو ده الأصل.
4: أيوة
5: ده الأصل. نحن يوم الجمعة بنلبس قاعد نمشي بنلبس حبوبة زمان.
4: صح صح،
5: ده هو البيت الكبير. وخليني أقول حاجة، عارفة البيت الكبير ما قاعد يتوزع وريثة،
4: ما أقوله.
5: أيوة يعني نحن في شندي البيت الكبير ما بيتوزع وريثة، يعني البيوت الصغيرة صغيرة ممكن تتوزع ممكن تتباع، لكن البيت الكبير مباعد وبتسمى ده بيت ناس فلان.
4: صح.
5: ده بيت ناس فلان، ده بيت ناس فلان، ده البيت الكبير. بتلقى الناس لو لفت، يعني أنا أنا أنا أنا واحدة ناس بتذكر عندي أخواتي في بورسودان، عندي أخوي كان في الدمازين، كان لما تيجي الإجازة حتى البورسودان كلهم بنجي كلهم في البيت الكبير، رغم كل زول عنده بيت، ولكن لا لما البيت الكبير دي معروفة فكل واحد بيجي بعياله. في اليوم ذاك تلقى الحجزات ومفتوح والشارع جوفة. طبعا احنا أسرة عارفة الأسرة السودانية اللي ما فيها خمسة ستة، لا البيت اساسا احنا تلقون كده 12 بروجه في بعض لغايه ربنا يبارك. معانا معاك رساله تاني؟
6: معاي ميلاد. احلى صباح بوجودكم احبائي مستمعين راديو سمر مع الاستاذة رشيدة وسارة. الموضوع مهم للغاية. تذكرت حديث كان بيننا عمي وصديقه وكان في مشكل عشان مشكلة وكانوا قاعدين عشان يحلوا المشكلة. قال الرجل في اهتمام الاطفال زي الديك والدجاجة وحتى الحيوان الذكر لا يدافع عن الاطفال، لكن تعال شوف الام في الحيوان لا يسمح لها تقترب الى اطفاله. هذا لا يعني أننا هذا لا يعني أنا بغيب دور الآباء. أناشد الآباء تعال نكمل مع الأمهات وأطفالنا بوجودنا معهم أولهم أنا.
5: أيوة. بقول لك غريزة الأم حتى عند الحيوانات ما تقرب من ولدها.
6: أيوة.
5: بتاكلك.
6: أيوة أيوة.
5: معانا
6: هبة أشرف.
5: هبة بتقول أنا بحب أفرح أولادي بالتشجيع بحسب
6: كل ابن في لغات
5: للفرح.
6: أيوة.
5: منها زي ما قالت سارة الكلمة الحلوة والوقت اللي بنقضيه سوا لما بنطبطب على بعض. يا الله عليك. ولما بنخرج في أبسط الأماكن في يدينا كوباية شاي بفرح وهم بيفرحوا.
6: فعلا هبة.
5: فعلا هبة.
6: صباح الخير يا هبة.
5: انت مع سارة الفرحة ما عايزة
6: تكاليف.
5: الفرحة انك انت فرحان بي، فرحان بوجودي في حياتك. فعرفك انا لو كل زول فينا خطة في راسه يا سارة انه انا افرح الناس اللي حواليني في البيت كيف بوجودي يفرحوا بي انا، تخلي الدنيا حتبقى وردة بنبية. صح
6: صح صح صح.
5: معانا النذير محمد بيقول سلامتك يا استاذة رشيدة، الحمد لله على السلامة، نور البرنامج بنورين جميلات في فترة صباحية رشيدة وسارة، ربنا يحفظكم. شكرا لك يا النذير. الحمد لله كانت فترة صحية شوية صعبة والتهاب كذا أخذ ما أخذ، لكن الحمد لله وإن شاء الله المرة الجاية الصوت يكون أحسن من كذا ومتعافي. صلواتكم. جمال ويلسون بيقول كلامك صح يا أستاذة رشيدة عن أصالة الرجل السوداني والمرأة السودانية، أنا شهدت ده في الغربة، نحن شعب فريد من نوعه، حتى
6: منحرفين
5: مننا هم احسن. انا عايزه اقرا الرساله دي بمره ومرتين ثاني كويس. المنحرفين مننا هم احسن من الشعوب الاخرى في التعامل مع المحتاجين ومساعده الغرباء في المحن والشده. الله عليك يا جمال، الله عليك الله عليك.
6: هل احنا شعب مغرور؟
5: لا لا لا لا، ما شعب مغرور، لكن ما عيب انه انا اقول انا متميز بكذا،
6: دي حقيقه،
5: دي نعمه، دي وزنه، دي حاجه جميله ربنا ادانا ليها. خلينا نقول ما غرور، لكن نقول عشان الناس تعرفنا.
6: صح كلامك حلو.
5: عشان الناس تعرفنا، عشان الناس تقلدنا. نحن ما مطالبين نحن نقلد الشعوب، ما مطالبين نحن ناخد من الناس، نتطور نشوف في شنو فاتنا ونعالجه، لكن ما نغير أصلنا، ما نغير أصلنا ولا نغير الحاجات الجميلة اللي احنا متميزين بها. حتى التنوع فينا جميل، حتى التنوع فينا جميل. على فكرة أقول لك ودي بتجي بالفطرة، بتجي بالفطرة يا سارة. يعني أنا بحب إنه ديما أشيل المتابعين أدخلهم جوا الأرضية بتاعت راديو سمر. نحن معانا الفرد كلمة بلغة، نحن أنا بقعد مع تولة، بقعد مع هدية، بقول لما يقولوا كلمة بقولون علموني أنا أنطقها كيف.
6: تنوع في راديو سمر جميل.
5: أيوة يعني بقولوا كلمة بقولون لك ناقي فدي دي تقولها كيف بمحبة، اتعلمنا كلمات كثيرة وبدينا نفهم. يلا كلنا لو عرفنا نعمل ننقل ده محلات تانية وللنطاق أوسع، يعني إحنا
6: حد نبهر العالم.
5: أيوة. فبشكرك يا جمال حقيقة على الكلمة اللي أنت قلتها دي حقيقية، يعني دي شهادة حقيقية للسودانيين في أي مكان. والجميل إنه الشعوب بتشهد لنا، نحن ما بنشهد عن نفسنا. فدي الشهادة اللي احنا طلعنا بها في فترة الحرب، انه الشعوب بدأت تشهد بينا وبين معاملاتنا، وحتى لما نحصل الغلط الناس بتستغرب، بقول لك يا اخي انت سوداني
6: تعمل كده كيف؟
5: تعمل كده كيف؟ ان كانت للبيت ولا للولد، ده معناه شو؟ معناه الحاجة دي مرفوضة ما منك انت. فيا سارة يعني الموضوع بجد انا مبسوطة بالناس اللي دخلت، مبسوطة بالتفاعل اللي حصل، مبسوطة بكل زول بدا يعبر عن نفسه انه بيفرح. كيف الفترة الجاية في السودان يا سارة؟ فترة بناء، وانت استاذة تقدري تقولي للناس ابنوا شنو جوا البيت. البيت السوداني محتاج حاليا، حرب جات خلت كل زول وقف كده عشان كل واحد يرجع ويحضن الثاني. محتاجين جوا البيت نعمل شنو وما نعمل شنو عشان نعرف نحتفل جوا بيوتنا.
6: محتاجين نركز في في في في انه نعلم عيالنا قيم ونوريهم انه اللي حصل ده ما حيكسرنا، وانه ان احنا نعين دائما لقدام. محتاجين انه عيوننا نعلم اولادنا انه عيوننا ما تكون ما ابوي كان بيقول لي حاجه، ما تعيني فوق رقبتك توجعك وما تعيني تحت رقبتك تتكسر.
5: الله
6: كان بيقول لي عيني قدامك. محتاجين نعلمهم انه انه انه الجوده بالموجوده، اللي عندنا بسيط ده ربنا حيبارك فيه، زي ما قال قصص حافظ مع اخوي هيثم، ربنا حيبارك فيه حيزيد ويملى. ده ما كلام اتقال زمان وقصص كنا بنسمعها في مدارس الأحد وزمانها راح، لا ده زمن مستمر انه ربنا حيبارك في القليل. محتاجين قيم نعيدها تاني. محتاجين انه الأم والأب ياخدوا دورهم صح، انه هم يكونوا قريبين لأولادهم، انه هم يحتوهم، ما يسمحوا انه الكلمة الحلوة تجي من برا. لو أنا شبحت ولدي وبنتي بالكلام الحلو في البيت بس إنه أنا أديه ثقته، أنا عايزة أقول لك رشيدة ما في حاجة حتقدر تهزه أو تكسره برا البيت. بس أنا أديه المفاتيح بتاعت الثقة وبتاعت المحبة، أديه إنه كيف يتعامل، أزرع حب هتلاقي حب. عمري ما سمعت إنه زول صرع بطيخ لقى بصل، يعني المبدأ ده مبدأ كتابي حتى، إنه أنا البزرع وبلقى. وحتزرعي وتتهدي حتلقي أسرة حلوة. الوقت الجاي وقت صعب، لكن بإذن الله إنه حنقدر نمتد ونقدر نأسس ونقدر يكونوا عمدان كثيرة في البيت.
5: خليني أضيف لكلامك، أنت بما إنك أستاذة فركزتي على
6: البيت،
5: على البيت من ناحية الأبناء، خليني أقول رسالة لأختي المرأة السودانية. قبل ما تهتمي بأنه تجيب العفش، وقبل ما تهتمي أنه تعلق الستائر
6: والملايات
5: وتفاصيل المطبخ الكثيرة والترامس والحاجات الكثيرة اللي احنا بنعرفها ديك، اهتمي أنك انت عايزاهم لمنه.
6: خطي كرة واطة أقعدي معهم في الأرض دي.
5: عايزاهم لمنه وليه؟ لو كان حقيقي عشان يشوفوك الناس ما تجيبون، ما تتعبي نفسك تجيبون. لكن لو كان عشان تفرحي بهم أولادك، تفرحي بهم نفسك، تفرحي بهم زوجك، فكري ودبري إنك تجيبون كيف بدون ضغط. زي ما بقولوا يعني في كلمة بتتقال، طلعي من الفسخ شربات.
6: والفسخ بيطلع منه شربات؟
5: بيطلع، ده مثل صعوبة. الواقع ان احنا فيه صعب. لو كان مشيت لقيت بيتك ما هدم لقيتيه وما كسر لقيتيه وما لقيتيه، بلاش النواح وبلاش التذمر وبلاش السرعة. واحدة واحدة بتتبني، وقبل ما تبني البيت ابني النفوس اللي حوالينك، لانه انت لك دور كبير كبير كبير صح كبير صح كبير صح جدا جدا جدا جدا. ونرجع تاني زي ما قال سارجس، انت مكانك المطبخ، لو كان المطبخ بغزل اسره جسديا، انت عندك المقدره برضو تطلعي معها الأكل اللي بيطلع جسديا، تطلعي الغذاء الروحي اللي بيبني الأولاد، اللي بيدي الأمان للزوج، يخليك مصدر لفرح في بيتك. أنت دورك كبير كبير كبير كبير كبير. ما هو أنا بتبسط لما تكون المهنة ربت منزل. ربت منزل دي ما صقر، ولا معناه أنك أنت مهمشة.
6: طبعاً.
5: معناه أنك أنت أساس، معناه أنك أنت بتكوني دولة بكل تفاصيلها وأنت المسؤولة منها. استمتعي بحياتك، استمتعي بوقتك، استمتعي بوقفتك، استمتعي بكل حاجة، واملي نفسك فرح عشان تعرفي تملي حوالينك فرح. والفرح الحقيقي مع العتق بربنا.
6: مين؟
5: وبقول لأخوي، انت اليد القوية، انت اليد اللي بتغطي، انت العين اللي بتلف بالليل بتشوف الأولاد مغطيين ولا ما مغطيين، انت العين اللي بتمشي تكفل الباب عشان تطمئن، انت اللي بتنوم آخر واحد في البيت ولو سمحت كركبة بتجيف أول واحد. فربنا احفظك ويحفظ لك قوتك ويحفظ لك أصالتك. أنا شخصيا ممكن متحيزة جدا جدا جدا للرجال عشان أنا أم أولاد، بس بحس إنه المرأة السودانية والرجل السوداني جوهرة نقية. أيوة الحرب خطط عليه شوية تراب، لكن التراب بتشعل ولسه المعدن جوا نظيف. فنحن راجعين ورجعنا لبيوتنا وبدينا نرجع لحياتنا، فخلونا نعرف كيف نحتفل، وخلونا نعرف كيف تكون الفرحة جوا بيوتنا فرحة حقيقية، ما فرحة بتاعت مظاهر. وزي ما قالت أستاذة سارة، وهي أستاذة لو حاقولة قدامها وليها مطلق الحرية إنه ترد، سارة في راديو سمر، لو في أي أم بتعاني مع مشكلة مع أولادها في التعامل، عايزة إرشاد في طريقة تعامل الأولاد مراهقين أطفال، معك فريق المتابعة في راديو سمر، تقدر تتواصل. وهي أنا واثقة إنها حترد واسمعها منا.
6: أهلا وسهلا. أنا يعني ما رهيبة، بس يعني حتى لو تشاركنا مع بعض أنا مستعدة أقدم أي حاجة أقدر أساعد بها. يعني يا بختين أنا أقدر أساعد، ويمكن أنت اللي تساعدني، ما أنا اللي أساعدك.
5: ومعنا برضو ناس متخصصة في راديو سمر في مجالات مختلفة تانية، تقدروا تتواصلوا معهم وفريق المتابعة معكم. ولو في أي زول محتاج إنه يقول إضافة، محتاج إنه يقدم حاجة لأخوه، محتاج إنك تتواصل مع أخوك تشكره تقوله أنا عايز أحتفل معك، راديو سمر خليه حلقة الوصل. بيقولوا عندكم أي استفسار عن أي حاجة تواصلوا مع راديو سمر. ويا سارة أنا كنت مبسوطة جدا جدا معك في الحلقة دي.
6: أنا أكثر. والديكور حلو، إحساس يعني عارفة في مجهود فعلا، وكل الحاجات دي بجد ربنا يفرحكم، ودايما مميزين، دايما متميزين يعني في وسط الجوطة الحارة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين، يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب ألا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر، ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله.

0: الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو، تموتون في خطاياكم.
1: فقالوا له: من أنت؟
2: أجابهم عيسى:
0: أنا هو ما قلته لكم من الأول. عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
2: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
0: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب. إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
2: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
0: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
2: أجابوه:
3: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
2: أجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: أجابوه:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: قال لهم عيسى:
0: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
4: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
2: قال لهم عيسى:
0: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي، بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
2: قال الناس:
1: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
2: أجابهم عيسى:
0: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
2: قال له الناس:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
2: أجابهم عيسى:
0: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ الخمسين بعد؟
2: قال لهم عيسى:

0: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
1: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، قصة يوسف. تعالوا نسمع الكتاب المقدس حكى لنا بالتفاصيل وقال شنو عن يوسف.

كونا ما تنسيت ديب كفال 4 وكيلة من كتاب من باتمين ركب التل كفال اللي يوسف حاون دل تراكب ان ريو جعكم شددا دي بارد كنعان يعقوب قل ولادو أسك مصر قل الدرو وشرناي قل الزابو أما ريوم ودي مصر مزعو ويوسف ركبو وتو فرق يوم والسأل يوم ودول مزعو سجدو قلو ان ريوم وهتو ان الأمر عواتهم أمرهم ننتو وبترجمان نتحاق يوم على وشرنايكم هبا يوم وكم زابو على لكن انتم مسب انتم قل مزعكم انتم جواسيس انتم ان دبيل يوم ان دلتهموم ان ريو ولا ستات قل أورم النوم لهدى قبلو لو دايات وكم تهم يوم انتم لا كانت لهم يجد تبلدنا ان دريكم قل تجسسو مزعكم وقل عباي معلومة قل تحبو وهتوم حنا 7 أشراف حنا وحنا كنا وكنا حنا ومن أرض كنعان مزعنا دقموم داقم وقلو كبير يوم اللي تبولا ليكم أمان من قبي وانتم سب شرف وجواسيسي قبكم من قبي ورمنكم انسر هدقو وانتم ولا بعدام ليكيسو ولا شرنا يلعب صحو اقل عدوم قيل يوم وتوم لك بدت التوم من انتا ودوا وشمعون حدقو وسكر أرض كنعان أقبلو وبجرة يعقوب تسألو ويعقوب سن حزنا وبيل يوم بدير يوسف أبديكم وزي شمعون اند بيلا سن حزنا وبيلو أقبالتنا بنيامين لحول لنوش من ينمت تقونا لناس قجيترو بيلينا كبنيامين لأقباكنا بيلو ولا دي بيعقوب تأقمت وأباقلو كبدير يوسف بدا وزي وسرو شمعون وزي بنيامين قلت أبدو تحزن ليكم اند بيلا بلسات توم ولا يتقبي بيلا وإلي ودينا من قبي لناس اللي تكبتنا وقصنا قل رأي الحزيكم بيلو جبور ننتو قبل من النوم وبنيامين اندنا سو أقبلو ان ريوم وبنيامين امراكباتو سعميو وفرقيو وبلا يوسف وبنيامين اند اللي تراكبو ان ريوم التلك فاللي

cikin butar kufal arba wakile. Yaqub Masir shirna bidi ba dola amara igil wuladu bela yom, igil mihid kalik tibla liyakum. Ana Masir shirna bidi ba samako. Askad darraw, wa shirna zaba winna. Igil hayot nirkab wa mot tasararanna. Kaasir min Haw Yusuf, min Masir shirna igil zaba wad darraw. Binyamin, Haw Yusuf laata, Yaqub Masir Hawu, ina dayu. Sabab madirrat farhattu. Ka wulad Yaqub, مسلا جيسات مصر جيسو شرنا يقل الزابو جل أرد كان عانما سفر على الديبة ويوسف حاكم بلد ومدقايسايا زبيلة شرناي يقل سبقى كله على كحو يوسف وان مزقو دنو إلو أقصاتهم دامت ننتا ويوسف حو حين رأى فرق يوم ولكن كما يلأمر روم تمثلا وإب حشكبنا سأل يوم من أيام مزأكم كمن كنعان مزأنا مونت إجن أترب بل سوتو يوسف حاول يفرج ما انديكو هتوم يفرجو حري يوسف لحلامات بكسوسهم تحلميو كبت تيلو حري يوسف لحلامات بكسوسهم تحلميا كبت تيلو كبيل يوم انتم جواسيس انتم لا كانت لهملت دي بلدنا قلتي تورو مزقكم كبيلو إيكو منبا حنا أكبركا قوت إغن الزابي جمعنا حنا كلنا ولاد أورو إناس حنا أمونام حنا أكبركا جواسيسي حنا كبيلو يوم أبجا انتم لا كانت لهمجت دي بلدنا قلتي حساسو مزقكم حنا أكبركا عصر كلوتحو ولاد أورو إناس ديب أردت كنعان ساكن حنا ولنوشنا باك أبونا هلا وأورونا شتوتو كيوسف بيلا يوم لتيلكوكمتو أمانتو انتم جواسيس انتم إبحيوت فرعون انتم من إلا يتفقروه لسكحوكم لنوش يمسأكم وبلسدوكم برهنو وساد أوروكم ندو إقل لامزو ولا بإعدام اتحبس لتأقبو كصدقاء قولكم أمتحن وصادقين من يتقبو إبحيوت فرعون انتم جواسيس انتم كلهم سلس عمل حبسيوم والتسالسة عمل يوسف بيلا يوم لطلبو ودو أروحكم إقل تنقفو جلاب ربي اتكلب كب أمان أمينام من قبو أوروكم انسر دي بسجن لترفقكم ولا بعدام اقلع الدوم لقور لشرناي لابسحو مناتا لحوكم لنوش اقل تامسو إيه حلاكم من صدقاء قولكم اقل اتيكن ومن موت اقل تدحنو واتلا توافقو وقل حيد بيلو انبلشك اللي جزا إقناتو بسبب حونا لجربت رئيناه وهتو إقل حيوتو تكتلينا وإذن يهبناه جلاب إلا ذي حنا اتكربت كرينا كروابين بيلا يوم أنا لحسان إتجرتو إبيلكم وإنتم أمششكوني قاتلو تراسنا هلا ولا ذي عدايم فده لينا ويوسف يجاهمكم فهم أمرام يعلو جلا ابترجمان لتهاج يوم على كيوسف فجرم النوم وبكى وحرعك بلا وتهاج يوم وشمعون عدقم النوم وقدميهم قيديو ويوسف أكبرو أقربت حو شرناي إقلم لقو أمر يوم ويتكل أوروهم ورقو ديب عشينتو إقل بلسو وسيفا إقل أسيوفهم كاكم سليه هو دو حاريت لحو لشرنا يتأدوغوم مسكو وجيسو وقلت ميو دول كرو أوروهم شوالو فتحا أدقو إقل علف كلا ورقو ديب شوالو رأى كقل حو بيلا يوم في الدكي بلسويكي إلا تا ديب شوالي هلي كال بابوم كالكات واحد فزو وندرجفو إلي لربي عمليو اتنميتو
بيلو وسوك أبوهم كم عقبلو ديب أرد كنعان لجرا إلوم حاكويلو وبيلو لناس لبعلا بلد بمشاكة تهاجينا وبجسسنا ديد بلدو تهامينا كأمبيلو حنا أمونام إنديكو جواسيسي حنا حنا عصر كلوتحو ولاد أوري أب حنا لأورو باديتو ولنوشنا باك أبونا هلا ديب كنعان كبالسا إبكناتو لأمونام كم انتم اتياكن أوروكم انسر قوي حدقو ولقوت نسقو ولعدكم لبايت أبصحو هيرو وحري لحوكم لمناش جلبو إيه كم سب أمان وي جواسيس كم انتم إقل آمر أصرو حوكم إسلمكم وديب بلد بحرية سبو ودور شوالاتهم إقل لفدو أستبدو أيهم كا محفظتو أفدتا ركبة كهيتهم وأبوهم محافظة أقروش كم رأو سن رقو كأبوهم بيلا يوم أنا بسببكم من ولاجي تحرمكو كيوسف شتوت وشمعون شتوت وازي بنيامين إقلتنسو تحزوه ليكم كل لنا سيب رأشي بزحت كروابين بيليو لكل أوت وليه أموت من يبلو السودكا سلمانيتو ويبلو السودكا كياقوب بيلا حاشا وكلا وليه كين إقل للدرقوكميكو حوهو موتا وهتونا جاي ترفا مدرات من جرالو التقبي اتبريه ابحسريب تأميتوني

بنام من تنسيتنا أزي ديب كفال أربعة وكلية قنت هاقيتو ديب اللي كفال اللي من ري يوسف أو اندل تراكب ان ريو كيعقوب أبو يوسف بهلتو ديب مصر شرنايكم هلاكم سمعة اقل ولادي بيريوم اقل محد كان هليكم مصر قيسو شرناي هلا ديب سمعكو وشرناي زابونا بيريوم ومن موت قند حن كعصر من ولادو شرناي قل الزابو سك مصر الدرو بنيامين لاتو ويوسف من أمو مسلوم إلى كيو اتوما اقلي لتأزيه كما ناي يوسف اندبيلا اندفر هاتو مسلوم إنا دايو أولاد يعقوب كلهم سك مصر الدرو نبت لا الهش شديد على مرة كيل مثبت على دي برد كنعان ويوسف الوقت اللي حاكم على دي برد مصر وتوتو لدي بمصر لشرنا الأزبل على يقول كل الأشعب بحو يوسف مزقوا سجدوا له ويوسف دور أيوم أو كمتم فرق يوم لكن كمتوت يسأل يوم قواتهم وباليوم مناي أنتم مناي مزقكم كمن أرد كنعان مزقنا بيل نبرق النزابي لكن يوسف أو كمتم فرقوا معنا توم لا تول يفرقوا ويوسف لحلامات للا تحلما فقده وباليوم أنتم جواسيس أنتم دي بأردنا قلت تجسسوا مزقكم ولا كانت لدعيفة قلت رعو وبيلو منبع هنا أكبرك جواسيسي هنا نبرق النزابي مزق هنا كلنا حوحي وإحنا منقوم سب شرف هنا جواسيسي هنا تبع لساتهم بيليوم لا انتم جواسيس انتم تمدرنا تجسسوا ولا مناقي او لا كانت لهم مجيت قلترعو مزقكم وبيلو وتم بيلو هنا حو هنا سركلوت حو من ورود اب من عرض كانار هنا لنوشنا مثل ابوه تعرف اللكين وبعد كونا بعد هنا باديتو بيلو ويوسف بلساتهم انتم جواسيس انتم كمال بيلكم تبيليو وبحياة فرعون امهلا ليكو انتم جواسيس انتم قلت تجسسوا مزقكم بيليو ومن الله كان يتفقرسك بحوكم لنوش يمزقكم بيليو لحوكم لنوش امزوه لقلام تحنقكم تبيليو كوروهم لاكو بحوه قلمزا فوروكم لاكو بحوكم لنوش قلمزا بيليو انتم جواسيس انتم انسرت تحبسوا تسكبي مزقكم بيليو ولقلام تحنقكم تو سبع امان من قبو مسب حسد من يقبي انسر قلت تحبسوا تسجنوتو بيليو وانتم امحل ليكو جواسيس انتم بحياتنا فرعون امحل بيليو وسلس عمل سجن يوم وتعمل لسال سيد بيليوم انا ناس في رهاي ربانا كم مبلغكم تودو قلتم وانتم سب شرف من انتم وروكم انسر ديب سجن لترف ولا بعدام ليقيسو وشرناي سكع الدو سبت بعدكم سفرة الليل اقل لشعب لكين لهلا او لعدكم قلو مسندو قل لركب وبحوكم لنوش قلت اقبلو ومنا رتول ليكم اقل اتأكد وافقوا وقل حد بيلو هنا غلطنا ديب زنب كرينا سبت حونا ديب حونا غلطنا وديب ديقنا نريو يرحمناه ويسمعناه اندرم كنا لبي كرينا سو باللي تلبلت كرة ديبنا وديب ديق لحلينا يوم ديب كربت بيلو عوبين جاوبيو انا لبلكم تلليكو سمعو انا لبيلكم تسمعو يبيلكم يتغلط ديبو ويتسيئو ديب بحس عن بيلكم لكن يسمعكوني بيليو اللي سبتتو يوسف قلنجي ساتت على بيليو بدير هتوم ديب بحفرد دول كرو هتوم ساتت على ديب ابوه قلب لسو ديب يعقوب لكن هتوم يسمعو قلنا التسوم لبيليا هجياتا اقول لبيليوم بكا وعقب ليوم وتهاق يوم ومن فنجيهم شمعون نساء وأسري قدميهم قدم انتاتهم شمعون أيده أقول له دي أقبالتهم سك مصر لا قبلن ريوم سك مصر اند لا قبلو يوسف أوامر هبا لأوامر لميتة لا قربتهم اقلم الأقلوم من شرناي ولا فدتهم قلب لسوتهم سلومة سيفة قلها بوم دي بقبيلة بلعو ولا مالهم بلساتهم والحو لشرنايهم نسأو تأدوقهم وسك مصر بقصو وان قرو قلت ميو وروهم لقراو فتحة على فقلها بقلة أدقو قال فدتو أقبل الديب راية أقل حوبي ليوم لفدك أقبل التني تقراب علي توم سن فرحو وطلعو أقو وقل حد بيلو ودول بزحو قل يعقوب الجراق لهم كله دقمو وقلو وبيلو نفر آطبينا وتحاقينا وبيلينا أبقى صاوت حاقينا وانتم جواسيس انتم اند بيلينا تحمينا بيلو وحنا بيلناهو هنا سبع أشراف هنا جواسيس هنا وهنا عشر كلوت حو هنا لورونا مثل أبونا هلا ولورونا باديتو ان بيلو بيلا يوم بقل شرفاكم تم انتم قل عامل وروكم انسر قل ترفقوا بيلينا وانتم قيسو بيلينا ولورونا وبحونا نوش قلنا عقبل أمرينا بيلو مسلومة قدتهم كما عقبلتهم
السلو يعقوب مبيلا يوم بدير يوسف ولي حاق الكوني وزيمة شمعون قلت حاق لونيتو ومسلو ماذا بن يامين قلت نسوت حزل ليكم إلى يوم روابين بلساتو نبل للصدقة وسلمكاتو دي بديك سلمكاتو أقوب لكن بلسة واللي لنوش مثلكم قلي جيسيكو يند كل كل بيلي ورف داقلو أنا بحسرت وبهم قديمو تحزون ليكم انت بيلا تحاقيو ونما تنسيت دي بكفال أربعة وكلة من ريه ربي بظروف لا تتكرر كم لتنفع ان ريه وقل يوسف حبنكم هبيو ورئيس دي بمصر ووزيركم وديو وتراسته بحكمته لشرنايكم كزنا ولشرناي كل التشعب لزبيل على افهموا حكمته رب امرتنا اقتصاد لهبيو ومن جع لشعب لنجه ان ريو كم سلومة دي بكنعان جع سبت على يعقوب ولادو لعصر كلهم سك اسرائيل لاك وتتسرائيل دول مدقو يوسفوهم ركبو لكن يفرقو من ناتهتو عمر يوم لكن نفسي كشفقلو وبيل يوم بخطط منو انتم جواسيس انتم ولا كانت لهمكت دي بلدنا يقتروا مسأكم بيل يوم لحوكم لنوش من يتمسو يتلقككم بيل يوم وسلس عمل حقو سجن يوم شمعون قيدا قدم يوم وقلوم طلق يوم كم سلومة أوامر هبن فدتهم قلت عقبلهم ويتوم اللي عمر الكلو يقل يعقوب لدك ميو ويعقوب كم عبا قلوم بن يامين يلقكم سلكم أنا بحسرتي ميت بسببكم قدم الله يوسف أبديكم وأديما شمعون وسالساي قلت بكموتو بن يامين ولي مثلكم يقيس نبيلهم لأبا قلوم كم سلومة يتوم لزنب لودو كم فقدو وروابين كم أتعسى يوم وهكي سمعكم إلا تكرد ابنا بسبب زنبناتو بسبب كيت لودينا يوسف حونا اندرمكنا واندلت رجينا دي بحفرة لكرينا هو لازبينا هو دي بقرب النت بسبوت إلا تكردنا اندبيلة تعسى يوم هما توم بزنبوم كم اعترفوا ان ريوم يوسف لكن قراتكم يتفددتم لكنكم رحم يوم ولك ستات لستتايا وهو من أمو بن يامين كلم سلوداياكم تاما ان ري وبلا يوسفكم سامحون ان ريو ولكيت لهتم لو نوا أقلو لتكبرنات الأزبو والأبو وتفتكم بلسايا قلوم كم سلقوم ربي لتوم قلكيت لحسبو ربي قل سنيت لبدلايا وقل يوسف حبن ورعاست لابيو وديب مصر كلها رأست لعلة قلوب مصر لعلة مقارح لعلة ريناهو

ونما التنسيق من كفال أربع وكيله ابن سمرت وطبات مفجر. يقول الكفال اللي لحلامات ليوسف بدير تحلميها عند تحقق انريا ولحو دول مزعو كم فرق يوم وتوم دا مزعو كم سجدولو رئينا كل حلمو تحققا تحلم لبدير أسر كلوت كوكب عند سجدويك مسلومة صحيو ورح سجدوي ريكو لبيلا تحلم يقول لا عند لتحقق انريو. يقول الكفال اللي لحلم لبدير تحلمين دول تحققو رئينا كم سلومة اتو كم تقوى يوم وهتوم لي لسوا أكانت كم بازحة وتوم للسوا قبر عند قبع وعند تقبرة وزير لقبي هلا عند بيلو يحسبو لكن يتو كم فرق يوم وتوم لأكان لتوم لي صبرو ديبا كم سان يوم سبت اللي تولي فرقو وهتو عند فرق يوم لكن كم تقوى يوم رينا وحلمكم تحقق. حبونا ما تنسيت أسك الدقم بيتتنا قبلكم تحنسنهم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن نوح والسفينة. الكتاب المقدس في سفر التكوين قال شنو عن القصة دي؟ دعوة لك

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، تعريف الغفران هو شنو؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية خادم الله الوفي. تعالوا نسمع عن خادم الله الوفي، من هو الخادم الوفي وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنه.

0: شباب
1: يا هيثم اخبارك؟
0: الحمد لله، كيف انت؟
2: تمام الحمد لله.
0: استمتعين بالاجازه؟
1: يا الله اكيد اجازه كانت اجازه كانت رهيبه جدا، بس خلاص
0: وباقي لنا اسبوع.
1: صدقني
0: رايكم شنو يا اخوان؟ حنعمل شنو؟
2: نكمل.
1: انا في رايي نكمل برضو، لان انا ده اكتر وقت قاعد استمتع فوق بقعدتنا مع بعض.
2: اكيد طبعا.
0: خلاص تعالى ما قلت كده نكمل وخلونا نقرا مع بعض الليله قرايه في اشعياء 53 من عدد 1 لغايه عدد 12. اوكي نقرا من عدد 1. من صدق خبرنا ولمن استعلى ذراع الرب نبت قدامه كفرخ كعرق من ارض يابسه، لا صوره له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهي، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه، من الضغط من الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره مع غنى عند موته، على أنه لم يعمل ظلم ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب يده تنجح، من تعب نفسي يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها، لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصى مع إثمه وهو حامل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. من رح يحكي لنا القصة؟
1: أنا ممكن أحكي بكل صراحة. عجبتني فكرة حلوة شديدة، إنه النص رهيب جدا زي ما قرأ أخوي هيثم، نص عجيب بمعنى الكلمة. لو أنا دار ألخصه في جملتين أو ثلاثة، إنه واحد جاء قدم نفسه والناس ظنت فيه وقال ده مغضوب عليه من الله، والله أزلاه كأنه زول مزلول ومهان، كأنه النص شبهه يعني إنه هو كأنه شجرة ما منها أي فائدة، عرق بتاع شجرة يابس، كأنه بهيمة ما تفتح خشمها بيزلوها بيغودوها. لكن في نهاية النص بدأ يوضح لنا أكتر إنه هو قدم حياته، هو الله شال اسم الناس دي كلهم، هو حمل الأوجاع والأحزان، يعني زي كل حاجة كان أول شبهها به وفعلا حقيقية، لكن هو كان بيعمله لأجل الناس اللي بيشبهوا فوقه دي. وبكل صراحة دي يعني كخادم إنه هو فعلا يكون بمرحلة زي دي، دي شيء رهيب جدا. اتغطى اسمه من سفر الأحياء، ما بقى له سر، سحق بالحزن، جعل نفسه ذبيحة. كلمة ذبيحة يعني دي حاجة مؤلمة، إنه ذبيحة يعني قدم نفسه كأنه هو بيتضبح لأجل الناس التانين. يعني فعلا نص رهيب جدا.
0: فعلا صعب يقول كمان يتظلم ويتزلل وما فتح يعني خشمه كله، يعني رغم انت بتقول انه كل الاشياء اتصبت فيه لكن ما كان بينطق بكلمة، ولكأنه داري يقول المقطع انه ما حاول يدافع عن نفسه، ما حاول يثبت انه اخطأ مثلا ولا لا، وليه هو بيتحمل الحاجة دي. الحاجة الثانية في 9 كمان بيقول انه القبر بتاعه جعل مع الاشرار، يعني في مكان ممكن يكون رغم أنه فعل كل شيء من أجل الإنسان وكل شيء مفترض كان يتوج أو يتوضع قبره مع بلوك وحتازة دي، لكن وضع قبره مع الأشرار.
2: زيادة على كده في عدد 10 لما اتكلم عنه النص بيقول أنه هو كان مسرة بتاعت الرب، يعني برغم أنه كان في مسرة لكن كان في انسحاق بحزن. فالحزن الانسحاق بالحزن ده جاب مسرة الله، يعني الشخصية اللي حصل لها ده كده قدم الذبيحة، اتهانت وما عارف كل الحاجات دي، لكن كان في فرح إلهي. كمان في نفس الوقت بيقول في نسل أيامه حطول بسبب الذبيحة دي. النسل في الحتة بتاعت إنه بالمسرة اللي هو جلبها ليهم. تاني في حتة إنه في ناس كتيرين بيتبرروا بسبب الشخصية اللي تألمت وتأذت وحصل لها كل الجروح والحاجات دي، بسببها إنه حيكون في حاجة عظيمة جدا جدا للناس.
1: وأنا برضو يعني مية حاجة عجبتني في الآية 12 في ترجمة تانية بيقول لذلك أعطيه نصيبا بين العظماء فيقسم غنيمة مع الأغوياء، لأنه بذل للموت نفسه وحسب مع الأشرار، حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. يعني آمين، في البداية مذلول مهان الناس أهانوا، لكن في النهاية ربنا قال لا، هو الدم كان أفضل، هو حيقعد لأنه هو بيشفع لناس مذنبين كتار، وزي ربنا بدأ يدي مكان مرفع أكتر أكتر في نهاية الإصحاح بتاعنا شيء 53.
0: كويس، إحنا
2: نصوص دي قوية جدا جدا.
1: بكل صراحة.
0: طيب طالما إحنا سمعنا وجينا حكينا القصة، طالما بعد نشوف وين الله في المقطع.
1: الله هنا صعب شوية.
0: ممكن يكون ما في دراسات، ممكن ما يظهر فيها حتى الإنسان، ممكن ما يظهر فيها.
2: لا هو الله موجود
0: دراسة زي دي،
1: يعني مثلا موضوع انه مرات ممكن يكون نص، يعني مثلا يعني زي في التكوين، مذكرة في التكوين الأيام الأولى ما ذكر الإنسان لكن ذكرت حياته، لكن الله موجود.
2: هنا زراعة الله موجود،
1: زراعة الله في محضر الله
2: وفرح الله.
0: اوكي خلونا نبدأ بطريقة دي. طيب تعالوا نشوف بعد ما سمعنا القصة الحكاية اللي اشتركنا فيها مع بعض، تعالوا نعرف أو نشوف وين الله في المقطع.
1: في الآية الأولى هو زي السؤال بيقول ولمن ظهرت قوة زراعة الله. يعني هنا ده زي الله هو عنده زراعة قوية، وزي مشبه الزراعة دي بقوة، يعني حاجة قوية جدا أو عظيمة جدا. يعني هنا ده ظهرت، يعني
2: لو لاحظت ظهرت تعظيم.
0: وفي عدد 4 في نهاية المقطع بيقول ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله. هنا الله اسمه بيظهر كمان، كأنه الله هو اللي سحق، هو اللي ضرب. في عدد 4 في الجزء الثاني من المقطع ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، يعني كأنه بنقول هنا أول مقطع بيقول هنا هو مضروب من الله، معاقب من قبل الله بسبب شيء معين.
2: الله بيظهر هنا برضو بالفرح.
0: عدد 10
2: في عدد 10 جبالك أنت قلت في حتة إنه الله هو اللي مثلا خلاه وصاب بالألم بالجروح بالحاجات دي، هنا الله إنه ظهر بالفرح برغم الجروح اللي حصلت للشخص ده، برغم الألم. أحيانا الناس بتقول إنه مثلا الله قاسي، زي ما بدينا كلامنا إنه هنا صعب شوية، لكن أكيد في مغزى للألام والجروح دي كلها. بيجي يتكلم عنه تحت في حتة إنه الله من خلال الألام دي الفرح بتاعه ظهر. والشخص ده بسببه في ناس كتيرة حصل لهم صلاح بسببه.
0: عظيم.
1: تمام. أنا في الآية 6 قال نحن زي كلنا، نحن كلنا زي الغنم ضعنا وأي واحد ماشي في طريقه، لكن الله عمل شنو؟ وضع عليه، ذكر اسم الله، إنه زي الله شال خطايا
2: الناس كلها،
1: خطايا الناس دي كلهم، أي واحد ماشي بمزاجه، ماشي في خطيته، ماشي زي ما داري يمشي، ربنا زي لما الغنم دير كلهم تاني، لكن شنو الخطايا بتاعتهم دي شالة بس رما فوقه هو.
2: ده بيربط لنا النص اللي قريناه المرة الفاتت في الدراسة بتاعتنا، كان زمان الناس بيشيروا الأغلاط بتاعتهم السهو، ولا كانت قصدنا ولا ما قصدنا، بيشيروا الغنم والبهايم والحاجات اللي أمرهم بها الله، ويكون في طريقة معينة، هسي تحولت لشخص لو لاحظته
1: بالضبط.
0: جميل. طيب تعالوا نشوف النقطة الثانية، وين الإنسان في المقطع؟ هل ظهر إنسان
1: الشخص
0: هنا؟
1: ذاته يعني أمين، هو ما ذكر إنسان، لكن بيقول أن إحنا حسبناه، يعني زي واحد مننا، صح، واحد مننا، ان احنا حسبناه وان احنا شفناه هو مذلول وان احنا شفناه هو مضروب. ظهر شخص عجيب بمعنى الكلمة،
2: الشخص المتحمل الالام، وظهر الناس او بقيه الناس اللي بيظنوا الظن اللي ما ماشي عديل، يعني ما الحقيقة، اللي ما شايفينها دغرية، إنه زي لما في حتة إنه زول ده بيتألم ومتروك ومنبوس لأنه الله سابه. الناس اللي
1: بيشمت يعني أنا بس كان فعلا زي ده أكد إنه زي ما قالت أختي هادية، إنه هو أصاب الزلة، والناس اللي قاعدة تتفرج، في ناس بس قاعدين منتظرين 200 يشوفوا زول يغلط
2: عشان يتكلموا فيه،
1: حصل لك كربة أو مصيبة، بس شفتها الله بدأ ينتقم منه.
2: ما قلنا ليكم
1: ده، بس شفتها بس ناس قاعدين عشان إنه يستمتعوا بعذاب بألم الناس التانية.
2: يعني نقول ظهر الإنسان اللي عنده توقعات بعيدة من التوقعات الحقيقية، وفي نفس الوقت الإنسان اللي ممكن يكون حيتبرر أو حيكون صالح بسبب الإنسان اللي سفك وضرب وتشتم وتهان.
0: في عدد 7 كمان بيظهر هنا في الجزء الثاني من المقطع، كشاة تساق إلى الذبح وكناجة صامتة أمام جازيها. هنا بيظهر فيه شبيه هو بيشبه فيه الحيوان هنا. وفي عدد 9 برضو جعل مع الأشرار، يعني هنا بيذكر هنا في كمان
1: في الأشرار، ومع رجل غني وقبره ولشنو، يعني هنا في برضو شخص غني عند موته. عجيب عن نفس العدد الحسي قال أخي هيثم، النص الأخير اللي شفنا على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه قش، ده كل المصايب ده حصلت له، الزور ده لا ظلم ولا كذب ولا عمل إيش، والناس التانين بس هاي قاعد يشمتوا
2: شوية غريبة الشخصية دي، محتاجة الواحد يقف في النص ده يعني آلاف المرات عشان يستوعب، يعني الظلم لو أنا ليلة ظلمت وبله ما كيد ما حاسكت
1: بالضبط كده.
2: هو بيقول لك ما فتح فاه،
1: هي اللي هو برضو المقطع قال هيثم، قال كناجة تساغ أمام جازية وكشات، قال لك ما فتح،
2: ما دافع عن نفسه،
1: رغم أنه عارف نفسه أنه هو لا أخطأ، عارف نفسه
2: إذا كان المجرم بيقوي محامي عشان يطلع وبيطلع بريء.
1: بالضبط كده بالضبط، لكن هو شخصية عجيبة بصراحة.
0: عظيم. النقطة الثالثة، شنو ممكن نتعلم من النص؟
1: عن الله،
0: عن الله في النص، وعن
1: هو أول شيء التدبير الإلهي، تدبير عجيب، يعني يمكن مرات حاجات ما تخطر في بالنا، يعني زي أن احنا حسي لو شبهنا نفسنا هنا بالقنم وأي واحد ماشي بمزاجه، ربنا جاب واحد لا عنده خطية، لا عنده اسم، لا عنده أي شيء، وإنه جاء حتى إن أي واحد يشوفه بيحتقره، لكن جخله هو المخرج بالنسبة لنا، هو الشال أسامنا، هو الشال خطايانا. إله بيحبنا، وتدبير عجيب، تدبير بصورة، يعني في الوقت ذاك لو نحن قرينا النص ده قبل ما نعرف بقية القصة كلها حنحتار يعني.
2: بعدين التوقعات وغير توقعاتنا، احنا بنفكر كيف هو بيفكر كيف.
1: بالضبط.
2: احنا فكرنا محدود، يعني انا ما انا خلينا اقول انه فكرنا زي الاطفال مع الله، يعني اقولنا بس بشيل حتات معينة بنقول كده وخلاص، يعني ما بنقدر ناخد ابعاد كثير. عشان كده الله فكره الواسع الغير محدود، اللي بيقدر يفهم حتى اللي جوانا اللي احنا لسه ما فكرنا فيه اصلا.
1: وتاني انا اخر المقطع اللي هو في الآية 12 انه بيتكلم عن الزول اللي هو جو قدم نفسه، الله جشن كافوا إله المكافأة، صح؟ يعني مهما أنا سويت، حتى لو الناس ظنوا فوق السوء، وحتى لو أنا قلبي إنه أساعد الناس، الله شايف. قال لذلك الآية 12، لذلك أقسم له، يعني زي أداء نصيب أو قسمة بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، يعني خلّى مع الناس العظماء. الله ما نساه، رغم الناس كلها قالوا عنه ما قال، هو ما تكلم، لكن الله وضح هنا إله المكافأة. الله مستحيل أنا أعمل حاجة كويسة وربنا ما بيجازيني.
2: إضافة لكذا أداه امتياز ثاني بسبب أنه كان مطيع أو كان ماشي بالطريقة دي، أنه دخل فرح في قلب الله، أنه بسببه في ناس كثيرة تباركت.
1: بالضبط.
0: أوكي. بعد ما إحنا شفنا الحاجات اللي إحنا تعلمناها من خلال النص وشنو ممكن نتعلمه، تعالوا نأخذ نظرة الإنسان، شنو ممكن النظرة اللي بنقدر نقول عن المكتب؟
2: نظرتنا تغيرت تجاه الإنسان، يعني قصدك؟
1: بالضبط. ما ينتظر مهما أسوي حاجة كويسة، ما ينتظر إنه الناس حيصفوا قدي. ممكن حتى لو أنا بعمل حاجة كويسة للناس، الناس ممكن يجازوني شر، ما تنتظر من الخير من زول. يعني دي حاجة عجبتني.
2: نظرتي في في في في الحتة دي إنه إضافة لكلامك ده، إنه أنا أعمل حاجة اللي بتدخل فرح في قلب الله. طول ما أنا مهما يعني الناس كان شافوني صغير ولا كبير، ناقص زي ما بيقولوا، يعني مع إنه الكلمة دي شوية مفروض ما نقولها، لكن شايفين فيني أي حاجة كده يعني ما زيهم، بتقلل من مكانتي. أنا أشوف إنه العمل اللي أنا بعمل فيه أو الحاجة اللي بتدخل فرح الله، ودي مهمة شديد. يعني لو لاحظوا في النصوص الأوائل كنا بنقول لو الإنسان بقى صالح وبقى بار وبقى ماشي كويس، المنفعة ما بتكون له هو بس، بتكون للناس اللي معاه. يعني الشخصية دي أكدت لي إنه الكلام اللي إحنا درسناه في الأول صح، بسبب إنه أنا أمشي صح الناس اللي معاي حيمشوا، كان أولادي كان أخواني كان أصحابي، المهم الناس المنطقة اللي حولي، لأنه أنا بشيل منهم وهم بدوني. لو أنا طلعت الحاجات الكويسة أكيد حيتأثروا بي، وكمان برضو لو طلعت الحاجات الشريرة هم برضو حيتأثروا.
0: حاجة جميلة فيها كمان، يعني إضافة مش إضافة اللي قال أيمن فوق عليها كمان، أحيانا بتكون في أشياء بيقدموها الناس بسيطة وسريعين الناس ممكن يحكموا فيها، بالرغم أنه ممكن تكون سبب فرح، سبب رسالة للناس، بسبب يتألم أو بسبب داير يوصل حاجة معينة للناس. الناس سريعة بتحكم فيها من غير ما تشوف النتائج. ونفس القصة، يعني حكموا عليه بالرغم أنه هو كان بيعمل حاجة لأجل الإنسان، يعني كان بيضحي من أجل الإنسان، عمل يتحمل وكل المصائب وكل الحاجات ممكن تصب وتشوه الصورة بتاعته، لكن رغم أنه صبره، رغم أنه كان متحمل، رغم أنه كان كل شيء، لكن المكتب علم أنه الحكم السريع على الإنسان لأجل الشيء حتى اللي بوصله لك اللي بيقدمه لك ما ما ما بكون كويس في حق أي زول. لما نجي نحكمه أو لما نحكم عليه، الألم أو الحاجة اللي بيصاب به هو الحاجة اللي ممكن تكون، فبتكون مشكلة أحيانا. كويس. موضوع جميل ومقطع جميل جدا.
2: أكيد.
0: فعايزين نسمع ترنيمة من خلال المقطع، وممكن يكون مجهز لنا ترنيمة.
2: أنا مجهزة لكم ترنيمة، ممكن نسمع
1: ترنيمة هذه.

0: رايكم شنو في الترنيم؟
1: يا رهيبة جدا
0: ما شاء الله الموضوع مشجع وزول بيتأمل فيها كويس.
1: بالضبط.
0: منو حيصلي لنا؟
1: أنا ممكن أصلي لكم، لكن قبل ما أصلي لكم خلونا نتذكر
2: نشارك الموضوع ده مع ناس ثانية.
1: يا ريت احنا نشارك موضوع الليلة غيم جدا، يعني حتى ربنا يدينا نعمة انه
2: امين
1: نعيش بمبادئ اللي احنا تعلمنا من المقطع ده. يا الله بنشكرك لأجل كل حاجة صالحة، بنشكرك لأجل كل يوم انت تعلمنا حاجة جديدة، بنشكرك يا رب لأجل اليوم ده يا رب علمتنا عن خادمك الأمين، رغم انه الناس اهانوه والناس فكروا وظنوا الصور فيه، في ناس تانية بتشمت فيه، ده مضروب مزلول من الله، لكن انت جبته عشان انه يحمل الخطايا بتاعت الشعب ده. ربي نشكرك لأجل محبتك، لأجل رعايتك لينا، بنشكرك يا رب لأجل كل شيء انت جديد علمته. خلينا يا رب انه طول الوقت نرفع عيوننا لك، ما ننظر للناس أم من حولنا ممكن يقول عننا شنو. يا رب أديني يا رب أنه نطيعك، أديني يا رب أنه نخضع عليك، حتى لو أمور شايفيننا ما منطقية برضو يا رب، حتى لو حسينا نفسنا مظلومين مزلولين مجروحين من الناس، يا رب خلينا نرفع عيوننا لك، ساعدنا يا رب. يا رب نشكرك لأجل كل كلام، ليتك ما أنه تباركه وتخلي سبب تغيير لحياتنا ولحياة آخرين، في اسم يسوع المسيح آمين.
0: مع السلامة يا شباب، نتلاقى مرة تانية إن شاء الله.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. يلا شباب باي. مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر. عشر سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك كل سنة. نحن وإنتو بنمشي المشوار سوا.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير، مساء المحبة والرضا، مساء الونسة الجميلة والكلمة الطيبة والقلوب اللي بتتلاقى بالمحبة حتى لو فارقت يعني بين المسافات ممكن تكون بعيدة. مساء الخير لكل زول يعني فاتح لنا قلبه قبل الراديو، ولكل زول مستمع ومستمعة قاعدة معانا في اللحظة دي، إذا كان في البيت، في الشغل، في الطريق، في مشوار الرجعة، أو حتى الزول اللي بيقضي مساه وبراه، بنقول لك انت ما براك، احنا موجودين معك، وكمان حتلقى صوتنا بيونسك، ويعني حنستمتع مع بعض باستماعنا للترانيم الروحية، وحنتونس مع بعض في مساياتنا المختلفة دي بواحدة من المواضيع الجميلة اللي ممكن تدينا دفعة كده للفرح رغم ظروفنا الصعبة اللي احنا قاعدين نمر بها. عشان كده مسا جميل، مسا مشجع، مسا مبارك على كل زول موجود معنا، وانت حتى اللي بتسمعنا على الساتلايت اهلا ومرحبا بك واجمل مسا عليك. تعالوا مع بعض كده نتفاعل وكمان نتشارك، واذا عندك اي ترنيمه حابه تطلبها يا ريت تواصلني على رقم الواتساب 0535976565 39. بقول لك الرقم تاني 0535976565 39. وحباب كل زول حاب ينضم لنا وموجود معانا بقول لك ما تمشي، لأنه يوم الليلة يوم مميز فيه ترانيم كثيرة يعني من مرنمين مختلفين، خليك معانا واسمعنا. وأكيد تحايا كبيرة مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان ما تنسوا إنكم تتقبلوا تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم دايما أمسية سعيدة ومباركة. تعالوا مع بعض كده نطلع نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يعني هل الفرح أو الاحتفال عنده مناسبات بس بالضرورة تكون مكتوبة اليوم الفلاني الشهر الفلاني، ولا أنا بس لازم يعني أحتفل حتى بنفسي؟ فعايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي نتونس في الموضوع ده. خليك جاهز وشاركنا، لكن قبليها تعال برضو نستمع للمرنم. أقول لكم من يا ربي اخترت لكم ممكن بين اثنين، ماركو كوش ولا فيلمون حسن. تعالوا نستمع للقس فيلمون حسن في ترنيمتنا الجاية نزلت من علاك، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا. تعالوا معنا ودي دعوة مجددة لكل زول انضم لنا.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: حبابكم مستمعينا وحباب كل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا بكم مرة تانية وسعيدة جدا جدا ونحن بنتلاقى في أمسية جديدة، وكمان بنتناقش ونتحاور ونتونس في موضوع جديد. منو فينا ما بحب الاحتفالات يحتفى به أو يحضر احتفالات تانية؟ أكيد كلنا بنحب نكون في محافل كثيرة تكون مختلفة، ويمكن بحياتك مريت بكثير من الاحتفالات والمناسبات المفرحة. مثلا إحنا الفترة دي يعني بنعيش ذكريات جميلة، بنحتفل بمرور 10 سنين على انطلاقة راديو سمر وكمان تأسيسه، وإنه ربنا موجود معانا في الفترة دي كلها شايلنا على كفه، وكان كل النجاحات وكل الظروف اللي احنا مرينا بها في سمر فعلا تستحق اننا نحتفل، تستحق انه يكون عندنا وقفة شكر وامتنان للرب على كل صنايعه العظيمة معانا. عشان كده عزيزي المستمع، انت اكيد برضو عندك احتفالات وعندك مناسبات كثيرة، ورينا واحدة من المناسبات اللي انت محتفل بيها او مبسوط بيها فرحان بيها في الفترة دي، قول لنا عشان ما احنا كمان نحتفل ونفرح معك. وكمان مستمعينا، واحدة من الاحتفالات الجميلة اللي بتكون في حياتنا بتستحق إننا فعلاً نحتفل بها نفسنا، يعني بنستحق إنه ندي نفسنا لحظة بتاعت فرح، لحظة بتاعت شكر وامتنان على إنه كانت شايلانا نفسنا دي برغم كل المتاعب اللي إحنا بنسبب عليها. فعشان كده عايزة أقول يعني إنه شنو اللي بيخلينا نقيف وسط الزحمة الكثيرة دي، زحمة الحياة ومشاغلنا الكثيرة وتعب الأيام، ونقول دي اللحظة المختلفة واللحظة دي بتستاهل إننا نفرح بها. ليه يعني بنحتفل بأعياد كثيرة أو بمناسبات كثيرة؟ خلينا كده مثلا نقول بعيد الميلاد، وليه كمان بنفرح حتى بالنجاحات؟ وليه بنعمل احتفال مثلا لعيد زواج أو للتخريج وللمناسبات الوطنية وللأعياد الكثيرة اللي ممكن قاعد تمر بينا؟ أول مؤسسات تلقى مؤسسة مثلا تمت 20 سنة، زي ما راديو سمر حسب احتفل ب10 سنين، يعني تلقى مؤسسة تمت مثلا 20 سنة، شركة مرت عليها 50 سنة، يوبيل خشبي، يوبيل فضي، يوبيل ذهبي، كل يعني الفترات دي تلقاها فعلا يعني محط اهتمام للزول المؤسس أو للشركة اللي يعني بدت الشغل ده. فبتلقى إنه في فرحة كبيرة بين الموظفين، فرحة كبيرة بين الزملاء، ودعاوي كثيرة ممكن تصل لشركات تانية أو يعني بارتنر تانيين، أو يعني بجد يعني تلقى في نوع كده بتاع تبادل تحايا وتهاني ومباركات وآمال جديدة وأمنيات للجهة المحتفلة دي. فإحنا عايزين نقول إنه هل الاحتفال مجرد مناسبة فيها ناس مجتمعين وضحكات وأغاني وكيك وشاي وصور للذكرى، ولا الموضوع ممكن يكون أعمق من كده بكثير؟ يعني أنا بقول إنه الاحتفال في جوهره ما مجرد فرحة بنعيشها في لحظة، لكن هو وقفة مع النفس بنراجع فيها مشوارنا ونتذكر الحاجات اللي حصلت والناس اللي وقفت معانا والصعوبات اللي تجاوزناها والأحلام اللي بقت حقيقية بعد ما كانت مجرد أمنيات. فعلا احنا زي ما يعني بنتكلم عن راديو سمر يعني كخدمة كبيرة جدا جدا، وزي ما انتم متابعين معانا بقدر شو كانت غرفة صغيرة للصوت، لكن هسه حاليا ربنا باركنا وبتشوفونا من خلال شاشة صوت وصورة، برامج، بودكاستات، فيديوهات، جناجل، ريلز، كل ده نشكر ربنا، ده بنعمة ربنا انه كان معانا في المشوار ده كله. فيعني بجد حاجة تستحق الاحتفال، حاجة تستحق الفرح والامتنان، لأنه كثيرين بصراحة كانوا بيتمنوا أن الحاجة دي تحصل، وإحنا ما كنا عارفين الحاجة دي ممكن تحصل كيف، لكن ربنا هو اللي ساقنا كل الأفكار وكل الخطط كل شنو ده، يمكن من سنين كثيرة ما يتحققت، لكن جه في الوقت اللي ربنا قال فيه خلاص بعد كده هتكون في واجهة جديدة للراديو سمر كانت فعلا اتعملت. عشان كده مناسبة تستحق الاحتفال بمرور 10 سنين بكل ما فيها من صوت لحس. حاليا بقينا نتواصل معكم بصوت وصورة, بقينا نتلاقى في حوشنا الكبير زي ما انتم بتقولوا دائما انه راديو سمر هو حوشنا الكبير. عشان كده عندك اي تهاني, عندك اي امال جديدة لراديو سمر ولبلدنا الغالي السودان, طوالي ما تبخل بيها, كاتبنا وراسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9 وخلونا نتشارك الأفراح مع بعض. ولنتو رأيكم شنو؟

اليوم لحد حسي مع راديو سمر، الصوت لسه مستمر والمحبة كمان مستمرة والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز، نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة.

مرحبا بكم مرة ثانية مستمعين الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي على الترنيمة الرائعة دي. من المثلك دايما قليب وحنون، من المثلك دايما قليب وحنون. أكيد ما في زول يعني مهما الناس بلغت درجة الحنية والمحبة وكل ده، برضو يعني بجد ما في قلب حنون زي الرب يسوع. إذن مستمعينا تعالوا مع بعض برضو نشوف الاحتفال بتاعنا. زي ما تكلمنا عن أنواع احتفالات كثيرة، لكن مرات بنكون مشغولين لدرجة إننا ما بنلاحظ إننا قطعنا مشوار طويل بنجري من يوم ليوم ومن مسؤولية لمسؤولية ومن هدف لهدف، لحد ما ننسى نقول أو نجيف وناخذ نفس كده عميق ونقول الحمد لله نحن وصلنا لهنا. يعني ما بنحتفل ولا بنشكر ولا عندنا زمن ولا مذكرين ذاتنا حتى. عشان كده يمكن الاحتفال واحد من الحاجات اللي بتخلينا يعني نبطئ خطواتنا شوية وكمان نتلفت لورا، ما عشان نعيش في الماضي لكن عشان نعرف يعني كمان نعرف ان احنا جينا من وين، بدينا من وين، ونتعلم من تجربتنا ونستعد نمشي لقدام بأمل أكبر. عشان كده مستمعينا حابين نتونس الليلة كلنا كده مع بعض في موضوع الاحتفالات والحفلات والمناسبات الكثيرة اللي ممكن تكون مفرحة تجمعنا في جو عائلي وجو أسري جميل. واحدة من الاحتفالات الجميلة جدا جدا وبتخلي الناس يحتفلوا ويكونوا ملمومين أو متلمين في جو عائلي لما يكون في مولود جميل جديد الناس مستنينه بعد زمن طويل جدا جدا، فبتلقى دي مناسبة جميلة، مناسبة لمة وفرحة. 200 يمر الأسبوع عشان الناس تسمي يحتفلوا بيدا، 200 تمر سنة عشان يعملوا حفلة عيد الميلاد، ويا سلام على العزومات والمعازيم، ويا سلام على التجهيزات. يعني استقبال الاحتفال ده أو المناسبة دي بكل فرح وبكل يعني أنواع التجهيزات اللي ممكن يعني أنت بتتخيلها لأسرة كانت مستنية أن يكون في مولود يطفي جو من أو يضغي جو من الفرحة والسرور على الناس. فعشان كده دي واحدة من الاحتفالات الجميلة والمفرحة جدا جدا، ومهما عدت عليها سنين ما بنقول يا أخي نحن تعودنا على العيد ميلاد كل سنة بنسوي بنعمل، لا بالعكس احنا بنكون مستنين السنة تجي عشان نعمل عيد ميلاد تاني وتعدي بعديها سنة وسنة وسنة لحد ما يكبر المولود يبقى شاب، وهو بعد كده هو اللي هو بيستلمه وبعد كده بيفرحنا اللي احنا معاه. شفتوا كيف ممكن مناسبات الصغيرة بتسمع جو أسري جميل، أو حتى النجاحات يعني طلابنا ربنا يديهم الصحة والعافية ودائما يكونوا ناجحين ومن مجد لمجد ومن مرتبة لمرتبة عليا في النجاحات والتقدم والازدهار في مجالاتهم المختلفة. كيف إحنا بنكون مبسوطين وكيف إحنا بنكون فرحانين لنجاحاتهم، والفرحة دي يا جماعة ما بس بتخص الأسرة لكن بتمتد كمان للأهل والجيران، والعزومة ده يعزم التاني يعني ما فيه حاجة خاصة يا جماعة، العزومة ماشى الجاري يعني يعزم جاره تعالى رح نسلم لولد فلان قالوا نجح أحرز نسبة سمحة خلاص رح نبارك له يا أخي، ويلقوا تاني اثنين معهم في الشارع يسوقوه. شفتوا الفرحة بتعم، الفرحة بتعم وبتعادي، انت ما براكل بتحس بالفرحة لكن بتنقلها كمان وبتعدي بيها الزول التاني. فبدل ما كانت فرحة في إطار أسرة بقت فرحة في إطار الحلة والجيران وبعد شوية المجتمع، ويحصل حفلات من روابط وجمعيات إنه الليلة محتفلين مثلا بطلابنا شهادة الأساس أو الشهادة السودانية أو خريجين جامعة فلان الجامعة الفلانية الكلية الفلانية. يا سلام شفتوا كيف حتى الاحتفالات بجد بتعم، الفرح بيعم يا جماعة. عشان كده ما تفوت ولا لحظة من غير ما تحس إنك محتفل أو من غير ما تحس إنك أنت مبسوط وفرحان. عشان كده بشجعكم مستمعينا نحتفل بالحاجات البسيطة لأن احنا مرات ما مدينها قيمة بالمناسبة، نحتفل بمرور يوم جميل عدى علينا. إذا كان مع الأسرة أعزم صحبك على كوباية شاي أقعد تونس وأنا الليلة مبسوط إنه اليوم ده عدى وعملت فيه 1 2 3 حاجات بسيطة لكن بتستحق إنك تجيف وتحتفل عشانها.
رايكم شنو برضو؟ نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل كمان شنو احتفالاتنا. وأكيد مستنية برضو مشاركاتكم، وكمان تشاركوني احتفالاتكم وأفرحكم اللي انتو بتتجهزوا ليها بياتوا طريق.

10 سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة هنحنا وإنتو بنمشي المشوار سوا.

حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا هسا، وسعيدة جدا جدا بكل الأحباب وبكل المستمعين وبكل المتابعين وين ما كنتوا، وأمسية جميلة وسعيدة عليكم. وإحنا لسه مواصلين في موضوعنا إنه ليه نحن بنحتفل، ويلا دار أقول لكم سؤال تاني، ليه نحن محتاجين نحتفل بإنجازاتنا وكمان نجاحاتنا وكل المناسبات اللي ممكن تمر علينا؟ ممكن كل واحد يسأل ده، وفي ناس كمان حتى بيسألوا السؤال ده من باب إنه ببخص الاحتفال، ببخص الفرح. إحنا يعني أنتوا هسه نحن نحتفل عشان شنو؟ يعني شنو يعني؟ فبتلقى إنه يا أخي الحاجة دي ما فارقة معه كتير، احتفلتوا ما احتفلتوا، فيها فرح ما فيها فرح، يعني هو ما شايف إنه أساساً مفروض تتعمل يعني تقوم القومة دي كلها واللمة والصرف والبزغ اللي يعني أنتوا شايفينه ده. فدايماً أكيد في ناس قابلوكم زي كده في حياتكم، أو اختبرتوا ناس هم أصلاً ما بيحبوا جو الاحتفالات ده. طيب أنا عايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنحتفل بإنجازاتنا لأنه الحياة ما كلها محطات أن إحنا بنوصل لها بسهولة. الحياة طريقة طويل فيها محاولات وتعب وتعليم، عشان كده مرات بننجز حاجة وبنجري للحاجة البعديها من غير ما ندي نفسنا فرصة عشان نفرح بالقبليها الأصلاً أن إحنا أنجزناه. يعني بنحقق هدف وبعد ساعات نبدأ نفكر في الهدف الجديد، وبننسى إنه خطوة صغيرة ساهمت في وصولنا للمكان اللي إحنا فيه هسه حاليا. الاحتفال هنا ما معناه إننا يعني خلاص ختمنا أي حاجة والموضوع انتهى، لكن أظنه إن يعني معناه إننا قدرنا المجهود المبذول واعترفنا بالتعب اللي إحنا تعبناه والمشوار الطويل إحنا مشيناه مع بعض، وكمان هي مناسبة نشكر الناس الساهموا معنا في نجاحنا الكبير ده. إذن هل نحن بنعرف نحتفل بنجاحاتنا، ولا تعودنا نقلل من إنجازاتنا ونقول دي حاجة عادية اتعودنا على كده؟ أكيد مستمعينا في ناس فعلا اتعودوا على كده لدرجة إنه شايفين إنه ما في داعي أصلا للاحتفال. وكمان بيجي مثلا زول يقولك يا أخي هو ظروفنا أساسا ذاتها ما بتسمح إنه الناس تحتفل، لكن إحنا كسودانيين مرينا ولسه بنمر بظروف صعبة جدا جدا في بيوتنا، يعني إذا كان بيوتنا الصغيرة ولا أسرنا الممتدة، بنشوف إنه اتغيرت الحياة وناس فقدت الاستقرار وفقدت أمانة وناس كثيرة مرة بأوقات محزنة جدا جدا على حسب الأحداث اللي بتمر على بلدنا الغالية السودان. كل مرة في أي بقعة في أي حتة في حدث مختلف عن الثاني، ويمكن الأيام دي بنعيش حدث صعب جدا جدا، فقد كبير جدا جدا لأسر كبيرة شديد، فقدت شباب كتار جدا في مناطق مختلفة. فعشان كده خلونا فعلا مع بعض في الأمسية دي نرسل تعازينا ونقف مع الحزانة في فقدهم وفي حزنهم. ربنا فعلا يعزي ويدي صبر لكل الأسر اللي فقدت شبابها. إذا مستمعينا برضو يعني الظروف برضو ما بتوقف الفرح، برضو ما بتوقف الاحتفال، وفي ناس برضو مثلا افترقت من أهلها ومن أحبابها، ولكن في وسط ده كله ممكن الزول يقول لك لسه برضو نحن بنحتفل، لسه الحياة بتدينا أوقات جميلة للفرح وللاحتفال. ولما نيجي وقت للفرح أكيد الفرحة قاعد تعم، وبننسى الأوقات اللي دائما بتكون فيها حزن وفيها ألم وفيها وجع. ممكن يكون يعني إذا عايزين نرد على السؤال ليه نحن أصلا بنحتفل رغم الظروف دي، لأنه الاحتفال يا جماعة مش نحن بننكر فيه الوجع أو بنغير اتجاه للحدث الحصل، لكن بالعكس ممكن يكون هو مساحة صغيرة نتمسك فيها بالحياة، ونتذكر إنه الحزن ما المفروض ياخد كل المساحة دي يعني من أرواحنا ومن كمان لمتنا الحلوة مع الأهل والأحباب. وأكيد يعني كثير إحنا كسودانيين بنقول
الفرح والكره متباريات طبعا لما تحصل احداث ممكن تكون قريبه لبعض اذا كان كره او فرح فبنقول الاثنين متباريات. عشان كده دائما بيشجعوا الاسره المكلومه انها تواصل في الفرح وتنسى الحاجه او المصيبه الكبيره الحلت على الاسره ويتجهوا لاتجاه الفرح رغم انه بيكون في اختلاف كبير يعني بسبب ده، لكن في النهايه بيرجحوا كفه الفرح. إذا مستمعين أتمنى إنه أيامنا فعلا تكون فيه تكون ظروف متاحة للأفراح. حارب الظروف مهما كانت صعبة وأسس لنفسك فرح عظيم ممكن تحتفل به.

شكرا للفريق الجميل ده على الترنيمة الرائعة دي بعربي جوبا، واحدة من يعني اللغات أو العربي الجميل جدا اللي احنا دائما بنحب نرنم به في محافلنا المختلفة. ربنا يبارككم يا شباب، والمزيد من الترانيم الجميلة الروحية وكمان التسبيح. نرجع لموضوعنا مستمعينا عن الفرح واللمة، وشفنا يعني ليه مهم إنه نحن نحتفل رغم الظروف الصعبة. تعالوا خلونا كده نفرح بلمة الأهل ونحتفل بنجاح أولادنا، ونقدر زول وقف معانا ونقول شكرا يا رب على النعم الموجودة، وكمان في نفس الوقت نتذكر الناس اللي بتعاني ونشاركهم الدعاء والمساندة، لأن الفرح أعزائي المستمعين هو ما خيانة للحزن. والاحتفال ما معناه إنه يعني كل شيء بقى تمام، مرات الاحتفال هو يعني إننا بنعترف إنه رغم كل شيء لسه في حاجات تستحق الشكر والفرح. عشان كده مستمعين الأعزاء، مثلا تكون في سنوات كثيرة مرت، لكن ما كل سنة بتمر بتكون سنة عادية. في سنوات بتعلمنا، وفي سنوات بتغيرنا، وسنوات كمان بتخلينا نكتشف قيمة الناس يعني الحولنا. وعشان كده لما نحتفل بذكرى معينة نحتفل يعني أو نحن ما بنحتفل بالوقت ذاته المشى، لكن بنحتفل بالحكاية اللي حصلت خلال الزمن الفات ده كله، إذا كان سنة سنتين 13، المهم بقدر ما مرت السنين عليك في الإنجاز اللي أنت عملته. عشان كده يعني بجد لما نربط الفرح باحتفال أو بمناسبة معينة قاعد تكون حاجة جميلة. وفي نفس الوقت كمان يا حبذا لو قعدنا نحتفل مرات يعني نصنع مناسبة، نعمل لنا مناسبة برانا دارين نحتفل الليلة فشني، يعني لو الناس علقت بالونات، ناس عملت ليها كيكة وشاي بالعصر كده، وعملت لما يعني كل واحد في البيت عزم له وصاحبه 2-3 وبقت في لما، ده ما احتفال؟ ده احتفال ودي فرحة ودي لما كبيرة، بركة يعني كبيرة جدا جدا. فكرة كانت صغيرة لكن اتطورت ونجحت وبقت فيها لما، فيها بركة، فيها الناس تتفاكر في كلام ربنا والناس تتشارك لقمة بسيطة وصغيرة لكن معناها كبير وعميق جدا جدا. وممكن كمان تكون سبب إلهام لناس تانين، يا أخي اليوم الفلاني ذاك صاحبي اتصل علي ساي من غير مناسبة قال لي تعال أشرب معي شاي العصر، مشيت أو شاي المساء أو شاي المغرب زي ما قاعدين نقوله، مشيت وكانت لمة كبيرة بيجت لقيت فلان وعلان قعدنا تونسنا وحكينا كثير في موضوع معين، فكانت يعني فكرة بس كده جات وبقت مناسبة. يعني شفتوا كيف؟ فبيقول لك يخطب ما احنا ذاتنا تعال نعمل حاجة زي كده. فبجد أعزائي المستمعين بشجعكم إننا خلونا نصنع احتفالاتنا بنفسنا، خلونا نفرح يا جماعة لأنه بجد العمر قصير، وفي نفس الوقت كمان حتى ما نبخس المواقف الصعبة اللي ممكن قاعدين نمر بها. رأيكم شنو نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين لأنه زمننا أصلا خلاص شارف على الانتهاء.

مستمعينا الأعزاء، أكيد حنرجع ونكمل ترنيمتنا في الختام، وعايزة أقول لكم يعني وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا الليلة، لكن عايزة أقول لكم كمان إنه الكتاب المقدس يتكلم كثير عن أوقات الحزن وأوقات الفرح، وقال للبكاء وقت وللضحك وقت وللنوح وقت وللرقص كمان وقت، والآية دي بتورينا إنه الحياة فيها مواسم مختلفة جدا جدا، وقت للحزن وقت للفرح وقت بنحتاج فيه نعبر عن مشاعرنا وكمان نشارك الآخرين لحظاتنا الجميلة. عشان كده مستمعينا أتمنى إنه دايما نقول نقيف ونقول زي ما قال داود في سفر المزامير، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهجه ونفرح فيه. يعني نتمنى إنه فعلا كل الأوقات تكون أوقات مناسبة فعلا للفرح، وأوقات مناسبة دائما للاحتفالات المختلفة. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وشكرا جدا جدا لحضوركم وتواجدكم معنا. والحد ما نتلاقى ما تنسوا تستنونا بكرة الصباح إن شاء الرب، وعشنا على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء اتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل ساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك، مهما تلاقي ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية، غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
1: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
4: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
1: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
1: ويقولون:
5: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
1: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
1: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
6: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
1: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
4: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
1: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
7: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجا للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان

بيشتاق أنا لكلامك زي ما نقيل بيشتاق لجداول الموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك عشان أسمع أنا

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتخذ كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة، وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا.

نازفليه وبالكرن والمردود نرقص ليه.

0: يا الله تقريبا انجي علقت في الحته دي.
1: ما عليك اشوف. ما عليك.
0: ربي الحكمه شنو يعني؟ الحكمه شنو من الموضوع ده كله؟
2: برا صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
0: لا ولا التراك مستهلك.
2: مستهلك؟ طيب
0: برا الويف؟
2: خطيرين.
0: هذه
2: حتكون ظابطة
0: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالباً.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف، أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف، أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف، الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف، لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف، فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف، غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف، ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف، كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف. وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطا عاملها لنا دي؟
1: هو عادي
3: ما أعرف ليس ما قدرت أوصل إيجا وصراحة وشنو بالحركة دي؟
1: وشنو عادي وما عادي ده؟
3: يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير، ما اعرف ميولي تتغير، اصحابي تغيروا، هو الموضوع ده عادي يا ترنيم؟
1: عادي يا انجي، عادي.
3: كيف
1: المحيط
3: عادي؟
1: بتغير يا انجي،
3: الناس بتتغير، النفوس بتتغير. وشو لك النفوس بتتغير؟ لا ما بيعمل لك النفوس. النفوس بتتغير، المحيط بتتغير، للأسف الأهداف ممكن تتغير، حتى الشغف ذاته بتغير، كله عادي يا إنجي. لكن ما هو يعني ليه عادي؟ ما ليه عادي؟ فاهمة؟ يعني برضو موضوع ده ما حر
1: عادي، لأنه في النهاية
3: بيحصل.
1: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده، ده ما في حاجة دايمة كده للأبد، زي ما هي من غير ما تتغير، كل حاجة بتتغير. يعني لو جينا دايرين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده، يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت. زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي، بتخيل نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي.
3: لا لا لا لا لا كنت دارة تكون دكتورة
1: يا أخي، لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة، ده كان ظريف شديد.
3: نفس المهم بتاعي
1: بجد، كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف. كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا.
3: وانت ما كنت بتبكي؟
1: ما كنت ببكي عادي، مستمتعة يعني في شنو ما، وكانوا بيقولوا علي سنون ويعني كان بيعالجوا في حاجة يعني. فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان لحد اظهرت الثانوي، لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة، لكن انا صراحة غيرت كثير يعني، انا غيرت كثير شديد صراحة. أول حاجة كان دكتورة أسنان، أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشوفتا يا زلمة اتكيفت وقلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان، فاهمة؟ بس بالحركة دي يعني. وعشان قمت عادي، قمت غيرت الموضوع،
1: كسرت حنك
3: ومشيت بجد دايره ابقى ما اعرف لك مره دايره افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
1: يعني. طبعا عندي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل بتاع جريز اناتومي.
3: انا
1: طبعا كنت خلاص قال انه المستشفيات حتكون بنفس المنظر، لما اكتشفت ان انا قاعده في السودان قلت لا لا لا ما دايره مع اي مستشفيات
3: بجد. وبعد كده كنت دايره امشي ازور، كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف مالي صراحه. وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده، استمرت لك بهندسه الديكور. بعد شويه قمت شنو الخلاني احب المحاسبه والحاجه زي كده والبزنس والكلام ده، بس لقيت لك دفتر بتاع اخوي زمان. كان عشان اخوي قرا محاسبه يعني، اخوي كبير، فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك، فالمنظر عجبني. انا نوعا بحب الرياضيات يعني، فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت قلت خلاص انا بس الحياه دي انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسبه، قلت له هذه بيقروها كيف كذا وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
1: اوكي
3: بزنس اللي هو مجال بتاع مانجمنت عموما وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له يا راي، قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرتها راي عادي برضو
1: من هندسه ديكور
3: لمحاسبه، فاهمه؟
1: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده
3: هو
1: طبيعي جدا
3: عادي يحصل يعني،
1: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت دايره كنت دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص دايره اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسه وهو الثانوي وابتدي اقرا المواد بتاعه بدخل الطب بيولوجي كيمستري وفلك فيزيكس والحاجات دي، لقيت انه شنو الملل ده
3: طبعا
1: شنو الملل ده، انا ما حابه حد نهائي. ففي الوقت ده انا عرفت انه انا ما ينفعكم في المكان ده اساسا لانه انا ما مستمتعه، فهسه انا ما مستمتع في الاي بي سي بتاع الطب ما حقدر
3: اكيد انا طب بعدين ده
1: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد، وما بس يا انجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعض مرات حتى بننجبر انه نخلي حاجة، مش انه انا اكتشفت انه انا بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي اوبشن بتاع لا لا لا لا انا ما حقدر اغير بيتي ولا حقدر اطلع، ما كان اوبشن زي كده. أيوة. انت مجبورة اساسا تجي نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب انا بيتي ده يا زولة سريري ده فرط فيه
3: اي طبعا
1: افرط فيه وانا
3: ما بقدر
1: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت حتمشي حتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا حنغير بيت حنغير
3: طبعا
1: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كاسره، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره، لكن في ناس تانين الاب في حته الام في حته العيال في حته وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
1: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع ده عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حارب دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حارب حصلت. اكبر دليل انه ما قاعد في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها حناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، حتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما حستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخذ فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه، واحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي، عادي حاجات زي كده بتحصل، عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه حسيت ان هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في انه انا اتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
3: وكمان يعني يا تريم ما أعرف، بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل، لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية، على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف اتغير.
1: أي
3: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل، عندها مسببات كثيرة، لكن ما بناخد بالمسببات، بناخد بأنه هو الظرف كظرف يتغير، فده عادي إنه هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني أسف شديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير، أنا ما حعرف أتصرف فيها ترمين.

0: عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي, وما بس تغدر بي الترنيم, ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة وأنا بقيت في حتة
1: تانية.
0: يعني مثلا اهتماماتك في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
1: يعني إحنا ما اختلفنا.
0: أيوة.
1: إحنا حلوين.
0: إحنا حلوين.
1: إحنا حلوين بالزبط. لكن اكتشفنا إنه يعني اللي قدام إنه يعني إحنا ما interested في نفس الحاجات. إحنا بنفضل حاجات على حاجات. يعني مثلا أفضل كده ما بتفضل كده, بتفضل حاجة تانية. هي عايزة تكون تمشي في المسار ده وأنا بمشي في المسار التاني. فما حنقدر نكون كلوز شديد لأنه نحن الاثنين أساسا ما عندنا نفس الانترست, أو بصورة أكبر ما عندنا نفس الاهتمامات. فما حنقدر نكون best friends و close friends وحاجات دي. فحنغير برضو عادي, حنقول إنه الموضوع ده عادي لأنه أنا اكتشفت إنه أنا حالي ما بحب ده. ما معناته إنه أنا خسرتها وأنا ما أعرف ليك ما بعرف أكون علاقات وأنا يعني الناس بتتغير علي. الحاجة دي على فكرة
0: بيحصل
1: كتير شديد.
0: بس
1: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي إنه يعني لما مثلا تخشي على مثلا أقول لك كيف مثلا أنت مسافرة ذاتك مسافرة. يعني إحنا تكلمنا عن إنه حارب طلعتنا بالإجبار, لكن أنت ذاتك اخترتي إنك أنت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني. لأنه يا ما ناس من أصحابنا فجأة يعني طلعوا وقالوا يا أخي احنا عايزين نقرأ في بلد تاني غير السودان. ففي الوقت ذاك أكيد يعني الإنسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
0: طبعا,
1: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد. يعني خلاص أنا أساساً قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي, ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دل ناسي. لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلاك نسيتهم مثلاً,
0: أو زي خنتهم
1: خنتهم أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين. فيعني الإحساس ده حلو على فكرة, بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم وكده, بحس إنه في الوقت ذاك إنه لا انا اعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب انا اتصرف كيف.
0: هم ذاتهم حيفكروا عني بيت صوره حيقولوا خلاص خلاص سافر ونسانا وعفلك شو الحالي. دائما بنقول لبعض يا ترين يعني مشكله بتخلي الموضوع الحالي بتخلي انه حادي ما عاديه شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا. يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده في دفع العلاقات
1: ومشيت عملت اصحاب جداد
0: عملت اصحاب
1: كده اصحابك ذي الناس منو ذاته.
0: يعني انت حسيت تصحيح الخواجات
1: برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني.
0: يا اخي بنضغط بعض شديد يا
1: ترى بنضغط بعض احنا بندوز على بعض
0: كده احنا بنضغط بعض شديد يعني زيادة عن اللزوم. بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط. يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي. ببساطة يعني بقدر أقول عليه هو حاجة عادية عادية مدام هي حاجة بتحصل, مدام هي حاجة موجودة في الحياة. يعني يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا, لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا أنا من ما أنا كنت يعني كنت سنجل مثلا فنفترض اتزوجتها الوضع اختلف تماما. بيجوا اصحابي
1: حقيقي
0: غير
1: كمان دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشوت تتزوج كويس, فبيجت شنو بيجت 24 ساعه في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين
0: ايوه
1: عمل هو يعني انا كده انتوا سنجل دين معلش اقعدوا ليه في الجنب كده.
0: ولا وكمان شنو يعني الحي اللي بتكون غيازه انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لان ثابتي فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لان ثابتي انا
1: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
0: بيكونوا دايرين يتلموا
1: فاهماني. أيوة. يعني هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم, هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم. فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته, في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت

0: مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين. فما
1: أبشرك أنت حاية أبشرك أنت وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت حسي حيتغير قدام. بس حبيت أقول كذا
0: لا تتهرشين ولا تهرشوا. حاضر يا إنجي.
1: ما بجد يعني كان ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني أحس يا أخي أنا صاحبتي دي أخد قدامه إنه لا ده شو ده إحنا كنا بنعزف سوا مثلاً ماشيين في الخط بتاع إنه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصة ونا
0: حصل لها تغيير وغيرت يعني
1: قررت إنه لا أنا ده خليه
0: أيوة موضوع يعني الموضوع بسيط يا جماعة
1: نمشي حياة تانية
0: هاي في شنو ليه نضغط على بعض
1: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وأنا ما تغيرتها وعلى فكرة بالمناسبة يا ترنيم الموضوع ده ما تبي راكب تكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دي ما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما تغيرت انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
0: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
1: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه هي تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
0: حتى لو ما تغيرتي يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحاجه معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
1: كده ترى نطلع برا الموت شويه
0: حتى يطلع من الموت كده
1: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه درت فعل لكن متفائله
0: فعلي
1: لا حول ولا قوه
0: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندس صوت ممكن يكون بيهرشونا
1: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تبتدي انت
0: لا لا خشي
1: ابتدي
0: خش خش
1: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
0: ابشري يعني ابشري
1: انا حزين انا قلت انا بحب الرياضيات
0: قبل شويه
1: قبل يا حبيبي شويه
0: انا قلت انا بحب الرياضيات والمحاس يلا ها ورينا الحب ورينا
1: عيني 6 في 6 36
0: انا طبعا يعني ما عارفه كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
1: معاني واحد زائد
0: واثقه في الجمهور
1: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
0: أيوة.
1: تمام دي قاعدة حافظها عن ظهر قلب ولا اسمها شو زي اسمي تمام فهنبتدي أول حاجة بستة في ستة ستة في ستة بستة وثلاثين مبدئيا ما دام في ستة وثلاثين هنا أنا حقوم أعمل شنو ما الجمع والطرح هم شنو يعني نفس الحاجة ممكن نبدلهم عادي,
0: أيوة عادي.
1: فدي ستة وثلاثين وبهناك في شنو في ستة وثلاثين already فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك تمام هيكون فاضل لنا شنو 16 16 دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17
0: عايز اصفق
1: لان دي اعمل الحركه دي اصبر
0: صفقتي دي لو صح لو غلط لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته اجري السؤال بتاعي
1: في الرياضيات
0: ما بفزل
1: بفوتني
0: واثقه قالوا لي أحسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو إحنا 20 إحنا أكثر طبعاً مش
1: مفروض أكثر.
0: ده ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون أول حاجة.
1: أقل من 20.
0: أول حاجة القضارف.
1: طبعاً شايفت من القضارف صح؟
0: مدني.
1: أها. جنب القضارف.
0: التكيلات.
1: جنب المدني أها. أوكي.
0: جنب المدني. كسلة.
1: اها
0: الابيض كده خمسه انا قلت كسره صح الفاو
1: امين. جنب بدني كانت برضو.
0: شو اقول له جنب بدني؟
1: لا ما في حته كده كان جنب بدني يا ترى، ممكن اقوله برضو
0: الحصحيصه.
1: اي اها
0: بور سودان.
1: اها
0: ليه حسيت فجأة لأنه كبيرة كده
1: في الشمالية يا تري؟
0: دونغولا الحتة ديك يا أخي، الحتة ديك اسمها شو؟
1: في نهر كده احنا زرناه، نهر كده
0: اصبر يا انجي اصبر،
1: نهر حاجة
0: انا في حياتي ثانية. الحتة ديك يا انجي، الحتة
1: في الحدود.
0: ايوه بسافروا بقى
1: هاي ثانية، دي سهلة
0: ما هي سهلة، يلا انا ظاهرة حاول اتذكرها اسمها شنو.
1: انا ممكن اساعدك،
0: ما تقولي انت شو انت قاعده ليك حلفه بس دي حلفه كنت جميل في راسي.
1: في في في ثاني يلا ها، في الشماليه برضو في لسه
0: في لسه كوست. انا قلتها
1: كوستي ربك. لا كوستي ما قلت يا كوستي.
0: هستي كم هستي ده كم
1: كوستي ربك محاي واحده. أيوة. ربك جوا
0: كوستي مشيها يا انجي، ما
1: انت عامله منطقتين بالقوه صح.
0: لا عامله منطقتين
1: يا ترنيم. عطبر يا ترنيم
0: عطبر
1: كيف تنسيها.
0: ايوه ايوه انا.
1: وفي حته ثانيه يا ترنيم برضو في الشمالية برضو لسه.
0: خلاص انجي قولي الباقي يعني
1: كريمة.
0: خلاص والمشاهدين يكتبوا لنا
1: حسي كده يا جماعة، فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج ديل يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في الكومنتات
0: وتحفة ناس باقي حاجة دي حكون شغال فكر فكر يوم الهي نحن نرجع للموت نهاية
1: البرنامج. لا لا لا نرجع عاين في حركة طيب. سحرية كده حتخلينا نرجع.
0: ايوه الحركة دي رجعنا لكم من جديد.
1: طيب احنا كنا نتكلم في شنو شيء كنت فايره شيء يا ترى.
0: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه انت فايره فيها.
1: لا ما عيني ما احنا طبعا بالريموت ليه؟ عشان نروق الدنيا.
0: عشان نروق الدنيا
1: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل ونطلع بالريف
0: عادي
1: بالراحه
0: عادي ذاته هو في شنو ما عادي.
1: ايوه
0: بالراحه ايوه احنا
1: كنا بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير،
0: اهدافنا تتغير،
1: شغفنا يتغير،
0: الناس
1: اهتماماتنا تتغير، الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير. ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي ان هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم، كلامي جاي ده كلام تقيل. حياتنا عباره عن محطات، يعني انا اصحابي وجودهم في حياتي عباره عن محطات في حياتي. هل ده معناته انا زوله جافيه وزوله ما عندي مشاعر
0: ما عندي عشره
1: ولا ما عندي عشره؟ لا انا عندي عشره وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياه كثير شديد ولا وفاء ووعد وكل الناس. فانا ممكن اكون يعني اعتبر انه كل واحد عبارة عن محطة، ومحطة مهمة. يعني هي ما فكرة أيوة. إنه يعني محطات يعني نظام خلاص أنا حأمشي وعدي وخليك بالقطر وأفوت، لا دي معناتها محطات مهمة جدا جدا جدا أيوة. لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
0: ده زي لما نجي أنت يعني صحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم لا. او حتى لو ما كلهم يعني مجموعه دي، يعني احنا مجموعتنا دي كانت كبيره شديد.
1: ايوه
0: في مدرستي كان مجموعه كده يعني ظريفه، لكن ما معناته انه انا الناس ديل ما قاعد احبهم او انا الناس ديل ما عندي لهم حاجه. ده يعني دي فكره غلط. لو احنا قلنا انه ده عادي يعني لا هو ما عادي انه انا اكون كمان بقول انه ما عندي لهم حاجه وما بيفرق معي في شيء، ده ما عادي. لكن العادي انه انا افهم برضو انه يا جماعه يعني احنا بنحب بعض كلنا اي حاجه، لكن احنا كنا في الوقت ذاك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام، احنا كده انتهينا من المدرسه مشينا مدرسه ثانيه حامل اصحاب جداد كويس. ووقت ذاك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب، يعني الحكاية حتجوط حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا ده مع ده مع ده مع ده، فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد ونحن نكون بتواصل مع بعض، لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب
1: بالزبط.
0: الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد، حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده، ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في ال يعني حاجة هيك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة دي فهماني؟ لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي. في حاجات أنت ما بتقدر تقرره لأنه في ظروف خارجية ممكن هي تكون بتسبب دور. أيوة بتسبب إنه حاجة ممكن تحصل. فلو إحنا عايشين في الوهمة بتاعت إنه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلاقي إنه الحاجة بتحصل بتحصل بعد أيوة. ما حصلت أنا مفروض أعمل شنو يلا هسي
1: وهي حصلت لي الحاجة دي إنه أنا لو خطيت إنه فعلا أنا عندي هدف معين عاوز أوصل له وأنا حياتي منها غاية والحاجة دي عشان أنا أكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل أيوة. حاجة زي كده وما بعرف لك شنو
0: ما حقدر الحاجة دي حتعطل أمشي مني. ما حقدر أمشي لي قدام ما حقدر كل لسه استقط في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساسا فخلاص حكون فيها حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب إنه حصل حصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه بالزبط. يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثير شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم من الأيام تحصل له فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت هتقدر تشوف الخطوة الجاية هتقدر تشوف الأمل أو هتقدر تشوف إنه في نور في نور في النهاية أنا ممكن أتعلم من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟
1: جات
0: حلوة صح لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني
1: ده معناته يا دريم
0: إنه
1: عادي
0: عادي
1: عادي جدا حلقة جميلة جدا ورائعة جدا أحلى حاجة نحب نقول حلقة جميلة بدون ما الناس
0: أساسا حلقتنا وهي
1: حلقة جميلة ولا ما جميلة
0: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
1: حلقة جميلة ولا ما جميلة وأنا أقول للناس
0: باي.

0: المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، إنجيل مرقس الأصحاح الأول من عدد 1 لغاية 12، بيتكلم عن يوحنا المعمدان وهو بمهد الطريق. تعالوا نسمع الحلقة دي والموضوع لأنه مهم.
1: حبونا متنسيت كما كنا نمروا هنا أدقامات مفتي وأدقامات ندقم وقل نسمع نحزي وقل نتقمع أفنتوا أدقامات ناي بدير كن سلومة أدقامات ناي الدين وتربل تتحاقي وأمان ميتة ورب ممثل وقفل تركب وقوي ميتة لتبل أدقامات هلي كود أدام رب الحزي ورب قل عامر ومسل علاقات قليدي وقل فهمه وأقبوه يقل أمر وقل ركبه وقل فتايو وسعادتي قل ركب وفرحتي قل ركب ونجاته منقفه قل ركب لحزي قادمي بعقله وفهمه بزح جربه ربه وأقبوه يقل فهم لكن آدمي بعقله وفهمه رب قل بصح وقل فهمه يقدر لكن إلا بهلت ربي الحزي وأماني الحزي بهلتيكو كل آدمي يطلب أكان هالليت برب ليتا لصقب ورب الآدمي عقلها بيو ورحه بيو ولبها بيو أقل فهمه وقل فتيو وعلاقتك ليدا مسلو كآدمي رب الحزي وأمان الحزي لكن آدم ليتا رب الحزن دي قبي رب نوسو آدمي لحزي وفتي وقل أفمو وقل تحاقيو مرادوتو كرب من أقبويو لآدمي يقل تحاقي ومسلو اللي تواصل الحزي با كتاب قدوستو والكتاب قدوس ربي آدمكم الحزي وكم فتي وقلت هاقيو وقل أفمو ولا قبيو ولا برحت أسكا قل حبرو ومن ظلمت قل نجيو لحزي كبقبي كتاب قدوس ربي مثل قدام لتهاقي كتاب قدوس دقم ناي منقفو وبشارت ناي دحن وناي سلام وناي فرحت تقم ناي ربي اقل ود آدمي فترب لتري وستاتو اقل منقفه لتري تقمتا كحنا زي انجيل مرقس ديبو عندنا تهاجي وعندنا درس إلا تقم ناي بشارت ناي منقفه وناي متنجاي وقبي أمان قبينا يسوع المسيح ودديته وأدرسوته وموته وغنزاته من موت وكل لو وديه إقل من قفونا إن ردته الكتاب اللي ورط من أربع أنا أجيلته ولا أنا أجيل الله لقد بوا كتبت بالهام من ربي لقد بوا وروح قدوس لحر يوم ولا أدى ليوم وأفكار لها بيوم كبنا يوم زعوتات أفكارنا يا ربي ودقمنا يا ربي لدقم ديبا أنا جلتا إنجيل دول نسمع هنا كل وقت كتاب نا يسوع يسوع لقد بيو أو كم وحية يسوع لما زع أنفهمه واللي فهم اللي فهم من أمان لريمات يسوع كتاب يكتبه دقمنا يوماتك با يكتبه لكن لسيرة لنا أيو سب مسلو نبر العلو بتوجيه وبالهام من روح قدوس لكت بوا كمرقوس بنايو قبي بحجيرن دوادا لتفاصيل نايمات ولاد يسوع ونصب نايو دي بوزحن ديلت حاجي تودت ديتو وتهاجي ولت حاجي وتمعجزات لوديا وتخبر لسني لبشارت نايمان قفو وناي دحن دي بلت حاجي ككلنا دحن نركب وربق نعمر وأبوي نفهم وأمان نفهم ترحزي كتل أمان الله من كتاب قدوس دق ما قلنا كمن الإنجيل ناي مرقوس قلنا استفيد لبنا قلنا نفتح وعقلنا وأمان ليتا قلنا نحزي كلا أمان لقب التقبع ومن قب التقبع أمان ليتا قلنا نحزي أمان ناي أورا يكون أمان ناي ربيتا وناينا تقاليد وناينا عادات وناينا لمد كم أمان قليل إنساء أمان منقفو دي بلا تبازحنا ودي بدحنا تبازحنا وربي وقبويو إغن فهم لسدينا أمان قليل حزي ندي يكون ناينا تقاليد وناينا عادات كم أمان ندنس أنا أمان تندبينا نفسنا قليل نقشش كعقلنا قل نفتح والأمان إغن حزي وربي وأبويو قلنا فهم تلا درسنا الكتاب اللي قبل فتح حقيقة للحزي وأمان للحزي وأمان اتربلت تحاجي وأبوي ربي وأبوي نايسوع المسيح قلنا فهم دول لي بنفسنا الأمان ده سمعناها ومن كل اللي تبلغ الجي واللي تبلغ الجامات واللي تبلغ بزوح أبوي قبينا أمان آيات دبينا قلنا جنت لي ومننا قبي حست ولا سلمت قلنا على ود وبرهت جن حزي ومن سلمت وصب سلمت جن ريم وجبنا كأمان كل من دون حزية نركبها وربي للحزيني ركبني لبل كربي هن حزيو والأمانو قلنا نركب اتلبنا هالليل هتو ما قلنا الحزينا وقلنا نجينا ولا قبي أمان التقلم رحنا فتي كل قبي أمان قلنت ليه كم سلومة كلنا حيوت لناينا معنت وهدف وطمطم قل هلق لنحزي كل منبرونا معنت وطمطم وهدف قل تركب رب لخلقينا نقول قلنا عمر ومسل علاقة قلني دي وقبويو قلنا فهم وقل قلنا فهم ورادته قلنا قلنا فهم واجبنا كم سلومة إبلا ما تقليني قيس وقدام بيلايا وقدام ودايا أبا قلين نتمرح رب لخلقينا إقلو كنحزي وأقبوي كنحزي عندي يكون قدام ودايا ومن بدير أنحد ولمتا وعادتا إقليني بل كالأمان نا أوروت لما دي يكون ونا أوروت مسلني وبدير أنحد وفلان ودايا وانا ما يدايا وقدام كل ودايا قلني بالقلبنا الأمان ليدا اقن حري وقن حزي وجبتنا كل لبنا الأمان دون حزي ربي فهمنا يا أمان لحيبنا كلبنا اقل أمان اقن نفتح وقل ربي اقن حزي وقل مرحنا وقل سدينا وفهمنا أمان قل حبنا كأمان ليتا قن حزي كتلا أدقامات الله بزو حقائق دي بدقم نا يسوع المسيح ودديتو وموت الصليب وقنصاتو من موت وأدرسوتو ومعجزات لوديا وربعد لي وديا معجزات قل هتو قدرتو قدرتنا يا رب كمتا اقل لارئي وسلوما سبحاست لالتك اوم لعلا والامان قل ادام لادرس والادام لامان قل حد قل ادروسا وقل له اللي ركبو وقبيو قل ركبو والامان حتى كمتا وتو سب حسد وسب كبر قاومو وكم لتقاتل لودو لكن لأمان لنايو قل أبدوه سبدي قدرو لأمان لنايو يوم حييت وكل قدام للحزية قل فهم لك قدر وكل كل قدام فتحت وكستت كمتا ولقبيو بارهات وأمر كمتا قل الحزية انري إنجيل كم مرقوس كتبيو مرقوس حتى اللي ما أنبت بشارة يسوع المسيح ودربيته كم سلدي بكتاب نبي أشعياء هلا لبقري لوكي إجل الأكتو قدميكا قبيكا إجل الحامل لكرن ترعوة تسمي علت التكدا وتبل قبي مولاي الدالو سللو أطفحو كي يوحنا أبهزا التبر وقدام أسك معمودية توبة إن لتلاكي ذنوبهم إجل تتغفر وقدام بزحام فقر وتو من مديرية يهودية وأورشليم ودي بحر أردن العم الدوم على ذنوبهم عند الأمة يوحنا بالله جغر إنسا لبس وحباب قنولت عندك على ومعر وأنبطا بلع على ولا أتأمر على ولبل حقوية من يلا الحيس إقل لمساته أنا قبرو ما إقل قبا يستل وبيلا انددن انكوشن بركيتو إقل افتح يستل أنا ما عمد قوكم من ناتهتو أبرح قدوس إقل عشي لكمتو أو أبرح قدوس إقل عمد قمتو التواقت لها يسوع من ناصرة الذي بمديرية الجليل تتركب مزا أسك يوحنا كدي بحر أردن عمديو يسوع من نماي فقر كمبيلا بابا اتصمت فاتحة وروح قدوسكم كاترا اندقابا كراتو رب من سامات حاجة انت وليه لفتوي لبو فرح انت بيلا حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم ازي اتمعانت وشريح كتاب مرقس دي بقنت هاجيتو كتاب مرقس أملا نبت بأنبطوت دقم يسوع المسيح سميتي يسوع كمتا ويتبارد لدحن أو مدحناي والمسيح بهلت لعشو لقل شيمت كم سلوما ودربي كب أنبط نا إلا دقم نا يسوع المسيح دقم نا بشارت كمتا ولبل اللي ما أنبت بشارت يسوع المسيح ودربيدو كل ما أنبت نا بشارت نبل خبر سني لبشر للأفرح يسوع المسيح كم ملك كم مدحناي ومنجياي سلام للأمزي ومنغفر للأمزي ودحن للأمزي كبشارت كل سنيت لا تمزيتها ومن العال كله دحن ومنقفه ونجات كيسوع بحلت منجياي ومنقفاي والمسيح بحلت قل شيمة لعشول وهتو ودربيتو ودربي بحلت هتو من رب الأمزاء وصفات رب الأبو كربين دهد الولدين دي قبي هتو منه ومن جهته لمزاته كود أكان فلان دو لنبل لأكان ولدتي يكون كنفر من أكان فلان دو لنبل من أكان لمازيتو وأصل من ناتو كود أكان كنا دو لنبل من أكان لمازيتو لأكان ولدتي دي قبي هتو لأصل من ناتو لاما امسالهاتا ودربين دنبل هتو أكانو مصر ربي وسماء وموقل مدر ومدهار انتي كبي قد كل وقت ورط ملك دول المزي قدميه بلا بشير وقدام بقلوك اللي أدالي ملك اللي مزاتو ولو ملك اللي كنا وكنا سنك اللي ديتو وبعدين قال لي حكمته وخير قال لي امسئته وتطور قال لي امسئته اند بيلا قادم يهو لبشر ولا شعب قل له الادالي البابا بل الادالي قلو يقول لي تكبوتو اندي يكون وروت حاكم عندما زورت ملك انا ملك اكيهو اند بيلا قدم يفاج كل المود قدم يهو قل شعب للأدالي قلو والبابم للأدالي قل تكبوتو كم سلو ما لشرح قلوم مكم ودي اللي ملك اللي كل بشارة دي بند نتاقي بشارة سنيت وخبر سني خبر ناي دحن ومنقفو وناي سلام وناي رحيت وناي قسانت ومسكوبت كل بشارة قل الإسرائيليين التوقت لهي مبالتا كم سلهما قل بعدام أمميين الإسرائيليين قلهم بشارة كلي معنات على إقلا حتى من نأسره ومن منفى لنا بابليين أسوك مدروم قل عقبله وحريتهم قل رقبه وكم سلهما أنت مستقبليني لملك لمزق لهم ملك إسرائيل المسيح عهد لقديم التورات لتبشر أبو تندمزع مملكة توق الأسس وهو ملك كم سلو ملك لي هلا ملك سلام ودحن ومسكوبة وفرحات للمسي ولا قطع دامس كرب ربرلس ولا بعدت يعني من إسره بابلين تتنجو وتمدرهم قل عقبلو كم سلهما لا تحدى ما هيكلهم قل ابنو وربيهم قل عبادو ومن حديث كل قل تحدث قلهم إلا ما بشارات تقلو قل لام أمميين كل وقت ملك لتبشر رب على توقتهم كتروم لقيصر وبتبشره قيصر أوغسطس ذلك بال اللي قيصر اللي تبشر أبو قدم مزتو دي بنا يوم كتابات بنبين دي قبي تكتاباتهم كنا لبي قيصر قلم زاتو وسلام وفرحات قلم زيتو واتمدر قل حكمتو وقلومه توما للزبور عالو كما بيناها كل ملك قدمو بلا بشر ودديتو بلا الأسئل قدمو مزعلة كل أمميين كل ملك حديث قدميه دمزي ولا العلن ولا تلاكي والبل ملك لمزاتو وكن وكن قلي ديتو اندي يكون ملك دمزا يورو وسمعنا ملك قبكو يلبل قدم مزاتو لتبشر ربو ولا الدام وبهنو قايلة كبوتو لتصبورو ولسو وكم مزا إلي تفاجعو بو كدي بكتاب ناشي الهليت تنبوت لنايو قل الإسرائيليين من فافا قل عقبروتو ودولتهم قل السسوتو وسلام قل القبو كم سلهو مال هاي كلهم لا تحدى ما قل ابنو كرب مثل شعب إسرائيل لنبر العلا وتمقوهم قل نبر الحرا وملكنا يوم العلا التمام فننتم تتمسلهم على كرب أكان بود أكان لتحدد اندي قبي أزي مهدو التأكانو مملكتو وعرشتو قل عقبلتو عند بيلة الحاجي اللي بهلت من على شعورة نسعين دي قبي يتب حريانو مثل شعبو اتمام فلقتا وحرم سلوم لعقبلا وملكوم قبا واتكا ليتما يسوع المسيح مملكتكم الأسس واتمقب شعبو كم نبر وتوم لرواكم لرئيه ومسلومكم نبر وملكتنا يو لتمثل مملكت ليها الليت وهتو ملك ملوككم تو والتقبالتو لك على إيتما كم ديمكم الحكم وبلا الأمنو تمملكتو مسل ديمكم نبرو لرئينا كمالك بالت حداس فكرة نيت قبي بدير لزان حد فكرتكم تاما انري كي يسوع المسيح كم حديث ملك وهتو ودربكم تو آدم قل دالو لكم وجب وقل ما دالايو يوحنا المعمدان لالت بهل قدم يسوع عندما زقا هتوكم مزي ومنكم الحيس وآدم قل أدالو قلو البابوم كم مزقا وآدم سكتوبتكم لتلاك على انري كي يوحنا المعمدان مزقتنا يسوع المسيح مبشرة وبلا نبوتنا ايش اياكم تهاجا وتلات بل لبكري لوكيا قل الاكتو قدميكا قبيكا اقل الحامل لبالت قدميكا بك لبشر وقدام الادالة قلكا قلكا قل لسأو وقل لصبرو ومن قفوك قل الحزو والبابهم قل أدالو قدمي يكالو كلك قل بشير بك بشارة قل هب انت فرحتكم دمزي وسنيتكم دمزي ومن قفوكم دمزي كل أدام قل كالحنوكي ولسئ والبابهم قل تدالي وجب ولكرمة بل قبي مولاي أدالو سللو أطفحو لبالت دالو قلو ألبابكم أدالو قلو بحلت كيوحنا بهزا اتبر وأدام أسك مع مودية توبة اندلت لاكي زنوبهم أقل تتغفر لبالت أدام أسك توبة تتلاك على يقول لتوبو قال توبت من زنب عقبلوت ومن قبي كيت على وطوت وسق قبي سنيت قيست بحلت تغيير تامم ومشنقاك من الكيت وسنيت متكبات كم سلومة كل فكرك وكل نظرتك وجنحتك كل بغير بحلت اللي بحلت أسكى برهت ولا بمن الزلمت كمن الزلمت ولا أكيد برهت هزي ولا بقى أسكى برهت أطول لبو بحلت ويوعنا المعمدان قدام بزحام فقر ودو من مديرية يهودية وأورشليم ودي بحر أردن لعم الدوم على زنوبهم اندل الأم ولا معمودية أسك توبت كما تمايل تحصبو من زنبوم قل تحصبو ومن قل عقبلو ودحن قل حزو وسلام قل حزو ولبوم تربي قل كربو قل قل زبرو وسايت قل ركبو وسايتهم قل تربي قل يدوا يوحنا بالله كيكر انسى لبس وحباب قنو لتعنده قال اللي بالت هتو ولباسو بزلت حسري على قليل لباس فاشات للو لباس من جگر انسا وحباب نايقنو ونبراهو مقالال علت معرو عم بطبال على كحسرو تلباس ونبري على حسرو ببشارت قل قدام قل الملك لمزي ولا كبر سن لمزي ولا دحن ولا منقفو قل قدام قل علن دي يكون همو لباس وفاش ونبرا وزقابي على ومن اللي بلعلى عند بشر عند العلن حقوية من يال حيس يقل لمزاتو كقل نفسو حبن لمزيالة حبن يقل ربي يقل يسوع المسيح اللي هيبعلا من الحيس ليت عندي يقبي أنا قبروما يقل يقبأ يستل كنفسو تحت لوضع ولا نفسو لدهرة وقدام أسك يسوع المسيح لا تولب أسك نفسه ليت عندي قبي وملبل عند دانانكو شمبركيتو يقل افتح يستيل لبالت نفس سن دهرة مرة دهرة يعني. وأنا بما عمد كوكم من هيتو وبروح قدوس يقل عمدك كنتو أنا قللتو بماي كم إشارة توبتكم يقلوب الأدبى عليكم ولبكم يقلوب تأدالو أسوك توبة تلاقيكم ما يترك شكم لكن هتو أبرح قدوس لعش لكم أنا بماي عمدكوكم من هتو أبرح قدوس يقل لعش لكم تو بالت أبرح قدوس يقل عمدكم روح قدوس قلها بكم تو ولا روح قدوس تغيير رمزتكم وفهم لهي بكم توقت لهي يسوع من ناصرة لدي مديرية الجليل تتركب مزا أسك يوحنا كدي بحر الأردن عمديو يسوع أسك يوحنا المعمدان مزا يسوع معمودية تتحزيو وتوبتي تتحزيو هتو ذنب حدي أمره لكن هتو حبنو قلر ايه كم سلوما مسلا قدامكم قبي وربن دمزا أبرح قدوس نايكم لا يدو اقلر ايه كوب سلف يوحنا المعمدان انت معمودية نايي تتحزيك كبيلي لكن يسوع لا تعمل كم سلوما قدام وانا منكم اناما اقلعو بيلي يسوع منا ماي فكركم بيلا بابا تسمت فاتحة وروح قدوس كم كاتران دا قبقى كرات روح قدوس بقبقى شكل اللمزا قدر كبابا تسمى اقل يسوع فاتحة وهتو اكانو سماكم تا و من سماكم مزقا اندي يكون أردك ميكون وأكان مدرك ميكون لترين هذا كرب من سمات هاجا انت وليه لفتوي لبفرح انت لبهلت انت ولي انت من ينت وأكان كم سليتا وبك فرح وانت فتوي وحروي ناي انت كبلا يسوع المسيح أكانوا لوكل أبت هكذا

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يسوع لما مشى إلى القدس. تعالوا نعرف التفاصيل لأنه

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، النصر وإصرار النصر.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الكرازة والمناداة بالخبر السار، انجيل يوحنا الاصحاح 4 من عدد 28، وفيها كمان هنتعلم عن الطاعة.

0: سلام شباب، كيفكم؟ كويسين؟
1: يا هادي يزيك.
0: صابر كيفك؟ تمام؟
2: خير الحمد لله.
0: هاي جماعة الليلة وين سرب؟
3: سرب متحسس، لكن نشكر الله انه الليلة اخونا صابر عوضنا بدون السرب.
0: اكيد طبعا. طب احنا حنخش في موضوعنا على طول عشان زمن كل واحد فينا. عايزين واحد يكون كده مجهز لنا آيات كده نقدر نتشارك فيها مع بعض.
3: أنا مجهز لكم حاجات أقرأها.
0: تمام تفضل.
3: حنقرأ مع بعض من إنجيل يوحنا إصحاح 4 من الآية 28 لحد الآية 30، وكمان من الآية 39 لحد الآية 42، اللي هي دي القصة بتاعت المرأة السامرية وكده قابلت المسيح في عند البير. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلموا وأنظروا، إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي الآية 39: فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب الكلام المرأة التي كانت تشهد إنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاءوا إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم إن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.
0: آمين. مين اللي يحكي لنا النص عشان يرسخ أكثر؟
1: كويس، أنا ممكن أحكي لكم. زي ما إحنا قرينا بتحكي القصة إنه المرأة اللي كانت مع المسيح هي المرأة السامرية، خلت جرتها أو القلة بتاعتها أو الحاجة اللي كانت بتشيل بها الموية، ودخلت المدينة وقالت للناس: تعالوا شوفوا إنسان أو زول قال لي كل شيء أنا عملته. وبتقول لهم: يا أخي احتمال يكون ده هو المسيح. وخرجوا كل الناس اللي كانوا في المدينة وجلوهم. وبعد ذلك بيقولوا يا أخي إنه آمنوا في المدينة دي كثيرين من السامرين بسبب الكلام بتاع المرأة اللي كان بتشهد به وكان بتتكلم به عن الحاجة اللي قالوا لها المسيح عن كل شيء فعلت هي عملته. وبعد ذلك بيقول لما جو السامرين سألوه إنه يمكث معهم أو يقعد معهم أو يبيت معهم، وقعد معهم يومين. فبيقولوا بعد ذلك إنه حسب القصة إنه آمنوا أكثر جدا بسبب الكلام اللي قالوا لهم. وقام قالوا للمر قالوا للمرة السامرية: إحنا ما بسبب الكلام نؤمن، لكن إحنا بنؤمن لأن إحنا سمعناه وإحنا بنعرف أو عرفنا إنه هو بالحقيقة هو المخلص أو هو المسيح مخلص العالم.
0: طبعا لو لاحظتوا من أقوى المقاطع يعني عشان احنا سمعنا أو حاجة زي كده. احنا عايزين نتعمق أكتر في الكلام بتاع الليلة، عايزين نشوف وين الله هنا في المقطع ده.
3: يمكن المقطع كله هو بيتكلم عن المرأة السامرية والمسيح. المسيح هو يعني بس كأنه هو الله المجسد يعني في الحوار في النقاش اللي هو تناقش به مع المرأة. يعني دي من بره
0: فعلا
2: ما بنلقى هنا انه المسيح واضح كده وده الكلام هنا في المقطعين دين، لكن بس نلقى انه على الاقل هو المسيح يعني هي بيتكلم عنه، لكن هو شخصيا ما ظاهر. ده في رأيي انا شايف مسيح كمسيح او مسيح كالله يعني مثلا.
3: في الآية 40: فجاءوا اليه السامرين سألوه. يعني هنا ده طبعا دي راجع للمسيح. يعني جاءوا إليه وسألوه إن يمكث معهم، يعني إنه يكون قاعد معهم. دي برضه يعني تكرار المسيح والله مجسد.
0: طب إحنا عايزين نشوف مع بعض وين الإنسان في النقطة دي.
1: السامريين المذكورة عنهم الناس اللي كانوا في المدينة أو مدينة مشلال المسيح، حتى المرأة اللي قابلت المسيح. يعني هنا في صيغة بتاعت جموع، في ست كانت قابلت أو مرة قابلت المسيح.
3: يعني أنا شوية لو دار أوضح النقطة اللي هي قالها هيثم، يعني مثلا يعني المواقف ظهرت هي المرأة السامرية مشت قلت لهم تعالوا شوفوا يعني أي حاجة قال عني أو أي حاجة أنا فعلتها دي من بين النقاط يعني وضح فوق الإنسان.
0: في واحدة برضو تلاميذ ظهر فيها يعني غير السامريين وغير
3: بالضبط
0: المرأة نفسها يعني لما هم كانوا بيسألوا بيتكلموا مع المعلم.
3: في الآية 30 قال فخرجوا من المدينة وأتوا إليه أتوا هنا ده طبعا راجع
0: السامريين نفسهم
3: السامريين بعد ما سمعوا كلام المرأة وجوا للمسيح. أنا عندي إضافة يعني في الآية 39 قال فآمنوا به من تلك المدينة كثيرا من السامريين. يعني برضو دي هنا إنه في ناس كثير جدا آمنوا بسبب كلام المرأة برضو يعني المرأة السامرية تكلمت وناس كثير جدا آمنوا بسبب الكلام ده.
0: طبعا زي ما قلت إنه هو من أقوى المقاطع اللي أنا لقيتها يعني عشان كده حابة إنه أي نقطة حاس إنها فيها إضافة وإحنا حنستفيد منها خلينا إحنا نتشاركها. وين هنا نظرتنا أو نظرتنا تغيرت كيف لله من داخل المقطع ده؟
2: أنا بشوف في 28 ذاته لما بيقول فتركت المرأة جرتها هي أساساً جاية هنا عشان تشيل مويه يعني والسبب خلاها يعني حاجة أساسية لها يعني زي إحنا لما نكون عندنا مشاكل وكده لما نعرف يسوع إحنا بنخلي الحياة دي في حتته وبنحاول نمشي يعني في حركة هنا في ترك يعني بتترك حياة يعني قديمة لك أنت وبعد كده شو تتبع. أنا شايف كده إنه
0: أي سمعينا
1: الحاجة القريبة نفس المكمل للصابر إنه فكرة يمكن تكون مختلفة ذهابة للمدينة وكونت نادي الناس معناه في شيء مميز في شيء مختلف خلت المرأة إنه تقول الحاجة دي إنه تعال شوف الإنسان اللي قال لي كل حاجة يعني معناه كان بيعلم أنه كان عارف كل شيء عن حياته وكذا وبسبب الحاجة دي خلت زي ما قال صابر مشت المدينة تقول لهم تعالوا أسمعوا تعالوا شوفوا تعالوا شوف الإنسان بيقول لي شيء عن حياتي.
0: بالإضافة لكده النقطة بتاعت إنه هو بيعرف كل حاجة يعني حتى السامريين لما قالوا إحنا ما آمنا عشان كلامه عشان لأنه داخل القصة بتاعتها كان إنه في وجدوا شخص بيدرك كل شيء يعني عنك كل صغيرة كل كبيرة حتى احتمال تكون الحاجة اللي انت ذاتك ما عارفة. هنا نظرتي لله انه الله يعلم ما اي يعني خفي حتى لو انا ما عارفه عن نفسي هو بيعرف.
3: انا حيدر اقول انه يعني مثلا المرأة السامرية اول شهدت طبعا انه هو قال لي كل حاجة انا سويتها وآمنوا ناس صح بعد ده جاء النازل قال لي أقعد قام قاعد معهم وبدأ يتكلم معهم يعلمهم في آمنوا ناس تانين بس الصورة جات في ذهني في الوقت الحالي إنه الله شغل بطرق مختلفة يعني ممكن هو أثر في حياة المرأة السامرية وهي بقى سبب تغيير لناس بعد ده جاء ناس تانين قال لي أقعد برضو بطريقة إن كانت يعني أنا حسي دي مثلا اللي هي الصورة الله قادر يعمل بطرق مختلفة مثلا دي حاجة
0: حلوة النقطة بتاعت قال له أقعد معانا يعني يعني نشوف إنه الله هنا بسيط ومتواضع لدرجة يعني بإمكانه إنه ما يقعد لكن بإمكانه إنه يعمل أي حاجة من هو بعيد ما لأنه كده كده كل الناس كانوا دين منبوزين يعني عند الناس كلهم بس هو عايز يوري البساطة التواضع دي الحاجات اللي نظرت لفتني لوجود الله في المقطع ده.
2: الآية 29 يقول حلم أنظر إنسانا قال لي كل ما فعلته. هنا هنا هنا أنا بحس إنه زي بيقول لنا إنه لما أنا أجي للمسيح يخليني أجيب ناس تانين أوري ناس تانين أوري مهم تعالوا شوفوا ده المسيح اللي عمل لي
0: يعني ما في أنانية
2: صحيح ما في أنانية يعني بيخليك تشهد أنت أنا الحاجة اللي عمله لك المسيح في حياتك كده كان تغيير أو كده
3: يعني دي أكتر الإنسان أكتر من الله ولا هي الله أكتر؟
2: هو هو هو هو هو الفاعل الأول حيكون الله، لأنه الله
3: أدى الفرصة.
2: هاي أدى الفرصة. فيلا أنت ثاني بتكون شنو؟ يعني مرات بيكون في حياة زي أنت بتكون زمان بيتخجل منه كده، لأنه هي عندها حياة كان بيتخجل منها، لكن شنو؟ ما بقت ما مهتمة بالخجل. بهي قال لهم تعشوا حلموا.
1: خروج الناس من المدينة.
2: يعني الله هو اللي بيعمل أول، بعدين بيغيرك أنت، فهيتها تقوم تتكلم، يعني ما بيكون فيها خجل.
1: خروج الناس من المدينة برضو خلت كل حاجة أشغالهم، يعني أفتكر كان في ناس عندها حاجات مهمة في البيت، لكن بيقولوا يعني خلوا أي حاجة في المدينة، بيوتهم شنو مشاغلهم أمورهم كلهم، يعني لأن المرأة كانت منبوذة في المجتمع. لكن كون إنه هي تجي وتقول لهم يا أخي إنسان قال لي كل حاجة، الحاصل شنو المرأة أول مرة تقول حاجة كويسة، فكده إحنا نمشي نسمع، مش يعني كمان في ناس قال كلهم خلوا المدينة ومش معنى الكلام بتاع المرأة الفعل أو النتيجة بتاعت التغيير اللي حصل في المرأة، وزول يحكي لها كل حاجة، يعني قدر شنو كان بينظروا لها، قدر شنو كان بيعانوا لها، وتجي تقول لهم كلام زي كده، يعني ده حيكون شكله كيف؟ عرف أسرارك، عرف كل شيء أكتر مننا نحن في المدينة، كأنه يعني الحاجة دي غيرت فكرة ومفهومهم تماما. يعني بسبب الحاجات، يعني في ناس في زول تاني غيرنا احنا عارفين عنك في المدينة وقال لك اي حاجة، فده افتكر ده الولع فيهم الشعلة، انه كمان يخلوا مشاغلهم. يعني الناس اللي بيحبوا الكلام بيسمعوا كلام، يعني في ناس فبتلقى اي شيء مستعد يعمل عشان يقدر يصل للحاجة دي، فاكيد تركوا كل اعمالهم بيوتهم منازلهم الناس جرد عشان تسمع الحقيقة اللي قالتها المرأة.
0: للإضافة لكلامك إنهم جروا عشان يسمعوا الحقيقة، لكن الحقيقة هم هو الله. يعني جذبني إنه هو قادر يجذب كل الناس له، حتى لو أنت يعني مثلا ما قبلان له، لكن بتتحرك ناحيته عشان تعرف عشان تكتشف حاجة. وده بخلي ناس السؤال بتاعنا الثاني، إنه نظرتنا إحنا للإنسان في خلال المقطع ده.
3: يمكن أنا حاسس إن في كلامنا يمكن في كذا طريقة. يعني احنا بنتكلم عن الله لكن هبشنا الإنسان. يعني من بين النقاط قال صابر إنه هي مشت وقالت تعالوا، اللي هي دي في الآية 30، تعالوا شوفوا هو قال كل حاجة أنا عملتها. معروف المرأة السامرية هي مرأة زانية، يعني مشت حتكون قالت للناس ده شو، هم عارفين ان هي بتعمل في شو. لكن انا حاجة عجبتني هنا، هي ما هماها تتكلم مع الناس كيف، ما هماها انه تذكر الافعال اللي هي سوتها، ما هماها تقول لهم في زول تاني غريب بر المدينة عرف عني، قدر ما انه همها اكتر انه تشارك الخبر المفرح معهم، تعالوا شوفوا، تعالوا اختبروا. ودي حاجة رهيبة جدا.
0: بس حاب التوضيح، الآية 29
3: لحد ما زول تاني يلقى له نقطة، أنا بقول نقطة تانية. في الآية 30 قال فخرجوا من المدينة وآتوا إليه،
0: بديناك لا جهزة.
3: دي برضو بيوري يعني إنه هي شاركت كده. تخيلوا أنا لو خاتي نفسي محل الناس، تجيني واحدة عارفة زانية ومرة خاطية، تعال شوف المسيح،
0: حد اسمع لي
3: اللي بنيت عن الله. لكن برضو هو تشوف يعني إنه هم ذات، يعني احتمال يمكن الله جهز قلوبهم زي ما قال هيثم قبل انه لمسه، لكن هم حصل تجاوب منهم، ما اشتغلوا انه منيدي هي اللي جابت لهم الرساله ولا هي شخصيتها شنو، لكن برضو
0: تحس ان الناس جهد. كانوا عطشانين عشان يسمعوا بالزبط. كلام كويس لدرجه انهم قدروا يستقبلوا كلام واحده يعني زي عندها السلوكيات الما مقبولة في المجتمع. أحيانا كثير إحنا في مجتمعنا قاعدين ننبذ الناس، يعني حتى هم نقرب منهم ما بنشوف مشاكلهم شنو، ما بنعرف شنو الحاجة اللي خلتهم عملوا كده، أو بيكونوا محتاجين لحاجة صغيرة وتغير الأفكار بتاعتهم. إحنا دائما قاعدين نظلم الناس من حولنا، ما قاعد نقرب ونشوف شنو الوضع اللي إحنا ممكن نظبطه معاهم نتقبلهم. الإنسان هنا مقبول عند الله يعني بأي حاجة هو عاملة، يعني بشره بخيره زي ما بقوله، بالسيئات اللي بيعمل فيها، بالحاجات الكويسة، يعني الإنسان هنا برضو أدى عطشه لأنه عايز يتقبل أي حاجة كويسة عشان تضبط له الأرضية بتاعته هو اللي بيمشي عليها.
2: حتى برضو هنا نشوف برضو إنه الإنسان هنا أو إنسان المدينة ده هو يعني هو البادر إنه قال يا أخي أمكس معنا يعني هم قال يا أخي أقعد معنا.
0: هو الطلب
2: في غرة تانية أو في مدن تانية بنلقى إنه طرد يسوع يعني قال لا تعال الخنازير. لما قام طردعتي قال له لا إحنا ما دارين نقلي لأنه كانوا خايفين منه، لكن هنا لا في قبول المدينة قابلة.
0: ما تنسى صبر إنه الناس اللي كانوا منبوزين
2: فقبل المسيح إنه يكون معهم يعني.
3: في الآية 42 وقال للمرأة إننا نسنا بعد بسبب كلامك نؤمن. من قبيل لكن جاء قال لي هذا الأسوأ إهزات وابسبب كلامك. هو يمكن جزء من هنا حقيقة يعني. في البداية في ناس آمن بسبب كلامه، بعد ذاك جانا هدو قال لي تعال خش المدينة وقعد معهم في المدينة، وبعد ذاك في ناس زيادة أهمل قال لي يا أخي إحنا ما عشان الكلام اللي أنت قلتيه، لكن عشان الكلام اللي إحنا سمعناه وتعلمناه وعرفنا إنه بالحقيقة ده هو المسيح.
0: ده بيأكد إن إحنا قاعدين نظلم ناس كتيرين يعني حتى يعني ممكن نقول للواحد شكرا عشان إنك أنت مثلا أديتني الخبر حلو أجبت لي حاجة دي، قاعد ننسى نشكر الناس التانين وبننطقها يعني زي ما نطقها أهل المدينة دي يعني، ما عشانك أنت عشان الحاجة اللي أنت جبتيها لنا أو الحاجة اللي قلتيها، لكن عشان إحنا لقينا الحاجة دي حقيقية يعني هي كانت سبب بالنسبة لهم برغم إنه، لكن طبعا عشان هي زي ما قلنا منبوذة في ناس ما متقبليننا أصلا عشان كده كان الرد بتاعهم كده زي ما كتير في ناس ما بيعرفوا يتكلموا أصلا ما بيعرفوا يعبروا عشان كده بيقوموا بيقولوا الحاجة كده على طول. نحن كده نكون مثلا وصلنا للنقطة الأخيرة يعني النقطة بتاعت الصلاة ونسمع الترنيمة، لكن بس حابة أسألكم سؤال صغير، شنو إحنا استفدنا من المقطع ده؟
3: يا أنا غايت عن نفسي الحاجة اللي استفدت إن الأشياء البسيطة اللي أنا بعرفه يعني المرأة السامرية قعدت مع المسيح فترة قدر كيف يعني بس الحاجة البسيطة اللي أنا سمعتها ممكن تغير حياة الناس، ما ببخل بها زي ما أنت قبل كنت بتقول هذه ما ببخل بها إنه أنا ممكن أشارك بها دي حاجة كويسة.
1: مساحة الإنسان للرب إنه يكون موجود معه يعني كثير مرات إحنا ما بندي المساحة اللي زي ما أدوها السامرين للمسيح يعني تعال أمكث معنا يومين، كانوا في احتياج لك أكثر ومش يعني بسبب، لكن كون المرأة اللي إحنا كنا بنقول عليها كنا بنتكلم عنها تجيب لنا الرسالة والخلاص للحاجة دي، فهنفضل مكانتك عندنا بقدر ما إحنا محتاجين لك. فكان المساحة إنه هو يكون ضيف على حياته رغم إنه وكل شيء يمكن ما كان حسب الحاجة اللي كان متوقعين السامرين، لكن ما كانت الإنسان إنه ربنا يكون موجود معه ويسكن معه في بيت ومتواضع وكلام زي كده.
0: كمان حتى بتاعت قبول الآخر إحنا ما قاعدين نتقبل بعضنا، حتى لو زي ما قال لو ضحكنا لك في وشك ممكن نكون بتحت ما متقبلينك. احنا عندنا مشكلة كبيرة في بلدنا انه في السودان في قبائل في معتقدات دينية كثيرة، في حاجات كثيرة بتخلينا احنا نكون مختلفين حتى الثقافات واللغة وكده، فبدل ما احنا نشجع اكتر نقبل بعضنا بتلقانا لا احنا في النقطة دي بنكره بعضنا اكتر، فدي بتبقى مشكلة يعني عشان انت لونك ما بعرف عشان انت شكلك عشان انت حتى الحالة المادة الاجتماعية دي الحياة القروش والحاجات دي برضو بتخلي الناس ما قادرين يتقبلوا بعض. استفدت من انه انا كيف انا اتقبل الشخص ده حتى ولو كان يعني لانه هو ما حيكون انا حكون افضل منه لانه برضو حيكون عندي حاجات برضو سيئة يعني حتى لو ما بقت مكشوفة للعيان للناس يشوفوها، لكن انا كيف اتقبل اشخاص تانين غيري.
2: أنا برضه استفدت إنه يعني مهما أنا أدوس من الناس الحاجات اللي السيئة عندي أنا هي مكشوفة قدام الله يعني المسيح عارف وشايف، فأحسن حاجة يعني إن أنا أجي أقدمه له وهو زي ما قال أيمن بيستخدمه حتى السيء هو بيعرف كيف يحول يكون لحاجة جيد بيكون لخيرين أو لخير ناس ثانيين يعني فنحن لازم نكون واضحين، يعني زول يكون واضح مع نفسه وتعال جيب حاجاتك كله للمسيح.
0: الدليل على كلامك انه شوف السامرية طلع منها غرية كاملة او مدينة كاملة، يعني ناس عرفت وكذا.
3: هذه بس ندرس كل حاجة صغيرة،
0: بس عشان
3: يا حاجة صغيرة جدا، انه المرأة مرأة وسامرية وزانية ومنبوزة مرق منها حاجة كويسة بحسب المجتمع ذاك. يعني انا الحاجة يعني ما اصغر نفسي، ما اصغر الحاجة البسيطة عندي، بس انا بقدمها وبصغ انه ربنا يقدر يستخدمها.
0: اكيد أمين. اضافتك كانت جميلة جدا جدا، لانه المجتمع ذكوري عندنا ومحتاجين دعم كثير منكم. احنا وصلنا للحظة بتاعت انه منو مجهز لنا ترنيمة الاسبوع ده؟
2: أنا مجهز ترنيمة
1: طبعا، لأنك أنت
2: أنا غايب
0: جاي جاهز.

0: تمام، ترنيمه
1: جميل جدا.
0: طب هنا دخلنا في محضر الله بالصلاة.
1: إلهنا وربنا بنشكرك لأجل تعليمك، لأجل كلامك، دائما أنت مستعد يا رب، بتجاوب كل إنسان مستعد أنه يطلب الحاجة اللي أنت عددتها لحياته. زي ما علمت عن المرأة السامرية، عن حياتها، عن شكلة الناس اللي بيعانوا لها واللي بيحكم عليها، كتير يا رب بحسب علمك، بحسب مقدورك أنها تستخدمها كإنها صالح، لأنك أنت اللي شايف فيها الحاجة الأحسن، لأنك أنت خلقتها، لأنك أنت عارف مكانتها عندك. لكن بسببها، بسبب إيمانها وثقتها فيك، خلت المدينة كلها تآمن وتصدقك. مش كده يا رب، لكن يفتح لك يا رب بيوتهم، مساكنهم المتواضعة، اللي يمكن كتير بيخفوا أخطاء يا رب، والأشياء اللي ما بحبوا الناس يشوفوها في بيوتهم الآخرين، لكن كنت أنت يا رب المستحق يا رب، برغم كل شيء الموجود في بيوتهم، موجود في مساكنهم، سمحوا أنك تمكث معاهم، تكون يا رب ضيف على بيوتهم، تكون أنت الإنسان الحي المستحق يا رب في الوقت ذاك، أنك يا رب تكون موجود، تكون على رأس يا رب طاولتهم ونستهم وكل شيء. خلي حياتنا تكون كده، خلي حياتنا يا رب أن تكون فعلا مكان راحة لخدمتك، وجودك معنا. نصلي في اسم يسوع، أمين.
0: طبعا مبسوطين الليلة، تعمقنا في المقطع، كان جميل جدا جدا ورائع، لكن أهم نقطة إنه نشارك الحاجة اللي احنا أخذناها، المادة الدسمة دي، وندي معانا أخواننا تانين عشان ما يكونوا مستفيدين هم
1: إن شاء الله.
0: لحد ما نتقابل يا جماعة مرة تانية أو الأسبوع الجاي، نقول لكم مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وبنقول لكم كل سنة أنتوا ونحن طيبين. طبعا أكيد عارفين بمرور 10 سنة من تأسيس راديو سمر، مشوار طويل لكن شاكرين فيه ربنا على أنه إحنا أكيد كنا في معية القدير، شاكرين على كل إحساناته ونعمه الكثيرة، وعلى أنه كان معنا في مشوار بداه معنا بنعمة وخير وبركة. إذن أهلا بكم مرة تانية عزائنا، وأكيد مناسبة سعيدة نتلاقى فيها نشكر فيها ربنا ونكون ممتنين على صنايعه العظيمة معنا. ساعة سمر واحدة من الثمار الجميلة جدا جدا والبرامج المحبوبة جدا جدا على راديو سمر، عشان كده بنقول لكم تعالوا معنا في الأمسية دي، وحباب كل الناس اللي انضمت لنا، وحباب كل الناس اللي رجعت من أشغال المختلفة، وحباب كل الناس اللي فاتحين الراديو هسع بسمعونا، كمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، ما ننسى نقول لكم أجمل مساء عليكم ومحبات وتحيات كبيرة مننا لكم. عشان كده باقتنا الليلة باقة جميلة ومتميزة، ودي دعوة لكل الأحباب إننا نكون مع بعض في حشنا الكبير، نتبارك مع بعض من خلال أمسيتنا الجميلة مع ترانيم مختلفة وتسابيح روحية من مرنميننا السودانيين المختلفين وبألحاننا وموسيقانا السودانية المختلفة. عشان كده تعالوا معنا في دعوة متجددة نستمع لأولى الترانيم ونرجع نواصل، عشان كده خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء واستمعنا فعلا لترنيمة افتتاحية جميلة جدا مع المرنم ماركو كوش. وزي ما عارفين يعني ماركو كوش ألحانه وترانيمه وكمان كتاباته وكلماته جميلة جدا جدا ومعبرة، وبتحكي كثير عن معجزات السيد المسيح وعن مقابلته مع الناس اللي كانوا محتاجين للشفاء، الناس اللي كانوا محتاجين لتعليم، الناس اللي كانوا محتاجين شفاء حتى نفسي. عشان كده بيقول في واحدة من الأبيات جميلة جدا جدا: هللويا بنقول لك يا سيد الناس، هللويا جت لربنا الأمجاد. لما تجيك الناس من كل مكان تشفي وبتعمل معجزات، هللويا بتبريهم روحك بيوريهم. فعلا ناس كثيرة يعني كانوا بينبسطوا جدا جدا في قعدتهم وسماعهم لتعليم السيد المسيح، وناس كثيرة نالت مرادة يعني برئوا وبقوا كويسين من أمراض يمكن عاشت معاهم سنين كثيرة جدا جدا. وإذا فتحت الكتاب المقدس وقعدت تقرأ في العهد الجديد حتلقى بقدر شنو كمية المعجزات اللي كانت عملها السيد المسيح مع ناس عاشوا سنين مع أمراض كانت مزمنة، لكن ما كانت عسيرة على السيد المسيح إنه يشفيها، بلمسة بس كان بيبريهم. برحب بكم مرة تانية أعزائنا، وأكيد لما نرجع بذاكرتنا لعشر سنين فاتت ونفكر في البداية بنلقى إنه ما كان بقوتنا ولا بحكمتنا ولا بإمكانيتنا وصلنا لحد هنا، لكن بنعمة ربنا وأمانته مرت أيام فيها تحديات وأيام فيها فرح وأيام يمكن ما عارفين فيها الخطوة الجاية ممكن تكون شنو، لكن الرب كان أمين وسندنا لحد اليوم ده. عشان كده خلونا كده نسأل سؤال نتأمل فيه كلنا مع بعض في الأمسية دي: لو رجعنا لأول يوم بدأ فيه رادي سمر، شنو الحاجة يعني اللي بتشوفها إنه يد ربنا كانت موجودة فيها بوضوح؟ شنو هي البرامج والمواضيع اللي نالت إعجابك وكنت يعني بتستمع لها بكل أريحية ومتفاعل معاها جدا جدا؟ منهم الناس اللي انت حسيت معاهم بقرب شديد في كل البرامج اللي بتقدم على صفحات راديو سمر؟ احنا مستنينك تشاركنا وتعلق لنا وكمان تقول لنا، واكيد ده بيفرق معانا جدا جدا. وانت اذا بتسمعنا في اي مكان حابب تورينا بتسمعنا من وين، برضو مستنين نسمع تعليقك وكمان تهانيك وأمنياتك لراديو سمر وكمان للسودان، لراديو سمر في الفترة اللي فاتت وكمان في الفترة الجاية انت بتتمنى راديو سمر انت تشوفه كيف. إذا مستمعينا تعالوا كمان مرة تانية نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: حبابكم مستمعينا الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمعنا برضو لترنيمتنا الجميلة مع عبد الله كوش، وكانت ترنيمة جميلة ورائعة في كلماتها: ربي شال كل الهموم، ربي فكاني من القيود. فعلا، ودي بشرة سارة لينا في الأمسية دي. إذا عندك أي مشاكل مقيداك، أي هموم مكبلاك، أي سيطرة بتاعت يعني ظروف حايمة من حولك ما قادر تحس فيها بفرح ولا بانطلاقة جديدة، الليلة بقول لك تعال عزيزي المستمع في الأمسية دي قدام ربنا وقدم كل شيء عنده، حيفكك، حيفك أسرك من القيود بتاعت التعب، الخطية، الوجع، المرض، كل ده أكيد أنت حتلقى معاه راحة أبدية. إذا مستمعينا وإحنا لسه مكملين في احتفالنا في 10 سنين، أكيد في ناس كتار تعبوا وفي ناس كتار صلوا وقدموا وقتهم ومواهبهم كمان، وفي ناس يمكن خدموا لكن في الخفاء وما كانوا ظاهرين قدام الناس. لكن الليلة عايزين نشكر كل زول، إذا كان مقدمين، معدين برامج، أو حتى المستمعين والمتابعين اللي موجودين معانا في كل يوم وفي كل وقت عبر 24 ساعة بيسمعوا علينا، إذا كان عبر الابليكيشن أو الساتلايت أو كمان عبر يعني منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لأنكم كنتوا موجودين معنا الوقت الفات ده كله، وأكيد كل زول ساهم بكل اللي بقدر عليه، إذا كان بتفاعل، بكومنت جميل، بقلب، بلايك، بشير، بتاك، بكل شيء. أنا حابة أقدم لكم يعني شكر من كل القلب على كل مجهود أنتوا عملتوه معنا. وكمان نتذكر إنه كل واحد عنده دور، يعني كل زول قدم وساهم ربنا يباركه على حسب تعب محبته لنا. احنا عملنا واكيد بنترك الثمر لربنا، لان احنا ما موجودين عشان نحتفل بمجهوداتنا وبس، لكن جايين نعترف انه الرب هو صاحب العمل وهو اللي بيدينا القوه والحكمه والاستمرار. شكرا يا رب على كل يد خدمت، وشكرا على كل قلب صلى، وكل زول آمن بالرؤية وشارك فيها.

عايزين نشكر ربنا على كل التحديات، لأنه مكتوب أشكره في كل حين، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني أكيد يعني ما بالضرورة العشر سنين اللي مضت دي كانت سهلة وجميلة وكده سمنة على عسل، لكن ممكن تكون مرت بظروف صعبة جدا جدا، انقطع مرات في النت، ممكن يكون مقدم تعبان، ممكن يكون ضيف اعتذر عن الحلقة، فيعني فيكم تتخيلوا الأجواء داخل الراديو ممكن يكون شكلها شنو. لكن نشكر ربنا إنه برغم ده، يعني رغم الانتظار ورغم التحديات، كان في استمرار، كان في حماس، كان في روح بتدفعنا إننا نكون معاكم الليلة بنفس القدر. عايزين نفكر إنه كيف ربنا كان معانا وسط الظروف دي كلها، وشنو العمل معانا من بركات ونعم وإحسانات، وكيف ساعدنا من البداية وهو لسه كمان مكمل معانا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إذا عايزين نتكلم عن الشكر، عايزين نتكلم عن الامتنان، أكيد أنت جربت ده في حياتك، بقدر شنو من تشكر قاعد تخد فرح في أخوك، قاعد تخد تقدير لأخوك، بقدر شنو أنت كمان لما نشكرك بنفس القدر أنت بتكون عندك مشاعر مختلفة تماما. يعني بالعكس دي حاجة بتخليك أنك أنت قادر تأدي وتعمل حاجات كثيرة يمكن أنت يعني ما في زول الدك فيها دفعة غير إنه الشكر والامتنان اللي قدم لك ده هو الخلاك إنك أنت تكون عندك دافع لإنك تقدم أكتر وأكتر. إذن كلنا بنحب يشكرونا، عشان كده إحنا كمان عايزين نقدم الشكر. شكر لربنا على معيته ووجوده معانا، شكر للناس اللي كانت معانا من البدايات ولسه مكملين معانا، شكر لكل حاجة من حولنا بصراحة. عشان كده الليلة إذا عندك أي زول حاب يعني تشفيه أو حاب تشكره قصدي بكلمات جميلة وتشفي دواخله من إنه يعني المفروض الكلمة دي تتقال لك من بدري، أرجوك ما تتأخر، يمكن تكون دي الفرصة المناسبة إنك تقول شكرا يا فلان لأنك أنت كنت موجود معي في ظروف كانت صعبة، وكمان تشكر الرب على كل إحساناته ونعمه الكثيرة المتجددة في كل صباح. إذن عزقنا فرصة أخلي عليكم عشان تكتبوا وتعبروا عن شكركم وامتنانكم للرب وللناس كانوا بركة كمان في حياتكم. عشان كده تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وإحنا بنقول مع المرنمة نانا أحمد: مستحيل يا رب، مستحيل ننسى، مستحيل ننسى محبتك لنا، مستحيل ننسى بركاتك لنا، مستحيل ننسى يا رب وقفتك معنا في كل الأزمات، في كل الأوقات، في كل المصائب، في كل شيء إحنا بنمر فيه إحنا شفنا بقدر شنو يدك كانت موجودة معنا. عشان كده أعزائنا المستمعين بنشجع بعض في الأمسية دي إننا يعني كده نعيش حياة فعلا فيها شكر، حياة فيها امتنان على كل شيء نحن يعني بنعمله في حياتنا. مرات بننشغل بالحاجات العايزينها ولسه ما حصلت، وبنقعد نفكر في الحاجات الناقصانة لدرجة إننا بننسى نشكر ربنا على الحاجات اللي عملها علينا كل يوم. بنصحى من النوم ونلقى نفسنا لسه عايشين وعندنا نفس وعندنا فرصة جديدة نبدأ يومنا، لكن مرات بنعتبر الحاجات دي حاجات عادية، إنه أنا كون أصحى من النوم كويس ده شيء طبيعي، ما أنا كل يوم بصحى من النوم. لكن أنت عارف كان المفروض يحصل معك شنو؟ أو في ناس أساسا هم ما صحوا من النوم، أو في ناس صحت وهي تعبانة وعيانة وما قدرت تتحرك. عشان كده أشكر ربنا، أشكر ربنا على نعمة الحياة، على نعمة الحركة، على إنك أنت كويس قادر تأدي لسه، على إنك أنت لسه الحياة دي قادر تجر رجلك فيها وتمشي لقدام. الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في نعم كثيرة ربنا مديها لنا، أن إحنا لكن تعودنا يعني زي اللي تعودنا عليها كده وبقينا ما بنحس بها إلا لما نفقدها. يعني الواحد لما يقوم عيان وتعبان ومصدع شوية بيتذكر قبل كم يوم إنه لما كان قايم نشيط ومعافى بقدر شنو كان يومه جميل وحلو. شفتوا كيف إنه ما كل الحاجات ممكن تكون عادية، لكن الحقيقة إنه يعني حياة الشكر كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خليها تكون يعني حياتنا فيها شكر، مش بس لما تكون خالية من المشاكل، لكن حتى وقت التعب، وقت العوز، وقت التجربة برضو نحن محتاجين نشكر، لأن الكتاب المقدس بيقول أشكره في كل شيء، ما قال بس لما يعني ظروفنا تكون كويسة، أحوالنا تكون تمام، أو لأن نكون مبسوطين وبس، لكن قال في كل شيء، يعني حتى في أوقات الانتظار، في وقت الضيقة، وفي الوقت اللي بتكون فيه الأمور يعني ما واضحة لنا، نقدر نرفع قلوبنا لربنا ونقول له: يا رب أنا ما فاهم الحاصل شنو في حياتي، لكن واثقة فيك وشكرا لأنك أنت معي. عشان كده أحبائي المستمعين الشكر بيغير نظرتنا للحياة، بدل ما نركز بس على الحاجات اللي ما عندنا بيخلينا نشوف الحاجات اللي ربنا اداها لنا، بدل ما نقول يا رب ليه أنا ما عندي حاجات زي فلان، ليه أنا ما زي فلان، ممكن نقول يا رب أشكرك على النعمة اللي أنت أديتني ليها. وبدل ما نركز على الباب اللي اتقفل قدامنا نثق إنه ربنا شايف الصورة كاملة، وإنه لسه في حاجات كثيرة ممكن يعملها في حياتنا. وبرضو حياة الشكر ما بتكون بالكلام وبس، لكن بتظهر في تصرفاتنا. لما نشكر ربنا بنتعلم نكون ممتنين كمان للناس اللي حوالينا، ونقدر تعبهم ونقول كلمة حلوة في حقهم، ونساعد المحتاج، وكمان نفرح بالخير الحاصل لنا لناس غيرنا. رأيك شنو في الكلام ده؟ هل ما بحتاج فعلا في حياتنا إننا نكون عندنا شكر وامتنان على كل شيء بيحصل معانا خلال اليوم؟ أكيد عزيزي المستمع. ولا أنت لو كمان عندك أي رأي تاني ممكن برضو تقول لي وتشاركني وتراسلني، أنا حابة جدا جدا أستمع لمشاركاتكم وكمان لمراسلاتكم لي في الأمسية دي. تعالوا مرة تانية نطلع فاصل نستمع للمرنم حاتم الحليب، حابة كده مع بعض أخذكم مع لونية جديدة وكلمات جديدة ولحن جديد وصوت كمان جديد مع المرنم حاتم. نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد كلمات جميلة. تعالوا مع بعض كده ندندن ونشكر ربنا بكلمات مع المرنم حاتم الحليب. دندن بالصوت اللي أنت حاسيه، ما تقول أنا صوتي حلو ما بينفع أرنم، ما بينفع أدندن، ما بينفع أشكر به وربنا، بالعكس ده الصوت المطلوب. أشكر ربنا بالطريقة اللي أنت حابي تقول بها الشكر والامتنان بتاعك له. حابي تشكره على شنو بالضبط؟ على إنك وجدت وظيفة، على إنه دراستك ماشية تمام، على إنك خطبت، ولا على إنك تزوجت. أكيد في أحداث كثيرة في حياتك حابة تشكر فيها ربنا. إحنا غايتو كراديو سمر حابين نشكر ربنا على 10 سنين مرت بحلوة ومرة بكل الظروف اللي إحنا عشناها في راديو سمر. بجد حابين نشكر ربنا على ده، وحابين إنك أنت كمان تشاركنا بالشكر والامتنان اللي يعني لوجود راديو سمر. إذا حاسي إنه راديو سمر فرق معاك في حياتك، قل لنا وراسل لنا واكتب لنا، حابين نسمع منكم كمان الكثير. وحابين في المساء ده كمان يكون نجي بقلوب مليانة شكر. 10 سنين مرت من بداية راديو سمر، ولما نرجع كده بذاكرتنا البداية بنشوف الطريقة اللي عبرنا فيه، ما نلقى يعني كلام يوفي ربنا حقه ولا كلمات بتعبر عن كل الامتنان الجوانا. خلينا نقول شكرا يا رب لأنك كنت البداية، وكنت السند في الطريق، وكنت الأمانة في كل مرحلة. شكرا على كل يوم استمر فيه الراديو، وعلى كل باب فتحته، وعلى كل شخص انت استخدمته في الخدمة، وعلى كل رسالة وصلت لقلب محتاج يسمع صوتك. شكرا على الناس اللي بذلوا من وقتهم ومواهبهم، وكمان شكرا من أجل كل زول صلى وشجع ودعم وآمن إن الخدمة دي ممكن تكون سبب بركة لناس كثيرين. يا رب يمكن في حاجات كثيرة نحن ما شايفينها وما عارفين أثرها وصل لحد وين، لكن بنثق إنك أنت العارف. كل قلب اتشجع، وكل نفس اتعزت، وكل زول لقى يعني الرسالة الكان بيفتش عليها أو الكان محتاج لها. جايين يا رب نديك الشكر على الأيام السهلة، وشكرا كمان على الأيام الصعبة. شكرا أنا كنت معانا في كل شيء، شكرا على الأبواب اللي اتفتحت وعلى الأوقات بتاعت الانتظار. شكرا لأنك علمتنا نتكل عليك. الليلة بنقول لك لحد هنا أعنتنا يا رب، ولسه هتكمل معانا، والفضل كله برجع لك أنت. عشان كده أعزائنا المستمعين خلونا نقول آمين، وأكيد بنتفق مع بعض في الكلمة دي لأنه شفنا يد ربنا بقدر شنو كانت معانا في الفترات الفاتت. وإنت كمان يمكن الظروف قدامك ما كانت هينة، يمكن تحديات كثيرة أنت مرت بها. عايزاك توريني عملت شنو؟ هل نسيت تشكر ربنا على ده، ولا قعدت تلوم وتندب حظك وترجع وتقعد تبكي على الأطلال؟ ليه انا كنت كده وما كانت حياتي ماشية كويس، يا ريت انا لو كنت زي زمان. ونسيت اللحظة اللي انت المفروض تقعد فيها قدام ربنا عشان تقدم له الشكر والامتنان على كل شيء عمله في حياتك. أكيد عزيزي المستمع كونك أنت بتتنفس جواك نفس طالع ونازل محتاج تشكر ربنا على ده، كونك أنت بتتحرك محتاج تشكر ربنا على ده، كونه في ناس جميلين من حولك، جيران طيبين، زملاء جميلين في العمل، أنت محتاج تشكر ربنا على ده. عايز أسألكم سؤال، من الزول أنا يعني حباكم تذكروا بالاسم، من الزول أنت حبي تقدم له الشكر بالاسم إنه عمل معاك يعني صنيع في حياتك وما قادر تنساه ولا حتنساه مدى الحياة؟ ومش كده بس، كمان بتصلي من أجله إنه ربنا يباركه على ده، ويبارك خدمته، يبارك أولاده، يبارك بيته. زي ما ربنا باركك أكيد أنت كمان حتباركه. رأيكم شنو وإحنا بنتكلم عن الشكر والامتنان؟ نكتب كده رسائل فيها تفاعل وفيها كمان شكر وامتنان لناس كثيرة كانت موجودة في حياتنا. بخلي لكم الفرصة دي، ومش عشان بس تقعد تستمعوا، لا أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي وتشاركوني وتراسلوني وتقولوا لي. حابة الليلة تكون في رسائل كثيرة منكم، أنا مستنياكم. فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة جدا أنا شخصيا بحبها. يعني وإنت كمان إذا حسب نفسك عايز تسمعها مرة تانية راسلني بس وقول لي يا إيناس لو سمحتي عيدي لي ترنيمة رسالة من بعيد للقس فيلمون حسن. لو ما نزلت عليك الليلة ممكن يكون أي يوم تاني من الأيام اللي بتحضر فيها ساعة سمر. عشان كده مستمعينا الأعزاء دايما بنقول لكم خليكم قريبين وأكيد حتستمتعوا مع كل المرنمين السودانيين بألحانهم وكمان لونياتهم المختلفة. رسالة من بعيد واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا فيها فعلا رسالة لكل زول. رسالة المسدة إنه ربنا بحبك بس محتاج منك تشكره على المحبة العظيمة والبذل الكبير العمله عشانك. كده خلونا نسأل سؤال مع بعض كده كل واحد يسأل نفسه. أنا ذاتي بسأل نفسي معاكم ليه الشكر بقى قليل والتذمر بقى كتير؟ يا إخواني كتير مرات فعلا ما بنحس بنفسنا إن إحنا قاعدين نتذمر كل حاجة ما عندي عند فلان وأنا ليه ما عندي وأنا حتى اللي عندي ذات وناقص. شفتوا كيف؟ ما قاعدين نحس بالحاجات اللي عندنا ولا قاعدين نشكر عليها. يمكن زمان كانت الحاجات البسيطة موجودة وكانت الفرحة بها كبيرة، مثلا صينية غدا، كيس خضار، الناس رجعت من لمة حلوة كانت عزومة بسيطة، كلمة حلوة من الجار، أو قعدة مغربية كده مع الأهل، طلعت مساء لوحدة من الحدائق اللي بتكون قريبة جنب البيت، مشوار زيارة خفيف، يعني رسالة بسيطة استلمتها من صديقك، من جارك، من زميلك. دي كلها حاجات كانت بتفرح ونحن كنا بنشكر عليها، كانت لها فرحة ما بتتوصف، حاجات بسيطة. هسه بقينا في الزمن ده بنجري ورا حاجات كتيرة وكل ما نحقق حاجة نلقى نفسنا لسه دايرين الحاجة اللي بعديها. لو اشترينا تلفون لا عايزين نشتري الأحدث منه، لو حققنا نجاح بنقارن نفسنا بالناجحين أكتر مننا، ولو ربنا أدانا حاجات كثيرة ممكن ننشغل بالحاجات اللي ما أدانا لها وننسى كل الحاجات اللي في يدنا اللي أدانا لها. طيب الحاصل شنو؟ هل الحاجات بقت صعبة لدرجة إننا ما بقينا قادرين نشكر، ولا نحن تعودنا على النعم والبركات دي لدرجة بقينا ما بنشوف حاجة صعبة؟ يعني دي حاجة عادية المفروض أصلا تكون موجودة، اتعودنا على النعمة لحد ما بقينا ما بنحس بها. مرات النعمة بتكون قريبة مننا شديد لدرجة إننا ما بننتبه لها. الصحة مثلا ما بنفتكر إنه قيمتها يعني حسة حاليا معنا إلا لما نتعب ولما نشوف بقدر شنو احنا جرينا في مستشفيات ودكاترة وفحوصات. بعد كده بنشكر ربنا على الصحة اللي كانت عندنا. وجود الأهل مثلا من حولنا ما بنحس بهم إلا لما تتغرب ولما تفقد اللمة الجميلة بتاعت الأهل والأحباب. ودي أسألوا منها الناس المغتربين بقدر شنو هم بيعانوا من الحاجة دي. ولا شنو يا جماعة أي زول في الغربة بيسمعني كده يقول لي كلامي ده صح ولا لا؟ قول لي يا إناس أنا بتفق معاك في نقطة لكن بختلف معاكي في نقطة تانية. هل فقدتوا لمة الأهل والأحباب ولا لا؟ ما بتقولوا يا حليل ناس فلان وناس علان لمة الجيران والمناسبات الحلوة؟ أكيد العبارة دي لازم ولازم قاعدين نقولها. إذا أعزائنا يعني زي ما قلنا إنه كتير بنفقد يعني الشكر في حاجات ممكن كانت تكون محتاجين نشكر فيها. مثلا وجود زول بيسأل عننا على طول، جيران بيخبطوا عليك الباب بيسألوا عليك هل أنت كويس، أصبحت كيف أولادك. لما نفقد الجار ده بنفقد الكلمة الطيبة اللي كنا بنلقاها منه كل يوم بيسأل علينا. نحن مرات بنعيش وسط نعم كثيرة لكن عيوننا ما بتكون متجهة للحاجة اللي ما عندنا. تخيلوا زول صحى الصباح لقى نفسه يعني قادر يقوم من سريره ويتحرك ويشوف ويسمع ويتكلم وعنده فرصة جديدة يعيش يومه ده، لكن طول اليوم متضايق لأنه حاجة واحدة ما مشت بالطريقة الدائرة. هل الحاجة الناقصة دي تستحق إنه أن إحنا ننكر كل الحاجات الموجودة؟
أنا طبعا ما هقول لكم ده صح ولا غلط، لكن فيكم أنتوا تقدروا ده تشوفوا صح ولا غلط. يعني أنت صحيت كويس، قادر تشوف وتتحرك وتمشي وتعيش حياتك، قادر تأكل وتشرب، ما قادر تشكر ربنا على ده، بتتذمر على الحاجة اللي قدام اللي لسه ما عندك. بجد إحنا غريبين كبشر. خلونا نتعلم الليلة أعزائي المستمعين في الأمسية دي كيف إننا نشكر ربنا. وقبل ما الزمن ياخدنا، حابة أخدكم برضو في ترنيمة كده مع شيخ المرنمين. طبعا لما نقول شيخ المرنمين أنتوا عرفتم منه، أنا ما هقول لكم اسمه، لكن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة، وأكيد من صوته هتعرفوه هو منه. تعالوا مع بعض نستمع ليه.

أكيد مستمعينا حنرجع نستمع للترنيمة مرة تانية، لكن لأننا خلاص وصلنا لخواتيم حلقتنا، عايزة أقول لكم استمروا ونتعلم إننا نشكر ربنا، ونشكر كمان الأشخاص اللي دايما بيقدموا لنا حاجات محتاجين فيها فعلا للشكر. نشكر في حاجات البسيطة والحاجات الكبيرة. وأنا حابة أصلي معاكم من أجل سنين اللي عدت، نشكر ربنا على نعمته وأمانته. نشكرك يا رب على البداية وعلى المشوار وعلى كل شخص أنت استخدمته وعلى كل تحدي علمتنا من خلاله نتكل فيه عليك أنت. بنسلمك راديو سمر والسنين الجاية، وأكيد أنت حتكون مكمل معانا زي ما بديت. وكمان حابة أشكركم مستمعينا الأعزاء على وجودكم معانا، وعلى كمان متابعتكم لنا، وعلى استماعكم لكل الترانيم اللي دايما بتنزل على راديو سمر. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976535.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس الما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك الم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو من وقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام دي، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا نحبهم. ما نحبهم وبس، لكن شنو؟ نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول انك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو؟ احسنوا واغرضوا وانتم لا ترجون شيئا، يعني حتى اعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا انه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف انه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم انه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب انه احنا اذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه. عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه. وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا اننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس ان احنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وابدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا استاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا انه ان احنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس انه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعنا أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مثلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل الصيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.